0: كله في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. Sunday morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.
1: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia news.
2: الرابعة بتوقيت باريس.
3: حازم حماد،
2: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية سعودية ورقعة حرب الشرق الأوسط تتسع. القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في حادثة إطلاق نار. مقتل أكثر من 10 أشخاص في أوكرانيا وروسيا نتيجة هجمات متبادلة.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: إلى التفاصيل، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران اليوم استهداف منشأة نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، شهدت إيران ليلة هادئة بعد أسبوعين من القصف الأمريكي عقب استئناف الأعمال العدائية في حرب أودت بحياة الآلاف وهزت الاقتصاد العالمي، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد أمس توجيه ضربات أشد بكثير على حد وصفه على الجمهورية الإسلامية وسط تقارير صحفية أمريكية بأنه ناقش احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار اندلع عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية. وقالت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية إن أطلاق النار الذي وقع أمس جاء نتيجة استفزاز من المستوطنين الذين سعوا إلى مهاجمة سكان قرية تل الواقعة جنوب غربي نابلس. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
4: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير، بالأخص منطقة الشمال، تحديدا منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي أدى لمقتل 4 فلسطينيين، شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين، تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال، نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولي.
2: ووصف الجيش الإسرائيلي في البداية المدنيين الإسرائيليين الضالعين في الواقع بأنهم متنزهون، لكنه أقر لاحقا بأن بعضهم كان مسلحا وقال أن الطرفين أطلقا النار قبل تدخل الجيش. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل وتيرة التصعيد العسكري بين البلدين. فقد أعلنت كييف أن انفجارا وقع في مدينة سومي نتيجة هجوم روسي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، كما أسفرت ضربة جوية أوكرانية صادفت مدينة زابوريجا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. يأتي هذا فيما قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن أوكرانيا صادفت سفنا في بحر قزوين كانت تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. مزيد من التفاصيل هدى العناس.
5: في تصعيد عسكري متبادل بين كييف وموسكو، أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريتشيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى جرح 14 شخصا بينهم 3 أطفال. في غضون ذلك تعرضت مدينة سومي الأوكرانية لهجوم روسي أدى إلى انفجار أصاب مبنى تابعا للخدمات البريدية، وهو ما تسبب في مقتل 3 أشخاص حسب ما ذكره مسؤولون محليون. في سياق متصل كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على منصة إكس بأن بلاده حققت أيضا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية. لكن زيلينسكي لم يقدم تفاصيل إضافية.
2: وتقول أوكرانيا إن ضرباتها الانتقامية هي رد عادل على القصف الروسي اليومي للمدن الأوكرانية المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. إلى هذا الخبر، وقد اضطرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 270,000 شخص بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين اليوم. هنا في فرنسا أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغون نونيز أن حرائق الغابات أتت على نحو 98,000 هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

This is SEAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is SEAA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: طب عيب ولو
1: كمان في كتير قالوا أنا منهم أنه من الصعب هزيمة شخص لم يهزمه اليأس من داخله. مظبوط؟ أكيد مظبوط.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: there with you anywhere, anywhere.
1: من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر 1638 AM أو عبر شبكة الإنترنت، بهديكم ألف تحية، بهديكم كل المحبة، بمحبة أكيد بندعيكم لا تبقوا معنا، نحن راجعين مش مطولين، يلا.

0: BBC News Update. 2ME Australia.
1: ABC News.
2: Josie Sargent with the top stories. One person is dead and 15 more have been injured after a car ploughed into a crowd at Pride celebrations in the German capital Berlin. Many of the injured are believed to be in a life-threatening condition. Police say a white car drove into the crowd of people at Tiergarten Park in central Berlin. The annual Christopher Street Day LGBTQ plus celebrations attract hundreds of thousands of people. Officials say a large manhunt is underway for the suspect or suspects responsible. One person has been killed in a wildfire in the Spanish town of Manises in the Valencia region. Meanwhile, near the capital Madrid, three massive fires have merged, forcing the evacuations of around 88,000 people. In France, 197,000 people have been evacuated in the southwest of the country as fires encircle the Atlantic coast peninsula of Cap Ferret, a major tourist destination. The fires have now claimed three lives, including two French firefighters who died while battling a blaze near the Bordeaux airport. And forensic officers are examining multiple crime scenes after two people were shot by police in Cairns in far north Queensland. Officers responded to reports a 28-year-old man was armed with knives in Mount Sheridan just after 5 o'clock yesterday afternoon. Police attempted to engage him before three officers opened fire. A 50-year-old female bystander was also injured. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

This is 2ME. The greatest music of our time starts now.

0: دايما منذكر ومنقول خدوا من الحب لقلبكن عنوان الله محبة. الله خلق كل شيء حلو حوالينا، خلقنا على صورته ومثاله على قد ما هو بحبنا وأوصانا بأنه نحب بعضنا البعض، مع أنه وصانا نحب بس بسبب ظنوننا، أفكارنا، شكوكنا. هيدي جبلة الإنسان، من خلال أخطائنا منتعلم الكثير من الحياة. بعد الاستراحة منكمل عبر أثير تو إيمي أستراليا لنشوف شو علمت الحياة، علمتنا من أخطائنا. كلنا منتعلم لأنه كلنا بشكل من الأشكال نوقع بذات الخطأ، ولكن تبقى النتيجة مختلفة بين شخص والتاني بحسب كل شخص ووضعه.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
8: TME Australia News.
9: رابعة بتوقيت باريس.
10: حازم حماد.
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية سعودية، ورقعة حرب الشرق الأوسط تتسع. القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في حادثة إطلاق نار. مقتل أكثر من 10 أشخاص في أوكرانيا وروسيا نتيجة هجمات متبادلة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: إلى التفاصيل، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران اليوم استهداف منشأة نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. في غضون ذلك شهدت إيران ليلة هادئة بعد أسبوعين من القصف الأمريكي عقب استئناف الأعمال العدائية في حرب أودت بحياة الآلاف وهزت الاقتصاد العالمي، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد أمس توجيه ضربات أشد بكثير على حد وصفه على الجمهورية الإسلامية وسط تقارير صحفية أمريكية بأنه ناقش احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار اندلع عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية. وقالت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية أن أطلاق النار الذي وقع أمس جاء نتيجة استفزاز من المستوطنين الذين سعوا إلى مهاجمة سكان قرية تل الواقعة جنوب غربي نابلس. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
10: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير بالأخص منطقة الشمال، تحديدا منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي أدى لمقتل 4 فلسطينيين شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال، نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولي.
9: ووصف الجيش الإسرائيلي في البداية المدنيين الإسرائيليين الضالعين في الواقع بأنهم متنزهون، لكنه أقر لاحقا بأن بعضهم كان مسلحا وقال أن الطرفين أطلقا النار قبل تدخل الجيش. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل وتيرة التصعيد العسكري بين البلدين. فقد أعلنت كييف أن انفجارا وقع في مدينة سومي نتيجة هجوم روسي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، كما أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريجا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. يأتي هذا فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا استهدفت سفنا في بحر قزوين كانت تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. مزيد من التفاصيل هدى العناس.
11: في تصعيد عسكري متبادل بين كييف وموسكو، أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريتشيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى جرح 14 شخصا بينهم 3 أطفال. في غضون ذلك تعرضت مدينة سومي الأوكرانية لهجوم روسي أدى إلى انفجار أصاب مبنى تابعا للخدمات البريدية، وهو ما تسبب في مقتل 3 أشخاص حسب ما ذكره مسؤولون محليون. في سياق متصل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على منصة إكس بأن بلاده حققت أيضا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية، لكن زيلينسكي لم يقدم تفاصيل إضافية.
9: وتقول أوكرانيا إن ضرباتها الانتقامية هي رد عادل على القصف الروسي اليومي للمدن الأوكرانية المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. إلى هذا الخبر، وقد اضطرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 270,000 شخص بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين اليوم. هنا في فرنسا أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغون نونيز أن حرائق الغابات أتت على نحو 98,000 هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: بمنحييكم عبر أثير تو ام اي أستراليا 1638 AM. فترتنا مليانة بالمحطات والمنوعات الغنائية على أمل أن تنال إعجابكم. The biggest
1: hits. على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers
3: ماثيو زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا
5: Only from 2ME.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: الإنسان بيقول كتر خير الله أكثر ما بيشتكي للاقي راحته كيف ما التفت. نهاركم سعيد، الله معكم هون راديو تو ام اي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: للتواصل أكيد 0296-5300 أو فيكن تبعتوا إيميل على arabic@ame.com.au. مواصلين الفترة برفقتكم مكملين, خليكن معنا.
1: Listen live in crystal clear stereo. Download the 2ME app now. 2ME.com.au.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك, 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنر أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف الكي إف سي.

0: لغات ما بتعرف الكذب، لغة الورود ما بتعرف الكذب. فإذا كنت أنت وحدا على خثام أو زعلانين شوي، وردة صغيرة بلون بيحبه هالآخر كفي لأنه تصالحكن. 1638 AM to AME أستراليا، رجعين بعد شوي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 خلف الKFC.
8: To ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من LBCI. المشهد من الديمان يختصر كل شيء. لبنان أرض قداسة وليس أي لبنان، إنه لبنان الكبير، لبنان البطريرك الياس لحويك الذي بدأت اليوم رحلة دعوة قداسته بدءا بتكريس تطويبه. صحيح أن دعوة التطويب والقداسة تنطلق عند تثبيت الأعجوبة، لكن الاهتمام اليوم أن البطريرك لحويك يحظى بهذه الأهمية لا بسبب تثبيت أعجوبة وحسب، بل لأنه أحد المطالبين بلبنان الكبير وشاهد على تحقيقه وإعلانه.
1: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطباوي الجديد البطريرك مارلياس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل. هنيئا لكنيستنا المارونية وللموارنة في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. هنيئا للكنيسة الجامعة، هنيئا لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بنات الطباوي لبطريرك لحويك، هنيئا للبنان الذي أنجب هذه القامة الروحية والوطنية، لأن الله شاء أن يشرق من هذه الأرض رجل عاش بشعار واحد: إلهي رضاك.
2: Tradizione dice che i santi.
3: عم بيقول نيافة الكاردينال إنه القداسة بالكنيسة بتقليدها دائما بتقول القداسة هي مثل هالورود الحلوة بتبين بجنينة كبيرة بحقلة كبيرة، وهالوردة مثل متنوعين الألوان، كمان القديسين هني كل واحد عنده وجهه، كل واحد عنده نور وبيعكسوا بالكنيسة لحتى يكونوا هني علامات ومساحة سلام وتلاقي بين المؤمنين. بيقول نيافة الكاردينال إنه صحيح لبنان بلد صغير، ولكن رح يطلع منه كتير قديسين، لأنه بالنسبة له هالأرض ارتوت من الشهداء، ودم الشهداء هو بذار القديسين، ورح يكونوا هالقديسين هني موديل، يعني رح يكونوا هني علامات مختلفة تعكس روح السلام وروح القداسة وروح التلاقي بهالوطن هيدا. نيافة الكاردينال بيقول بطفولته كان دائما يسمع لبنان هو بلد السلام وبلد الحوار وبلد الطمأنينة، ولكن رغم هالصعوبات اللي عم بتصير، اللي هي صحيح صعوبات عم بيعيشوها اللبنانية، وكمان هي صعوبات إقليمية أوسع من لبنان، بس تبقى القداسة بأوجهها المتعددة هي مثل هالورد تيكونوا متنوعين ويكونوا علامات للسلام للتلاقي وللقداسة أهم شيء.
4: احنا عطول من فضي لأنه يكون لبنان بأحسن صورته ويكون عنده فرص جديدة للولاد اللي بعمرنا، ومثل ما كان هلأ البطرك قوي وقدر يوصل كلمته، نحنا كأولاد وكصبايا وشباب نقدر نكون على الأرض ونوصل كلمتنا ونرجع قديش نحنا قوية ومنقدر نعمل قصص كتير بلبنان وما نفلا برا.
5: شوف لبنان بأعلى المراكز بأعلى تفوقاته من خلال الشباب اللي من عمرنا، تيعرفوا مصيرهم ويعرفوا يعلوا البلد ويعرفوا يحطوه بأحلى المراكز تيدرس لبنان مرفوع، وإن شاء الله الرؤساء الله بيهديهم وبيساعدهم عادون كرمال يديروا درب لبنان ويضلوا رافعين للراس.
6: حب لبنان يكون متطور مثل ما قال البطرك طيفته هي لبنان.
0: يوما بعد يوم تتكشف فحوى اللقاء الذي جمع الرئيسين الامريكي واللبناني في واشنطن، آخرها الكشف عن إطلاق مباحثات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان. فماذا يعني ذلك؟ هل راح تدافع أمريكا عن لبنان في حال تعرض لأي اعتداء خارجي؟ الجواب حاليا لا، لأن ببساطة ما في أي اتفاق دفاعي موقع بين البلدين يلزم واشنطن بالتدخل عسكريا للدفاع عن لبنان. فالعلاقة العسكرية اللي بتجمع لبنان وأمريكا اليوم هو تعاون أمني فقط، بموجبه واشنطن تدعم الجيش اللبناني تدريبا ومساعدة ومناورات عسكريا حسب الظروف. حاليا لبنان وأمريكا عم بيسعوا للتوصل إلى اتفاقية أمنية ليتحول هالتعاون إلى اتفاق دائم وملزم وطويل الأمد، وهيدا الأمر كان من بين النقاط اللي تم بحثها خلال اللقاء اللي جمع الرئيس جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن. فشو طبيعة الاتفاقية الأمنية عادة؟ هي اتفاق رسمي بين البلدين بيحط إطار قانوني للتعاون وبيحدد حقوق الطرفين والتزاماتهم وآليات التعاون بينهم. أمريكا عندها اتفاقيات أمنية مع عدد من دول المنطقة من بين مصر، العراق وإسرائيل وغيرها. أما الاتفاقات الدفاعية الملزمة فهي اللي عندها إياها مثلا مع دول الناتو. فهل ممكن الاتفاق الأمني يتطوى بالمرحلة المقبلة إلى اتفاق دفاعي؟ يعني بيتضمن التزام أمريكا بالدفاع عن لبنان في حال تعرضه لاعتداء إلى جانب تزويده بمعدات عسكرية متقدمة. هيدا الطرح سبق وتحدث عنه السيناتور الأمريكي لينزي جراهام.
7: The idea that America may one day have a defense agreement with Lebanon changes Lebanon unlike any single thing I could think of.
0: وبانتظار تتوضح طبيعة الاتفاق ومضمونه، الثابت انه واشنطن مستعدة لدعم الجيش والدولة. اما الانتقال الى اتفاق دفاعي فهيدا قرار سياسي كبير بيرسم شكل العلاقة بين البلدين وموقع لبنان بالمرحلة المقبلة. عودة تدريجية لأهالي زوطر الغربية وسط انتشار للجيش اللبناني. الأهالي تفقدوا ما تبقى من ممتلكات وكل روى مأساته على طريقته.
8: هي أول نظرة للجنوبية إحسان ياغي على الدمار اللي لحق ببيتها اللي رجعت له بعد غياب أشهر ببلدة زوطر الغربية المشمولة بخطة المناطق التجريبية واللي صارت تحت حماية الجيش اللبناني. من 5 أشهر كان البيت شيء واليوم صار خراب.
9: قاعد ببيت بغرفتي تحديدا، هي غرفتي أنا من 5 أشهر كانت مفروشة كلها، وكنت أقعد هيك بهالوقت هيدا بيت على تختي مبسوطة بيتي مرتاح. في قهرة كتير، أنا بغرفتي هون كان كل شيء ذكريات، صور ولادي، فستان عرسي، صوري فستان عرسي كان بقلب شنطة حاطيته بخزانتي، كل شيء بتعلق هيك بذكريات أحفادي بولادي كله اختفى بليل ضحاها. هلأ قاعدة على حجر من حجار، من حجار بيتي، قاعدة على ردم.
8: هيدا البيت من جوا، وأحسان رح تخبرنا شو صار برا.
9: هيدا الحقلة هيدا كان فيها 125 نصل الزيتون، عمرهم بال40 سنة، في شيء أكتر في شيء أقل. طلعت صارت أرض محروقة، أرض مجروفة، فتحولي شباك براندا حتى هيك شوف الحقلة من هون.
8: وقصة إحسان تشبه كتير من قصص أهالي زوتر الغربية اللي رجعوا يتفقدوا بيوتهم تحديداً بحي الصوان. Direct from the 2ME
10: Archives. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977 وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي بور مان أوف أسيزي لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة Saint Francis of Assisi pray for us. This is Sea Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: النوم
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا
2: بتعني. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: Australia. 2ME Australia.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: بعد تأجيل هجوم كبير على إيران إثر تحرك بالمفاوضات. ترامب يتوعد طهران بحرب واسعة النطاق إذا لم تحصل واشنطن على كل ما تريد. عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية، اعتقال عشرات الفلسطينيين وسط تحذيرات من خطر انفجار الأوضاع. لم يسبق لها مثيل، تجتاح فرنسا وإسبانيا وتدفع سلطات البلدين لإجلاء أكثر من ربع مليون شخص. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب واسعة على إيران إن لم تحصل واشنطن على كل ما تريد خلال المفاوضات الجارية، ذلك بعد أنباء عن قرار أصدره ترامب بوقف هجوم واسع النطاق على إيران بهدف ترك المجال للدبلوماسية.
1: ترامب يرهن قرار الحرب على إيران بحصول بلاده على كل ما تريد، تصريحات للرئيس الأمريكي يتوعد فيها إيران بحرب واسعة النطاق إذا لم تحصل واشنطن على 100% مما ترغب خلال المفاوضات. تهديد يأتي في ظل التقارير تتحدث عن تحرك في مياه المفاوضات الراكدة حققه وفد عماني يزور طهران في الوقت الراهن، اختراق هدأ من فورة ترامب ومهد له مساحة للتراجع عن قرار بشن هجوم كان مقررا ليلة الجمعة السبت من أجل إعطاء مهلة للإيرانيين للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق هيئة البث الإسرائيلية. لكن المصدر الإسرائيلي الذي تحدث للهيئة لا يرى أن واشنطن وطهران ستتفاهمان خلال المرحلة الراهنة بسبب تشدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في مواقفه، إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى إحراز تقدم في هذه المفاوضات وفق ما أوضح موقع أكسيوس الذي ألمح إلى إمكانية توصل الوفد العماني إلى اتفاق بين مسقط وطهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع. أما الجيش الأمريكي ورغم هذه المعطيات فيبقي يده على الزناد ويواصل حشده واستعداده لهجوم محتمل إذا أغلقت النافذة الدبلوماسية وفق ما يقول موقع أكسيوس الذي أكد وفق مصادره أن الجيش الأمريكي قادر على حشد قواته في غضون فترة زمنية قصيرة متى أصدر ترامب قراره ببدء الهجوم.
0: قال الجيش الأمريكي إن قواته أعادت توجيه 12 سفينة تجارية كانت تحاول كسر الحصار على إيران حتى 25 من يوليو الجاري. وأشار الجيش إلى أنه أجرى في وقت سابق من يوم السبت عملية تفتيش وتحقق على متن ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر في بحر العرب، كما قامت قواته بتعطيل ناقلة نفط ترفع علم موزمبيق في خليج عمان يوم 24 من يوليو. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن متحدث باسم الحرس الثوري قوله إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا إذا دعمت لندن واشنطن في أي حرب ضد طهران، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية. قال رئيس الأوكراني فولادمير زيلينسكي إن روسيا تنقل ملاحظاتها عبر الأقمار الصناعية إلى إيران لتمكينها من توجيه هجمات في الشرق الأوسط. وأضاف الرئيس الأوكراني أن هناك ارتباطا واضحا بين الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الروسية والهجمات الإيرانية. وسبق أن أعلن زيلينسكي أن بلاده استهدفت سفينة حربية روسية وسفنا أخرى تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين، فيما أعلن طهران أن هجوما أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. أكدت دولة الكويت أن ما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال بشأن مشاركتها في العمليات ضد إيران باطلة جملة وتفصيلا. وأكدت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن عمليات هجومية. ودعت سفيرة الكويت الصحيفة إلى تصحيح ما ورد في التقرير بما يعكس حقيقة موقف الكويت وسياساتها. أفادت وكالة رويترز بأن نقل عن مصادر أمنية بأن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان. يأتي ذلك وسط ارتفاع ملحوظ لوتيرة الهجمات التي تستهدف إقليم كردستان العراق. دعا وزير النفط العراقي باسم محمد خضير إلى ضرورة إيجاد البدائل لتصدير النفط مع استمرار توقف التصدير عبر الموانئ الجنوبية بسبب أزمة مضيق هرمز. وشدد الوزير على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل زيادة معدل الصادرات النفطية لدعم خزينة الدولة. ويعاني العراق من تدني إيراداته المالية من جراء انخفاض صادراته النفطية منذ شهر مارس الماضي بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية. ويقوم العراق حاليا بتصدير كميات محدودة من النفط الخام عبر مينائي جيهان التركي وبنياس بسوريا. يترقب لبنان نجاح اختبار المناطق التجريبية قبل جولة المفاوضات السابعة في روما، وذلك بهدف توسيع التجربة إلى مناطق أخرى في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى إطالة مدة التقييم قبل الانتقال إلى خطوة تالية.
2: لبنان يسابق الوقت قبل اجتماع روما في 4 أغسطس، يريد أن يذهب إلى الاجتماع بشهادة نجاحه في اجتياز اختبار أول المناطق التجريبية حتى يشكل الاجتماع ضغطا على إسرائيل لتنفيذ المزيد من الانسحابات واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري. في المقابل تريد إسرائيل أن يكون الاجتماع في روما محطة لتقييم التنفيذ قبل الانتقال إلى الخطوات التالية، فيما تؤكد واشنطن استمرار دعمها للحكومة اللبنانية وتعزيز قدراتها العسكرية والمؤسساتية، وسط تقارير عن أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم سيزور بيروت قريبا بهدف ترسيخ أقدام الجيش اللبناني في المناطق التجريبية وضمان أمن الحدود. لكن حتى موعد الاجتماع يبقى الميدان تحت الاختبار، وقد كشف دخول أهالي زوطر الغربية بعد الانسحاب الإسرائيلي حجم الدمار الذي أحدثته العمليات العسكرية في البلدة الخاضعة للمنطقة التجريبية في جنوب لبنان، مما يعقد عودة السكان إلى البلدة التي قدرت نسبة الدمار فيها بنحو 80%. رغم ذلك يراهن لبنان على إنجاز المرحلة التجريبية كدليلا على قدرة الجيش على الانتشار وقدرة الدولة على تثبيت الاستقرار.
0: ذكرت وكالة رويترز أن القوات اليمنية شنت غارات جوية على موقع الحوثيين في مأرب والجوف شمالي اليمن، مستهدفة مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات أسلحة. كما ذكرت رويترز أن الحوثيين شنوا هجمات ضد منشآت لأرامكو في جازان وينبع في السعودية. وكانت السعودية قد أعلنت استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة مرتبطة بالتهديد ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات ليلية لمنازل فلسطينيين شملت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن الاقتحامات التي كانت مرفوقة بحملة اعتقالات واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس وطوباس وطول كرم وأريحة إلى جانب مناطق في رام الله وقلقيلية. كما قالت المصادر أن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينيين على أطراف بلدة السوية جنوب نابلس. كما سجل انتشار للمستوطنين سجل جنوب بيت لحم.
3: الوضع في الضفة الغربية يتجه نحو مزيد من التعقيد، فواقعة اشتباكات منطقة تل جنوب غربي نابلس أشعلت فتيل أحداث متسارعة. إسرائيل أطلقت إثرها حملة عسكرية واسعة في مناطق عدة في شكل عمليات دهم واعتقال لعشرات الفلسطينيين في قرية تل جنوب غربي نابلس وكل من رام الله وجنين والخليل وبيت لحم وطول كرم. ترافق ذلك مع إعلان مكتب نتنياهو العمل على تسريع الموافقات لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة. أمام هذا الوضع اتهمت السلطة الفلسطينية حكومة نتنياهو باستغلال أحداث فردية لتطبيق مخططات الاستيطان والتهجير. وتكشف شرارة الأحداث التي انطلقت من اشتباكات دامية بين المستوطنين والفلسطينيين أنها وقعت في بلدة تل، وهي في المنطقة ألف من الضفة الغربية وتصنف ممنوعة من الدخول على المستوطنين وفقا لاتفاقية أوسلو الثانية.

0: لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة تسجيل بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: This is Saya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Mar Toma Aquini or Saint Thomas Aquinas. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق. سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلا ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بيروت.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رتوامي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

0: to هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: To me, Australia.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الجيش الأمريكي أن حصاره البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، وأنه غير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطل حركة سفينتين لم تمتثل للأوامر، وصعد على متن سفينتين لضمان الالتزام التام. أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، بحسب موقع أكسيوس. نقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق الضربات بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية. أكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، مضيفا أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران 100%. تصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 من أغسطس، بما يتيح فرض قيود عند الحاجة في ظل حالة عدم اليقين بشأن التطورات في إيران. يجتمع الكابينت الإسرائيلي اليوم وسط تقديرات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى قبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دفع خطوات تتعلق بقطاع غزة. كشفت صحيفة تيليغراف أن وزير الدفاع البريطاني الجديد أبرغ نظيره الأمريكي بيت هيكسيث برغبة بلاده في الانضمام إلى التحالف الخاص بتأمين مضيق هرمز. أضافت الصحيفة أن الوزيرين بحثا أيضا الاستثمار الدفاعي والتزامات بريطانية تجاه حلف الناتو.

0: نهاية الموجز في أمان الله.
1: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
2: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن العطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد، لولا الأسطورة أظن لم تكن لأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبد المتمالي.
3: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه بالمكة أيضا.
1: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.

هذه نشرة الرياضية، نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. أليفواري دياموندي يدخل حسابات ريال مدريد، وأرسنال يركض وراء فينيسيوس. أتلتيكو مدريد يعزز صفوفه بصفقة كورية. رئيس باشكتاش يعلن تقديم عرض رسمي لضم المصري صلاح. اتحاد جدة يتغلب على لاس بالماس وديا في إسبانيا. ميلان يتعادل في أولى ودياته مع أموريم. لجنة ثلاثية تحسم بنود تجديد عقد حسام حسن مع منتخب مصر.

0: السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة على العربية، يقدمها اليوم محمد القناص. خسر فريق بايرن ميونخ بطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا مباراته الودية الأولى التحضيرية للموسم الجديد، وذلك بهدفين لواحد أمام فريق فيهن فيسبادن المنافس في دوري الدرجة الثالثة. وغاب عن صفوف الفريق البافاري العديد من نجومه الأساسيين الذين شاركوا مؤخرا في كأس العالم. وتعادل ميلان الإيطالي وسلتيك الاسكتلندي في مباراة ودية، وذلك بهدفين لكل فريق بإطار الاستعدادات للموسم الجديد. وتقدم الفريق الاسكتلندي بهدفين في الشوط الأول قبل أن يرد ميلان بهدفين في الشوط الثاني، ويلتقي روزينيري الأسبوع المقبل مع جاري إنتر في مباراة ودية بأستراليا. ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر فسخ عقده مع ميلان الإيطالي وبات قريبا من الانضمام لنادي الغراف القطري، مثلما أوضحه موقع فوتبول إيطاليا. كان بن ناصر انضم إلى ميلان في 2019 وشارك في 178 مباراة. أبدى الدولي الهولندي سامر فيلا المنضم إلى فريق الهلال السعودي حماسه لخوض التجربة مع النادي العاصمي. أشار في فيديو بثه المركز الإعلامي للنادي أنه يتطلع قدما لخوض أول تجربة خارج أوروبا، مضيفا بأنه تابع الهلال في كأس العالم للأندية العام الماضي. وانتقل سامر فيلا رسميا إلى نادي الهلال بموجب عقد يمتد 4 مواسم قادما من ويست هام يونايتد الإنجليزي. شهدت مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش التركي تطورات جديدة، وتحدث رئيس النادي التركي في حديث إعلامي مؤكدا أنه تم تقديم عرض رسمي بانتظار رد صلاح ووكيله. وأشارت مواقع إعلامية تركية أن بشكتاش تقدم بعرض لموسمين مقابل راتب سنوي يبلغ نحو 12 مليونا. من اسطنبول ورحب بمصطفى أوزغور سانكارا الصحفي الرياضي. أهلا وسهلا بك مصطفى. متى ننتظر رد محمد صلاح؟ وخلينا نرجع خطوة شوي، متى أرسلت إدارة بشكتاش عرضها الرسمي؟
1: هناك جملة من التقارير حول احتمالية نقل محمد صلاح إلى نادي بشكتاش، لكنني ما زلت متشككا بشأن هذا الانتقال، لأن نادي بشكتاش لا يمتلك الميزانية الكاملة للقاء المبلغ الذي يطالب به محمد صلاح، وأن العمولة مرتفعة للغاية.
0: لكن هناك حديث وأخبار في الأيام الأخيرة ظهرت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا يسعى لتدعيم هذه الصفقة ولتذليل كل العقبات التي قد تواجهها. هل سننتظر أيضا دعما ماليا للنادي حتى يتم هذا الانتقال؟
1: هذا أمر وارد. فالرئيس أردوغان يأمل بانتقال لاعبين آخرين أيضا إلى نادي بشكتاش، وخاصة في المواسم القادمة. وندرك بأن هناك عمولة قد طلبت لانتقال محمد صلاح قدرها 7 مليون يورو، لأن مسألة انتقال اللاعبين باتت مسألة ملحة، والآن يتم الحديث عن 12 مليون يورو، هذه أجور إضافية. وندرك أن محمد صلاح سوف يتعاقد لمدة موسمين، وهذا ما قد يقبله نادي بشكتاش. أعتقد أنه يبدو أنه من المستحيل لنادي بشكتاش، لكن اللاعب قد قرر أن يلعب في تركيا وفي إسطنبول وأن يلعب في لدى نادي بشكتاش، وبهذه الطريقة فإن قد يكون محمد صلاح فرصة للبقاء في القارة الأوروبية، لأن الفرق التركية تتنافس مع نظرائها الأوروبيين في جولات أوروبية وكذلك في الدوري الأوروبي.
0: مصطفى، يعني أليس هناك انفراجة في موضوع عمولة وكيل محمد صلاح؟ بحسب الأخبار اللي شفناها في اليومين الماضية أن الوكيل قلل من مطالبات المالية، وبالتالي بات عن موضوع الانتقال أسهل.
1: لكن رئيس نادي بشكتاش السيد سردار أدلي قد ذكر بأنه لا يمكنه الوفاء بهذه المطالب المالية من قبل ممثل اللاعب السيد رامي عباس التي كان يطالب بها وأنه لابد له أن يخفض المبلغ. يبدو أن انتقال محمد صلاح يعتمد على ما قد يتم تقديمه من أرقام، لكن هناك فترة من الانتظار إلى حين توضيح الأمور. هذا
2: يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا فيكم بهالأحد الحلو على 2ME أستراليا. ماريا معكم من هلأ للساعة 6 المساء، منكون مع بعض بأربع ساعات من الموسيقى العربية الأجنبية، الأغاني اللي منحبها ومنسمعها برفقة راديو 2ME أستراليا، وأجواء بترافق بعد الظهر. خلينا نبلش سوا مع الفنانة شيرين، يا بتفكر يا بتحس.

بلشنا مشوار الأحد اليوم 26 جولاي مع شيرين ويا بتفكر يا بتحس. والقناعة مستمعينا يمكن تكون أنه نعرف قيمة اللي عنا قبل ما نفتش على شيء أبعد. وبعد فارس كرم رح نكمل هلأ مع صوت السيدة فيروز. خليكن معنا.

0: برنامجنا سوا رح يكون مثل ما عم تسمعوا منوه بالأغاني الحلوة يلي دايما بتحرص من خلالها راديو توأمية أستراليا أنه ترضي كل الأزواق. كنا مع جولة بلشناها برفقة شيرين, رجعنا استمعنا لفارس كرم, وهلأ مع السيدة فيروز كمان سمعنا غنية من أغاني الزمن الجميل. رح كمل أنا وياكم بأجواءنا الحلوة, كمان بنسمع لسعد رمضان بعد سوين من الوقت, بنكمل مع محمد حماكي وعاص الحلاني. بذكر بحالة طقس اليوم الأحد بسيدني مشمس, 19 درجة الحرارة, 15 درجة على صعيد ملبورن, وعنا ببيروت طقسنا مشمس حار بتوصل درجة الحرارة ل 29.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي.
2: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First.

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا، برحب فيكم فردا وبأجواءنا الحلوة من أغاني وأخبار مختلفة. منكمل معكم وبروح على خبر من الأخبار الفنية. عم نشوف انه ماجي بغصن بلشت من هلأ ترفع حماس جمهورها وكشفت عن مفاجآت جديدة ناطرتن بالفترة الجاية. بفيديو هيك نشرته على انستغرام اعلنت ماجي انه عم بتحضر لمسلسل رمضان الجديد، وقالت انه العمل رح يجمع بين التشويق والفانتازيا والاجواء الشعبية، ووعدت انه يكون مختلف وقريب من الناس، واضافت كمان انه رح تكشف تفاصيل اكتر قريبا. بصراحة كل مرة ماجي بتحكي عن عمل جديد بتزيد فضول الجمهور ليعرف شو عم بتحضر. وما وقفت الأخبار هون، لأنه ماجي كمان عبرت عن حماسها للقاء جمهورها بسلطنة عمان ضمن عروض المسرحية الغنائية منتزه الخيران بعد النجاح الكبير اللي حققته بالكويت ودبي. وقالت برسالتها أنه كتير مشتاقة لجمهورة ومن قادرة تنطر لحتى تلتقى فيهم ب8 أوغست. وكشفت كمان أنه في مفاجأة خاصة عم تتحضر لإلها بعمان، وقالت أنه فرحت فيها كتير وبتتمنى تفرح الجمهور كمان. فأكيد مثل ما واضح أنه الفترة الجاية رح تكون مليانة نشاط بالنسبة لماجي بغصن بين المسرح وتحضيرات رمضان، والجمهور ناطر يعرف شو المفاجآت اللي مخبيت لهم إياها. بكمل أنا وياكم مستمعينا، بناخد استراحة قصيرة ومن بعدها بنرجع لعندكم، فخليكم هون معنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: كانت هيدي سولة جاسمان بصوت صابر الرباعي، وعم تسمعونا على 2 أميا أستراليا 1638 AM. وهلأ منروح لأجواء تانية بعد الاستراحة، يعني مشوارنا بعده بأوله، فخليكن معنا بعد البريك. رح نرجع للفنان والهضبة عمرو دياب، تابعونا.
1: Let's do it. عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي.
6: كل شي جديد دايما على 2ME.

0: مستمعينا رح نتوقف شوي عن الأغاني، يعني أول ساعة ختمناها بديو رائع بين أصالة وأحمد سعد زي زمان، ورح ننتقل لجولة أخبار الساعة 3 منسمع من خلالها كل التطورات والأخبار لنهاية هالأسبوع. خليكن معنا.
1: Love, I believe. Check them out.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia.

0: نكمل نشرة جديدة من الـ MTV و MFM. قبل أكثر من قرن تحول البطريرك المؤسس ليس لحويك رجل دولة قبل قيام الدولة. حمل لبنان إلى العالم قبل أن يولد على الخرائط، وآمن بدولة حقيقية تكون المرجعية من دون أن يطالب بامتياز لطائفة، بل بوطن يتسع للجميع. الرجل الذي حمل قضية لبنان إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919، وأسهم في توسيع حدود متصرفية جبل لبنان وولادة دولة 10452 كيلومتر مربع، رفع أمس السبت إلى مصاف الطوبويين وبدأ رحلته على درب القداسة من المقر البطريركي الصيفي في ديمان، حيث احتفل بتطويبه وحيث يكتب فصل جديد من لبنان القداسة. إذن من الديمان البطريرك إلياس لحويك يدخل رسميا مصاف الطوبويين، رسالة رسولية بابوية ورسالة سياسية وروحية وجهها البطريرك الراعي وسط حضور رسمي وسياسي وروحي واسع. تقرير ستريد بعينه.
1: بياتي نومينه، على لسان الكاردينال مارتشيلو سيميرارو تليت الرسالة الرسولية البابوية، وأعلن البطريرك إلياس لحويك طوبويا على مذبح الكنيسة.
2: بسلطاننا الرسولي نأذن بأن يدعى من الآن فصاعدا المكرم خادم الله إلياس بطرس لحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور على مثال قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والداعي إلى الوحدة بين الشعوب باسم الطوباوي.
1: مشاركة واسعة لم تأتي فقط للاحتفال مع الكنيسة بفرحتها بتطويب أحد أكبر رجالاتها، بل أيضا لتأكيد البعد الوطني لشخصية لحويك الذي ارتبط اسمه بمرحلة تأسيسية من تاريخ لبنان الحديث، إذ حضر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى جانب زوجته سحر بعصيري قائد الجيش العماد رودولف هيكل، فضلا عن رؤساء الأحزاب وعدد كبير من الوزراء والنواب والفعاليات السياسية والدينية وحشد من المؤمنين. البطريرك الماروني مارتشيلو بطرس الراعي ترأس القداس الاحتفالي الذي شارك فيه إلى جانب الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا وعدد من البطاركة والمطارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وفي المناسبة حملت كلمة البطريرك الراعي قراءة تاريخية لم تكتفي باستعادة سيرة لحويك، بل أسقطت تجربته على واقع لبنان الحالي. الراعي شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن.
3: اليوم لا نرفع إنسانا إلى مجد أرضي، بل نشهد للمجد الذي صنعه الله فيه، لأن القداسة ليست تكريما تمنحه الأرض، بل عطية يمنحها الله لمن عاش الإنجيل بأمانة حتى النهاية. ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
1: إشارة إلى أنه سيحتفل بذكرى تطويب البطريرك لحويك سنويا في 5 حزيران.
0: وفي كلمة لمناسبة تطويب البطريرك لحويك، استعاد الرئيس جوزيف عون دوره الديني والوطني وأسهاماته في تثبيت استقلال لبنان وقيام دولة لبنان الكبير. عون شدد على أن لحويك لم يدافع عن طائفة بل عن وطن يتسع للجميع، معتبرا أن تزامن التطويب مع مئوية الدستور يحمل دلالة وطنية وروحية. ودعا عون اللبنانيين إلى استلهام ثبات لحويك وإيمانه بلبنان وصون فكرة العيش المشترك والسيادة، موجها الشكر إلى البابا لون الرابع عشر. بلدتان في البترون تحملان إرث وتاريخ من أعطي له مجد إعلان دولة لبنان الكبير، حلتا وعبرين، ارتبط اسمهما باسم الطوبوي البطريرك لياس لحويك. تقرير زينة بسيل شمعون.
4: حلتا ولد البطريرك الطوباوي لياس لحويك عام 1843، وبعبرين دفن عام 1931 بدير راهبات العائلة المقدسة المارونيات، وكان عند كل مرة يعود إلى بلاد البترون يقول هون الحياة. يضم بيت البطريرك إرثه الإيماني الاجتماعي والسياسي، وعلى جدرانه صور وشهادات تحكي عظمة هذا البطريرك.
5: هالبطرك هيدا ترك لنا لبنان الكبير، إن شاء الله منكون كبار ونحافظ عليه كبير.
4: الفرح يغمر أهالي حلتا والفخر ظاهر على وجوههم، فمن أعطي له مجد إعلان لبنان الكبير أصبح طوباوي.
6: في عندهم محطة بحلتا هي سيدة حلتا يلي هي عجائبية، هي يلي تعمد فيها البطرك، أخذ سر العماد المقدس وانطلق بحياته.
7: أنا جارته للبطرك يعني بحد بيته، ما فيني أقول لك شو عم نحس، يعني ما بقدر أعبر عن جد. مرسي لا يسوع.
8: ايويها يا حويك يا كبير، ايويها من مجد لمجد اسمك عم بيصير، ايويها من التطويب للتقديس ان شاء الله بيصير.
9: حلتا هي امه للبطرك لحويك، نجاحه كيف اذا كان نجاح سماوي، نجاح رباني، نجاح الهي. بدي اقول لهم للبنانيين انبسطوا، وطنكم صنعوا قديس، انبسطوا كلكم.
10: فخر للبنان، كل لبنان وبكل طوايفه مش بس للمسيحيين.
4: بعد الديمان ستستقبل بلاد البترون ذخائر الطوباوي بعد ان تسلك بشر البترون حلتا وعبرين، حيث سيتم استقبالها بالورود والصلوات لتحفظ وتكرس بدار عبرين، وجزء اخر منها سيحفظ بكنيستي السيده ومار يوسف بحلتا.
0: في الجنوب اهالي زوطر الغربيه يواصلون العوده الى بلدتهم ويبحثون عن اي ذكرى وسط ركام ممتلكاتهم. رنين إدريس والتفاصيل.
11: عودة أهالي زوطر الغربي إلى البلدة مستمرة بشكل تدريجي لليوم الثاني على التوالي، ومع هذه العودة يظهر حجم الدمار في الأحياء أكثر وأكثر. هنا كانت المنازل وتحولت ركاما، وفقدت كثير من الأحياء معالمها بسبب جبال من الردم والركام، حتى المتاجر لم تسلم من الأضرار الجسيمة. ويحاول الأهالي مع تجولهم في حارات وأحياء البلدة البحث عن أي شيء من أغراضهم أو ذكرياتهم، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة الدمار في البلدة بلغت 80% مع غياب تام للبنى التحتية، ما يمنع عملية العودة في الوقت القريب. الجيش اللبناني من جانبه يتابع انتشاره وهو يرافق الأهالي في تفقد ممتلكاتهم، ويستمر بالإجراءات الأمنية والتفتيشية المتبعة. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير في القرى، إذ أحرق ونسف عددا من المنازل في بنت جبيل، وهز تفجير إسرائيلي بلدة الطيبة، كما فجر الجيش الإسرائيلي مشروع المياه في بلدة مركب.
12: At Borkham Hills, the lights are flashing amber. Corner of Seven Hills Road at Borkham Hills Road, affecting traffic in all directions, which is very busy there. In and all this afternoon at Jubilee Stadium in Cochrane, with the match now underway, and a second match to follow next hour at Brookvale Oval. Expect busy traffic around both of those venues. In Melbourne, Keilor Park, we have a breakdown on the exit ramp from the Ring Road at Keilor Park Drive, sitting in the right lane for the Altona bound run. Take care in the area. Maribyrnong reports on a problem for Aquatic Drive around Gordon Street. Traffic is rather busy all directions there. At Donnybrook, inbound delays for the Hume Freeway through the work zone. Saint has helped people navigate complex mental health for 40 years. Do you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection? Visit sane.org today. That's the latest traffic on 1638 2ME Australia.
13: بداية ساعة جديدة نحن وياكم من مشوار الأحد 26 من شهر جولاي، ولكل يلي انضموا لنا هلأ برجع بقلكن أهلا وسهلا من جديد. انتو على الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا. مشوار الأغاني بعده بأول، وعنا كتير من الأغاني والأجواء الحلوة والأخبار المختلفة اللي رح نتشاركها سوا، فخلينا نتابع نحن وياكم. If I draw a fire for the day, then we ain't gotta worry. We're nice for the day, inspired by the sun, take

مكملين معكم بأجوائنا الحلوة ومن عند الفنان وملك الأحساس مروان خوري رح ننتقل لشادي كركماز. وهيك برنامج الأحد بتحسوه مليان أغاني حلوة منوعة، خصوصي لأنه الأحد هيك مميز، بده رواء، بده استعداد لأسبوع جديد مليان شغل من جديد، بدنا الطاقة الإيجابية ضروري. فمنكمل نحن وياكم عبر الموجة الأقوى 1638 AM.

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا.

0: الماضي بسمي على شفاف الوفاة
1: ولو

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا.

تترك المجروح مجروح عفاكم صفا صوح آخر روح ولو هيك تترك المجروح مجروح

ولو ولو

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا ما تعودوا تسألوا عنا.

الماضي بسمي على شفاف الوفاة كنا.

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتترك المجروح مجروح.

ولو ليك تترك المجروح.

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا ما تعودوا تسألوا عنا.

شو معقول تكون الغنية اللي هيك بتحسوا انها بتقدر تغير لكم المود من اول نغمة؟ يمكن تكون هالغنية اللي راح نسمعها مع بعض للفنان فارس كرم اللي دايما من اغاني بيوصلنا هيك طاقة حلوة وإيجابية. خليكن معنا على 2 AM Australia 1638 AM.

New music. Australia. 2ME Australia.

0: بذكر برجع بحالة طقس اليوم بسيدني مشمس 18 درجة الحرارة و15 درجة على صعيد ملبورن، ممطر وبارد بملبورن. أما هون عنا ببيروت فطقسنا حار ومشمس وبتوصل درجات الحرارة لل 29.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. توأمي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
6: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
1: This is 2ME Australia.

0: مزبوط سمعنا هالغنية ولت غيب مع عاصل حليني كنا هلا عم نسمع. إن شاء الله تكون كل الأغاني عم بتنيل أعجابكم وعم تستمتعوا فيها. رح نروح لخبر من أخبارنا الفنية وبخص الفنان فضل شاكر. اسمه رجع يتصدر كل مواقع التواصل بس هالمرة بسبب معلومات من الدولة عن احتمال إحيائه أول حفل جماهيري بعد قرار إخلاء سبيله. يعني إذا هيك العودة لإله سريعة كتير كانت. بحسب المعلومات المتداولة في مفاوضات يعني لتجمع فضل شاكر والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بحفل غنائي بالرياض بخطوة إذا تمت رح تكون أول ظهور جماهيري لفضل بعد عودته إلى الساحة الفنية. ولحد هلأ ما في بعد أنه أعلان رسمي بيأكد إقامة هالحفل أو مشاركة شيرين. كرمال هيك كل هيدا المعلومات بعدها ضمن إطار التداول الإعلامي. وسبق كان يعني فضل شاكر وجه أول رسالة لجمهوره بعد قرار إخلاء سبيله شكر فردا فردا لكل شخص وقف حده طلب مهلة حتى يهتم بصحته وبعائلته وأكد أنه رح يرجع قريبا للنشاط الفني. فإذا مزبوط هيدا الحكي يعني الله يقوي وبتكون الرجعة فعلا سريعة. ومنقول منرجع منذكر أنه فضل وشيرين بيناتهم إذا بتعرفوا علاقة فنية قديمة سبق وقدموا اثنيناتهم ديو كل عام وأنت حبيبي سنة 2004. كمان سجلوا غنية جديدة بعنوان حدوتة ولكن ما صدرت لحد هلأ. إذا هذه المعلومات تأكدت رسميا رح يكون هالحفل من أنجح وأبرز الأحداث الفنية المنتظرة بالفترة الجاية وأكيد رح تابع معكم أي جديد وبخص هالموضوع وغيره أول بأول معنا عبر 2ME أستراليا. ABC News Update 2ME Australia.
1: ABC News. Josie Sargent with the top stories. German police are searching for a suspect after one person died and at least 16 more were injured when a van drove into a crowd of people during Pride celebrations in the capital Berlin. The annual Christopher Street Day LGBTQ plus celebration is Europe's largest and attracts hundreds of thousands of people. Police say they've identified a suspect believed to have Islamist ties. A Berlin police spokesperson says a massive manhunt is underway. Authorities in southwest France have ordered another 55,000 people to evacuate the area around Bordeaux as devastating forest fires continue to burn. A giant military cargo plane has been deployed for the first time to drop fire retardant. Meanwhile, the Prime Minister of Spain, Pedro Sanchez, says emergency crews are working to save lives as wildfires continue to burn west of Madrid. Around 90,000 people have been told to leave their homes or are in lockdown after three fires close to the city merged. More than a quarter of a million people have been displaced across both Spain and France as hot and windy conditions continue to hamper efforts to contain the fires. And investigations are continuing and multiple crime scenes remain in place after a man and a woman were shot by police in Queensland's far north. Officers were called to the Cairns suburb of Mount Sheridan following reports an armed man had broken into two homes just after 5 p.m. yesterday. Police found a 28-year-old man armed with knives and attempted to engage him before three officers used their firearms.

0: hitting the man in the elbow and upper leg. A 50-year-old female bystander was also shot in the leg. They've both been taken to hospital, where they remain in a stable condition. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: Waking up early.
2: Wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
3: Radio 20.
1: It's my show.
3: Akhbar with Hamma.
4: Okay, let's go.
3: 20 كل صباح.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
7: Listen to the killer classics.
8: Introducing
7: all weekend on 2ME.
9: معكم بهالأثناء مننتقل إلى جولة أخبار الساعة 4 لنسمع أبرز المستجدات والأحداث لليوم الأحد 26 جولاي.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: Get the news first from 2ME.
11: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
12: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: On the air,
8: every hour.
13: First. 2ME Australia News.
14: تمام السابعة بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو أعدتها وتقدمها لميس زينتي.
15: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ النشرة بالعناوين. هدوء حذر بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تواصل هجمات الحوثيين على الموانئ السعودية. إيران تتهم أوكرانيا بقصف سفينة تجارية في بحر قزوين. تجدد المواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين إثر الواقعة. خلال زيارته سوريا، غوتيريش يدعو إلى وقف ما وصفه بالانتهاكات في الجولان ومقتل 38 شخصا في حادث اصطدام شرقي البلاد.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: لأول ليلة منذ أسبوعين توقفت الولايات المتحدة عن شن غارات جوية على إيران. هذا وقال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بعدم شن هجمات جديدة على إيران، في حين أكد مسؤول أمريكي أن ترامب لطالما كان واضحا في تفضيله للدبلوماسية، لكنه أظهر لإيران ما سيحدث إذا لم يجلسوا بجدية إلى طاولة المفاوضات. في الموازاة، ورغم الهدوء النسبي في الخليج، أطلق الحوثيون النار على منشآت نفطية سعودية في مينائين على ساحل البحر الأحمر. من جهته، التحالف الذي تقوده السعودية قال إنه شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة باليمن. التفاصيل من صنعاء مع مراسل مونتي كارلو الدولية محمد سماوي.
16: تزداد وتيرة التصعيد في اليمن، وبالذات بعد قصف ميناء الحديدة غربي اليمن من قبل الطيران السعودي. فعقب هذا الاستهداف، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. تقول السعودية لاحقا إنها اعترضت تلك الصواريخ، فيما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وتزامنا مع هذا التصعيد أنها نفذت غارات جوية على مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف. يأتي هذا التصعيد بعد إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين الحصار البحري على موانئ السعودية. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
15: على وقع التصعيد بين الحوثيين والسعودية، يتوقع الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري أن يؤدي التصعيد إلى حرب مفتوحة بين دول الخليج وإيران. فلنستمع.
17: التصعيد الأخير في البحر الأحمر يوسع جغرافيا الحرب بالناحية، كما يزود احتمالية دخول دول الخليج في معركة ضد إيران بعد أن طال فترة الصبر. بعض البنى العسكرية كانت تضرب، لكن انتقلت الحرب إلى ضرب بنى مدنية. تنشيط جماعة الحوثي وإمدادها بنوعية من الصواريخ القادرة على مناولة السفن السعودية جعل الجميع يشعر أن الحرب ربما تنتقل إلى مرحلة أوسع ولن تظل بين أمريكا وإيران. ربما يحدث هناك مشاورات حاليا لإجراء تحالف بحري ما للدول المتشاطئة على البحر الأحمر مع شراكات أوروبية ربما. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أعتقد أنه توسيع المعركة بهذه الطريقة يجعل الحرب كأنها الخيار الأوحد، ومذكرات التفاهم التي كانت مطروحة كأنها طويت إلى الأبد، أو أن فرص السلام أصبحت متأخرة جدا إن وجدت بعد أن ينهك ربما النظام الإيراني وتنهك قوة.
15: استمعتم للكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري متحدثا لفايزة مصطفى. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. إلى ذلك، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية أوكرانيا بمهاجمة سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، قائلة إن الهجوم أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر. ضمن إطار الحديث عن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، يسود تكتم شديد حول طبيعة المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في طهران. يأتي ذلك في وقت نفت فيه المصادر العراقية الرسمية وجود رسالة تهدئة حملها الزيدي من الجانب الأمريكي إلى الجانب الإيراني. المزيد من التفاصيل مع باسل محمد من بغداد.
8: يعني الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة لاقت اهتماما سياسيا وإعلاميا غير مسبوق هنا في العاصمة العراقية، عكس زيارة الزيدي التي قام بها إلى إيران تم التعاطي معها بحذر وتكتم، وأيضا تم التعاطي معها بضوابط. أيضا هناك أكثر من قراءة لتفسير هذا التكتم لمحادثات الزيدي في طهران. القراءة الأولى، الملفات التي ناقشها الزيدي مع القيادة الإيرانية تتعلق بملفين: مكافحة الفساد وأيضا مكافحة السلاح خارج سلطة الدولة، وكلا الملفين لهما صلة بالنخبة السياسية الشيعية والفصائل العراقية المدعومة من إيران. الملفان في غاية الحساسية السياسية داخل العراق وفي العلاقات العراقية الإيرانية، وهذا سبب مباشر للتكتم الذي طبع الزيارة. القراءة الثانية، زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي لإيران جاءت بعد زيارته مباشرة للولايات المتحدة، وبالتالي راجت معلومات مكثفة حول رسالة أمريكية يحملها الزيدي إلى الإيرانيين. يبدو أن الحكومة العراقية أرادت إبقاء الدور العراقي بين إيران والولايات المتحدة في إطار غير معلن. القراءة الثالثة ربما تكون الأهم، قالت إن محادثات الزيدي في طهران لم تكن موفقة. الإيرانيون رفضوا قطعيا دعم الزيدي لإنهاء ظاهرة الفصائل العراقية، وأيضا هناك معلومة ذكرت أن الإيرانيين رفضوا أو تحفظوا على اقتراح عراقي لوقف التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة.
15: استمعتم لمراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد باسل محمد متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. إلى التطورات الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تجددت مواجهات عنيفة بين مستوطنين إسرائيليين وشبان فلسطينيين في اليوم التالي لاشتباكات دامية شهدتها بلدة تل في الضفة. هذا وشيع سكان القرية التي تقع بشمال الضفة 4 فلسطينيين قتلوا في مواجهات وقعت الجمعة مع مستوطنين إسرائيليين وفقا للسلطات المحلية. من رام الله شروق أسعد.
18: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية، صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير، بالأخص منطقة الشمال، تحديداً منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، أدى لمقتل 4 فلسطينيين، شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين، تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال، نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
15: وإثر الاشتباكات التي اندلعت في بلدة تل، اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين. إلى ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات قوية ردا على الواقعة. كما قال مكتب نتنياهو إنه سيسرع الموافقة على بناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة. في غزة، أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة جراء غارة جوية إسرائيلية. أسفرت أيضا عن مقتل 4 فلسطينيين آخرين على الأقل وفق مصادر طبية. في الشأن السوري، وخلال زيارة إلى دمشق هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ 17 عاما، دعا أنطونيو غوتيريش إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف ما وصفه بالانتهاكات في الجولان. غوتيريش حث المجتمع الدولي على دعم البلاد خلال المرحلة الانتقالية. أبرز ما جاء في تصريحات غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ترصده فايزة مصطفى في هذا التقرير.
19: الانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها أمر غير مقبول. هذا ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بدمشق. ودعا غوتيريش إسرائيل إلى وقف توغلاتها في الأراضي السورية مشيرا إلى المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان. أما الشيباني فطالب بانسحاب القوات السورية فورا من المناطق التي تقدمت إليها في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024، واعتبر ما نعتها بالاعتداءات تهديدا لأمن بلاده. وكشف الشيباني لضيفه غوتيريش عن عودة أكثر من 3.5 مليون سوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، وأكد تمكن الحكومة من حصر السلاح بيد الدولة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حث عبر منشور المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول أممي إلى هذا البلد منذ العام 2009.
15: دائما في سوريا، حيث قتل 38 شخصا على الأقل بحادث اصطدام حافلتين على طريق سريع في شرقي البلاد، في واحد من أكثر الحوادث دموية في البلاد وفق ما أفاد الإعلام الرسمي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت سلطات محلية تابعة لروسيا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية مقتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال في هجوم على مخيم لقضاء العطلات، متهمة أوكرانيا بتعمد استهداف المدنيين. في المقابل قالت أوكرانيا أن طائراتها المسيرة أصابت منصة نفطية روسية في بحر قزوين ومصفاة نفط في سيبيريا، في حين قالت كل من كييف وموسكو إنهما استهدفتا سفنا تنقل شحنات عسكرية. إلى ذلك، وخلال لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا رئيس كازاخستان إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تجميد النزاع. وكانت كازاخستان أعلنت أنها خفضت إنتاجها من النفط بعد أن أجبرت هجمات يشتبه في أنها بطائرات مسيرة أوكرانية على إغلاق محطة التصدير التي يديرها اتحاد خط أنابيب بحر قزوين على البحر الأسود. في ملف السودان، الجيش السوداني يعلن التقدم في مناطق بكردفان بعد مقتل 15 شخصا بهجوم للدعم السريع. شيرين ناصر والتفاصيل.
20: تقدم جاء عقب اشتداد المعارك شمال كردفان، حيث أعلنت مجموعات متحالفة مع الجيش طرد قوات الدعم السريع من مناطق قرب مدينة بار المحورية بعد يومين من مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في هجوم جوي نسبته مصادر محلية إلى قوات الدعم السريع في قرية بربر بشمال الولاية. القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش والمنتشرة في كردفان ودارفور أعلنت استعادة سيطرت على مناطق عدة في شمال كردفان، مؤكدة غلوها من وجود قوات الدعم السريع. من جهته، أكد حاكم إقليم دارفور موناي مناوي أن ما تحقق لا يمثل نهاية المعركة، بل يشكل بداية مرحلة جديدة من الحسم. ووسط نزاع الجيش السوداني وحلفائه من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى للسيطرة على مدينتي بارا والأبيض شمال كردفان، تحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من هجوم وشيك على غرار الفاشر نهاية العام الماضي والذي حمل سمات الإبادة الجماعية وفق خبراء دوليين.
15: في فرنسا وإسبانيا لا تزال الحرائق مشتعلة، حيث أصدرت سلطات البلدين أوامر جديدة بالإخلاء قرب بوردو وفي غرب مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. هذا وأدى حريق قرب فالنسيا في شرق إسبانيا إلى وفاة شخص وفق سلطات محلية. التفاصيل معك هدى العناس.
21: أرغمت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بحسب ما أعلنته السلطات في البلدين. وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنه تم إجلاء 167 ألف شخص في البلاد قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألف في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي. فيما دعا رئيس الوزراء سيباسيان لوكورني إلى اجتماع أزمة طارئة تزامنا مع نشر طائرة نقل عسكري مجهزة بمعدات إسقاط جوي للمساعدة في مكافحة النيران. بدورها أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70 ألف شخص. وتتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب العاصمة مدريد، هذا فيما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات الغابات المشتعلة هي إنقاذ الأرواح وحماية المناطق المأهولة.
15: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هدوء حذر بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تواصل هجمات الحوثيين على الموانئ السعودية.
0: Concord West, we have a two-car crash on Homebush Bay Drive at Alton Avenue. It's taking out the right lane for the southbound run, and northbound traffic is also slowing through there. Baulkham Hills, the lights are flashing amber. Corner of Seven Hills Road and Baulkham Hills Road, affecting traffic in all directions. Melbourne Keilor Park, a breakdown at the exit ramp from the ring road at Keilor Park Drive. Sitting in the right lane for the Altona bound run, take care in the area. Sunshine West, delays for the Altona bound run on the ring road south of the Western Freeway merge. Delays from the West Gate back beyond Boundary Road at the moment with works underway. Sailors Hill people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic on 1638 2ME Australia.
9: صارت الساعة 4:00 ومشوار الأحد بعده مكمل معكم على 2ME أستراليا 16:38 AM، ورح نفتتح الساعة مع صوت سلوى الأطريب وغنيتها الحلوة اللي فيها يعني أجواء سهر وحنين طال السهر.

جولة من الأغاني الحلوة عم نسمعها، وكنا بلشنا مع سلوى أطريطة للسهر، ورجعنا سمعنا هلأ لملك الأحساس مروان خوري، وحنكمل بأجواء رائعة مثل ما بالعادة بتقدم راديو 2MIA أستراليا كل الأغاني اللي بترضي كل الأزواق. بكرة التنين بداية أسبوع جديد، فخلينا نشوف سوا حالة الطقس كيف حتكون بسيدني. طقس ممطر، 17 درجة الحرارة و14 درجة على صعيد ملبورن. أما هون ببيروت فطقسنا صيفي طبعا مستمر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل30. ننتقل لفارس كرم وغنيته على الخير ناوي.

0: 16:30 AM راديو تو أميا أستراليا. ماريا بيرفقتكن، بعدنا مكملين بمشوارنا من الأخبار العالمية. منروح لمعلومات متداولة بتفيد أنه أمريكا وبريطانيا عم يدرسوا تشكيل تحالف بحري دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران. وبحسب بعض المعلومات، من المتوقع أنه يعقد اجتماع رفيع المستوى بلندن الأسبوع الجاي بضم وزراء دفاع وقادة عسكريين من دول غربية ودول بالمنطقة لبحث هالفكرة، ولكن لحد هلأ ما في إعلان رسمي عن موعد الاجتماع أو تفاصيله النهائية. وبحسب التقرير، واشنطن بتعتبر أنه إعادة تأمين الملاحة بمضيق هرمز هو خطوة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة، وكمان جزء من استراتيجيتها للخروج من المواجهة العسكرية مع إيران. التقرير أشار كمان إلى أنه الولايات المتحدة عم تطلب من حلفاء يساهموا بقدرات بحرية مثل سفن إزالة ألغام وقطع بحرية وطائرات مسيرة للمساعدة بحماية خطوط الملاحة. ومن جهتها كمان مستمعين، أكدت إيران أنها رح تواصل الدفاع عن مصالحها بمضيق هرمز، وشدد وزير خارجيتها عباس عرقجي أنه بلاده بحسب قوله ما رح تخضع للضغوط الأمريكية، بالتزامن مع اتصالات دبلوماسية لإيجاد حلول بتمنع أي تصعيد جديد بالمنطقة. حاليا الأنظار كلها رح تبقى على نتائج المشاورات الدولية، لأنه أكيد أي تطور بمضيق هرمز ممكن ينعكس مباشرة على أمن المنطقة وأسعار الطاقة بالعالم. Listen to the killer classics. Introducing
1: all weekend on 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

0: كمل أنا وياكم مستمعينا من الأغاني والأجواء الفنية. رح ننتقل لخبر من الأخبار الفنية عن النجم اللبناني جوزيف عطية يلي أحيا حفل جماهيري ضمن مهرجان أعياد بيروت وسط حضور كامل العدد وتفاعل كبير من جمهوره. خلال السهرة قدم جوزيف مجموعة من أشهر أغاني القديمة والجديدة وسط أجواء حماسية والجمهور ردد معه الأغاني من أول الحفل لآخره. ومن اللقطات يلي لفتت الأنظار والكل حكي عنها هي حضور ملكة جمال لبنان بيرلا حرب واللي كانت بالصفوف الأمامية إلى جانب والدة جوزيف ووالدتها وتفاعلوا سوا مع الأغاني حتى أن جوزيف شاركوا الدبكة من على المسرح بمشهد عفوي حصد تفاعل واسع. هلأ على هامش الحفل كمان جوزيف عطية كشف خلال مقابلة إعلامية عن خبر شخصي وأعلن أنه هو عم بيتحضر لدخول القفص الذهبي خلال عام 2027 لينهي كل التكهنات حول حياته العاطفية. وكلنا عم نقول ومأكدين أنها حتكون بيرلا حرب. كمان قال أنه بيتمنى تكون شريكة حياته متواضعة حلوة محبة وقريبة من الناس بتشبهه بالطبع وأكد أنه هو مع المساواة بين الرجل والمرأة وبعيد عن فكرة السيد. واضح أنه جوزيف عطية أكيد عاش بهالحفلة واحدة من أنجح حفلاته هالصيف لأنه كانت فل فيها كتير من المشاهير كمان والنجوم والجمهور دايما ناطر أعماله الجديدة والتفاصيل الإضافية يلي وعد أنه يكشف عنا قريبا. بكمل معكم من هون من راديو 2 أمية أستراليا بأجواءنا الحلوة وبعد استراحتنا رح نتابع بأغانينا وأخبارنا فخليكن معنا للآخر.
1: الموسيقى اللي بتفرح الموسيقى

0: أني أستراليا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس.

0: نوتنغهام البريطانية طوروا جال جديد للأسنان ممكن بالمستقبل يساعد بإصلاح مينا الأسنان المتضررة والحد من التسوس. هالجال الجديد صمم حتى يحاكي الطريقة الطبيعية اللي بتتكون فيها مينا الأسنان. بنعرف قد ايه هي سوبر مهمة للأسنان، وبيشتغل هالجال على إعادة بناء المناطق المتآكلة أو الضعيفة بدل ما يكتفي بس بحمايتها. اللافت انه هيدي المادة ما بتحتوي على الفلورايد، انما بتعتمد على بروتينات خاصة بتساعد على جذب الكالسيوم والفوسفات الموجودين بالساليف حتى تتكون طبقة معدنية جديدة شبيهة بمينا الاسنان الطبيعية. بحسب الدراسة ممكن كمان يساعد الاشخاص يلي بيعانوا من حساسية الاسنان، لانه بيكون طبقة واقية فوق العاج المكشوف وبيخفف الألم الناتج عن الكولد درينكس أو الهوت درينكس، كمان بيأمن سطح أفضل لتركيب الحشوات. الباحثون اختبروا الجال بظروف بتحاكي الاستخدام اليومي مثل تنظيف الأسنان والمضغ والتعرض للأطعمة الحمضية، وبين أظهرت النتائج أن الطبقة الجديدة كانت قريبة جدا من مينا الأسنان الطبيعية من حيث القوة والمتانة. أكيد من المهم الإشارة أنه هالابتكار بعده بمرحلة الأبحاث وبعد ما صار علاج معتمد يعني للاستخدام الواسع، إنما هو أمل كتير كبير للكل، وإذا أثبت فعاليته بالتجارب المقبلة فمعقول كتير يشكل نقلة نوعية بعلاج وحماية الأسنان بالمستقبل. فهي خبرية كتير حلوة أكيد للكل دون استثناء. معكن منتابع مشوارنا، وبعد ثواني من الوقت رح نكون برفقة الفنان محمد حماكي وغنيته سمعوني. ABC News Update to ME Australia.
1: ABC News. Josie Sargent with the top stories. German police are searching for a suspect after one person died and at least 16 more were injured when a van drove into a crowd of people during Pride celebrations in the capital Berlin. The annual Christopher Street Day LGBTQ plus celebration is Europe's largest and attracts hundreds of thousands of people. Police say they've identified a suspect believed to have Islamist ties. A Berlin police spokesperson says a massive manhunt is underway. Authorities in southwest France have ordered another 55,000 people to evacuate the area around Bordeaux as devastating forest fires continue to burn. A giant military cargo plane has been deployed for the first time to drop fire retardant. Meanwhile, the Prime Minister of Spain, Pedro Sanchez, says emergency crews are working to save lives as wildfires continue to burn west of Madrid. Around 90,000 people have been told to leave their homes or are in lockdown after three fires close to the city merged. More than a quarter of a million people have been displaced across both Spain and France as hot and windy conditions continue to hamper efforts to contain the fires. And investigations are continuing and multiple crime scenes remain in place after a man and a woman were shot by police in Queensland's far north. Officers were called to the Cairns suburb of Mount Sheridan following reports an armed man had broken into two homes just after 5 p.m. yesterday. Police found a 28-year-old man armed with knives and attempted to engage him before three officers used their firearms, hitting the man in the elbow and upper leg. A 50-year-old female bystander was also shot in the leg. They've both been taken to hospital where they remain in a stable condition. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME Australia.

0: من الموسيقى بننتقل هلأ للأخبار. خليكن معنا لنتابع سوا نشرة أخبار الساعة 5 المساء من 2ME أستراليا، وبعدها منرجع ومنكمل مشوارنا.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لا تعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم؟ اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: رابعة بتوقيت باريس.
12: حازم حماد،
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية سعودية ورقعة حرب الشرق الأوسط تتسع. القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في حادثة إطلاق نار. مقتل أكثر من 10 أشخاص في أوكرانيا وروسيا نتيجة هجمات متبادلة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: إلى التفاصيل، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران اليوم استهداف منشأة نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة على أهداف تابعة لهم في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، شهدت إيران ليلة هادئة بعد أسبوعين من القصف الأمريكي عقب استئناف الأعمال العدائية في حرب أودت بحياة الآلاف وهزت الاقتصاد العالمي، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد أمس توجيه ضربات أشد بكثير على حد وصفه على الجمهورية الإسلامية وسط تقارير صحفية أمريكية بأنه ناقش احتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار اندلع عندما اقترب مستوطنون إسرائيليون مسلحون من قرية فلسطينية. وقالت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية أن أطلاق النار الذي وقع أمس جاء نتيجة استفزاز من المستوطنين الذين سعوا إلى مهاجمة سكان قرية تل الواقعة جنوب غربي نابلس. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
13: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير بالأخص منطقة الشمال تحديدا منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي أدى لمقتل 4 فلسطينيين شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولي.
11: ووصف الجيش الإسرائيلي في البداية المدنيين الإسرائيليين الضالعين في الواقع بأنهم متنزهون، لكنه أقر لاحقا بأن بعضهم كان مسلحا وقال أن الطرفين أطلقا النار قبل تدخل الجيش. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل وتيرة التصعيد العسكري بين البلدين. فقد أعلنت كييف أن انفجارا وقع في مدينة سومي نتيجة هجوم روسي أدى إلى مقتل 3 أشخاص، كما أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريجا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. يأتي هذا فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا استهدفت سفنا في بحر قزوين كانت تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران. مزيد من التفاصيل هدى العناس.
14: في تصعيد عسكري متبادل بين كييف وموسكو، أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريتشيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى جرح 14 شخصا بينهم 3 أطفال. في غضون ذلك تعرضت مدينة سومي الأوكرانية لهجوم روسي أدى إلى انفجار أصاب مبنى تابعا للخدمات البريدية، وهو ما تسبب في مقتل 3 أشخاص حسب ما ذكره مسؤولون محليون. في سياق متصل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على منصة إكس بأن بلاده حققت أيضا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية، لكن زيلينسكي لم يقدم تفاصيل إضافية.
11: وتقول أوكرانيا إن ضرباتها الانتقامية هي رد عادل على القصف الروسي اليومي للمدن الأوكرانية المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. إلى هذا الخبر، وقد اضطرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 270 ألف شخص بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين اليوم. هنا في فرنسا أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغون نونيز أن حرائق الغابات أتت على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما غير مسبوق. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: And when I fall, I think I fall for you. Ay, ay, ay, ay. Si, si, si, si. Ay, ay, ay, again. Si, si, si.
1: Si, si, si, si.
0: That's you for me.
2: أطيب التحيات وجهها لكل مستمعين راديو 2MIA أستراليا وبهالفترة الحلوة من نهار الأحد. إن شاء الله يا رب تكونوا منيح ويكون نهاركم ماشي بشكل جيد. برجع بذكر بحالة طقس بكرة التنين بسيدني حيكون ممطر، درجات الحرارة 14 درجة على صعيد ملبورن و30 درجة عنا هون الحرارة. طقسنا صيف حار. منكمل مع فارس كرم ومنسمع غنيته حبك برم.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

كان معنا الفنان عاصل حلاني واغنيته لا تغيب. وهلأ مننتقل لأجواء بيروت الحلوة وسهرة مع ليال عبود، منسمع سهرني ببيروت.

0: نكمل أنا وياكم بمشوارنا وبآخر ساعة يعني من مشوار الأحد بنختم بأجواءنا الحلوة. أكيد أنتم كاملين دايماً عبر الراديو 2 أم أستراليا برفقة الزملاء. بنتقل أنا وياكم لهالخبر بخص النجمة اللبنانية نانسي عجرم اللي وجهت رسالة كتير مؤثرة لجمهورها بعد النجاح يلي حققوا فيلم الوثائقي حب بالجو. وبعد أسبوع من طرح الفيلم على قناتها الرسمية على يوتيوب أسبوع وشوى، قالت نانسي أنه عم تقرأ كل رسائل وتعليقات الجمهور وأنه عم بتعيش معهم من جديد كل لحظات الجولة العالمية. وقالت أنه الفيلم ما بيحكي بس عن الحفلات والسفر، بل كمان عن التفاصيل العفوية واللحظات الحقيقية اللي عاشتها خلال الجولة، ودعت كل اللي ما حضروا بعد أنهم يشوفوه ويخبروه أي مشهد حسوه الأقرب لألهم. الفيلم ما هيك بخبركم سريعا بيكشوف للمرة الأولى عن كواليس حياة نانسي خلال جولتها العالمية، من التنقل بين المدن والتحضيرات قبل الحفلات والبروفا واختيار الإطلالات، وصولا للحظات الإنسانية اللي حكيت فيها عن اشتياقها لولدتها وبناتها، وقديه كان صعب عليها توازن اللي بدها تعمله، يعني التوازن بين حياتها العائلية وشغلها الفني. و يعني هيك بتختم الفيلم برسالة شكر لجمهورها، أكدت فيها أنه أجمل شيء أخذته من هالتجربة هو المحبة الكبيرة اللي لمستها بكل محطة من محطات الجولة. فأكيد اللي واضح أنه حب بالجو ما كان مجرد فيلم وثائقي، بل كان أكتر هيك رسالة صادقة من نانسي لجمهورها اللي بعده عم بيحصل تفاعل واسع على كل مواقع التواصل. من هون من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت بكمل معكم بأجواءنا الحلوة وأغانينا. بعد البريك رح نسمع لسيدة فيروز.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: للذكريات الحلوة اللي ما بتنتسى والأغاني اللي بتضل محفورة بذكرتنا وبقلبنا ودايما إلى مطرح، وخصوصي مع السيدة فيروز، رح ننتقل أنا وياكم لهالإحساس الرائع. فايق شو حكينا؟
4: فايق

0: معكم منكمل مشوارنا مستمعينا، بروح لخبر من الأخبار الصحية. عم نشوف اليوم رغم تسجيل تراجع بوفيات الأمهات بولاية القضارف شرق السودان خلال النصف الأول من سنة 2026، إلا أنه وفيات حديثي الولادة بعدها بتشكل تحدي كبير للقطاع الصحي. بحسب تقرير وزارة الصحة، تم تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات من أصل أكثر من 27 ألف ولادة، وهو انخفاض مقارنة يعني بالفترة نفسها من السنة الماضية، ولكن بالمقابل سجلت وفاة 248 طفل حديث الولادة، وكان التسمم الدموي الحاد هو السبب الأبرز، إلى جانب مشاكل صحية تانية، وهو رقم أثار قلق كبير عند المسؤولين الصحيين. وزارة الصحة ناقشت مع شركاء خطة لتعزيز خدمات الولادة والرعاية الصحية من خلال توفير مستلزمات الولادة الآمنة ودعم الكوادر الطبية بالمناطق الريفية وتوسيع برامج تدريب القابلات، إضافة إلى تحسين الخدمات بالمناطق البعيدة. وكشفت كمان عن مبادرات مثل التكتيك الإسعافي لنقل الحالات الطارئة يعني، والعمل على إعادة افتتاح مدرسة القابلات بهدف تأهيل كوادر جديدة والمساهمة بخفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة. بس أكيد يعني منشوف أنه رغم التحسن بأرقام وفيات الأمهات، إلا أنه وفيات المواليد الجدد بعدها بتشكل تحدي كتير كبير، والمرحلة الجاية طبعا رح بتكون حاسمة لنجاح الخطط الصحية وإنقاذ حياة المزيد من الأطفال والأمهات. يعني شيء كتير بوجع القلب. الله يساعدهم ويحميهم وعن جد تنجح كل هالخطط معهم. نكمل أنا وياكم بمشوارنا، وبعد استراحتنا رح نكون مع فريد الأطرش مش كفاية.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
7: ABC News Update to ME Australia.
8: ABC News.
9: Hello, David Rollins with a look at the latest news. The Iran war has widened despite a pause in US strikes after Yemen's Iran-aligned Houthis attacked Saudi oil installations on the Red Sea coast, and Iran accused Ukraine of targeting one of its ships in the Caspian Sea. The US military says its naval blockade against Iran remains in full effect, but has not explained why it's halted a succession of 13 nights of escalating strikes. There have also been no reports yet this weekend of Iranian attacks on Gulf neighbours, following daily retaliation for US strikes. A senior US official says President Donald Trump has always been clear that his preference is diplomacy, but he's shown Iran what will happen if it fails to negotiate in a serious way. German authorities have issued a wanted notice for a fugitive suspect in the crowd-ramming incident near Berlin's Pride Festival that's left one person dead and injured at least 16 others, some of them critically. Police and prosecutors have asked for help from the public to locate a 21-year-old man identified as Abdul B. Police earlier said they'd identified a suspect with ties to Islamist groups in the German capital. And the CSIRO says two native birds found dead on separate beaches in South Australia have tested positive for the H5 strain of bird flu. The greater crested terns were found in Robe in the state's southeast and on the Adelaide metropolitan beach of Semaphore. The CSIRO says the number of confirmed or presumed positive detections in Australia is now 20, all in wild birds. It says there's still no evidence of a mass mortality event or detections in the poultry or agricultural industries. That's a taste of the latest ABC News.

بعين ايامش كفاية. لو ملكت الدنيا دي مش كفاية.

0: بفترة عم بيعيش فيها كل أو معظم النجوم والفنانين حالة نشاط فني واسع، وهذا الشيء اللي نحن كتير مبسوطين فيه. رح ننتقل كمان للفنان اللبناني رامي عياش يلي أطلق أغنيته الجديدة عذبيني مرفقة بفيديو كليب بعد حملة تشويقية لفتت انتباه جمهوره. وهيك منكون وصلنا لنهاية مشوارنا لهاليوم الأحد 26 جولاي. كنتوا معنا على 1638 AM الموجة الأقوى، وأنا ماريا من قلب بيروت بشكركن على هالأربع ساعات الحلوة، ومنلتقى بموعد جديد أكيد. مساكن سعيد.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. المشهد من الديمان يختصر كل شيء. لبنان أرض قداسة وليس أي لبنان. إنه لبنان الكبير، لبنان البطريرك الياس لحويك الذي بدأت اليوم رحلة دعوة قداسته بدءا بتكريس تطويبه. صحيح أن دعوة التطويب والقداسة تنطلق عند تثبيت الأعجوبة، لكن الاهتمام اليوم أن البطريرك لحويك يحظى بهذه الأهمية لا بسبب تثبيت أعجوبة وحسب، بل لأنه أحد المطالبين بلبنان الكبير وشاهد على تحقيقه وإعلانه.
1: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطباوي الجديد البطريرك مارلياس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل. هنيئا لكنيستنا المارونية وللموارنة في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. هنيئاً للكنيسة الجامعة، هنيئاً لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بنات الطباوي البطريرك لحويك، هنيئاً للبنان الذي أنجب هذه القامة الروحية والوطنية، لأن الله شاء أن يشرق من هذه الأرض رجل عاش بشعار واحد: إلهي رضاك.
2: Tradizione dice che i santi.
3: عم بيقول نيافة الكاردينال إنه الأديسي بالكنيسة بتقليدها دائما بتقول الأديسي هي مثل هالورود الحلوة بتبين بجنينة كبيرة بحقل كبيرة، وهالوردة مثل متنوعين الألوان، كمان القديسين هني كل واحد عنده وجهه، كل واحد عنده نور وبيعكسوا بالكنيسة لحتى يكونوا هني علامات ومساحة سلام وتلاقي بين المؤمنين. بيقول نيافة الكاردينال إنه صحيح لبنان بلد صغير، ولكن رح يطلع منه كتير قديسين، لأنه بالنسبة له هالأرض ارتوت من الشهداء، ودم الشهداء هو بذار القديسين، ورح يكونوا هالقديسين هني موديل، يعني رح يكونوا هني علامات مختلفة تعكس روح السلام وروح القداسة وروح التلاقي بهالوطن. هيدا نيافة الكاردينال بيقول بطفولته كان دائما يسمع لبنان هو بلد السلام وبلد الحوار وبلد الطمأنينة، ولكن رغم هلا الصعوبات اللي عم بتصير، اللي هي صحيح صعوبات عم بيعيشوها اللبنانية وكمان هي صعوبات إقليمية أوسع من لبنان، بس تبقى القداسة بأوجهها المتعددة هي مثل هالورد تيكونوا متنوعين ويكونوا علامات للسلام للتلاقي وللقداسة أهم شيء.
4: احنا عطول من فاضي لأنه يكون لبنان بأحسن صورته ويكون عنده فرص جديدة للولاد اللي بعمرنا، ومثل ما كان هلأ الباتراك قوي وقدر يوصل كلمته، نحنا كأولاد وكصبايا وشباب نقدر نكون على الأرض ونوصل كلمتنا ونرجع قديش نحنا قوية ومنقدر نعمل قصص كتير بلبنان وما نفلا برا.
5: شوف لبنان بأعلى المراكز بأعلى تفوقاته من خلال الشباب اللي من عمرنا، تيعرفوا مصيرهم ويعرفوا يعلوا البلد ويعرفوا يحطوه بأحلى المراكز، تيدرس لبنان مرفوع، وإن شاء الله الرؤساء الله بيهديهم وبيساعدهم كرمال يديروا درب لبنان ويضلوا رافعين له راس.
6: حب لبنان يكون متطور مثل ما قال البطرك تيفتهي لبنان.
0: يوما بعد يوم تتكشف فحوى اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي واللبناني في واشنطن، آخرها الكشف عن إطلاق مباحثات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان. فماذا يعني ذلك؟
7: هل راح تدافع أمريكا عن لبنان في حال تعرض لأي اعتداء خارجي؟
0: الجواب حالياً لا، لأن ببساطة ما في أي اتفاق دفاعي موقع بين البلدين يلزم واشنطن بالتدخل عسكرياً للدفاع عن لبنان. فالعلاقة العسكرية اللي بتجمع لبنان وأمريكا اليوم هو تعاون أمني فقط، بموجبه واشنطن تدعم الجيش اللبناني تدريباً ومساعدة ومناورات عسكرياً حسب الظروف. حالياً لبنان وأمريكا عم بيسعوا للتوصل إلى اتفاقية أمنية ليتحول هالتعاون إلى اتفاق دائم وملزم وطويل الأمد، وهيدا الأمر كان من بين النقاط اللي تم بحثها خلال اللقاء اللي جمع الرئيس جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن. فشو طبيعة الاتفاقية الأمنية عادة؟ هي اتفاق رسمي بين البلدين بيحط إطار قانوني للتعاون وبيحدد حقوق الطرفين والتزاماتهم وآليات التعاون بينهم. أمريكا عندها اتفاقيات أمنية مع عدد من دول المنطقة من بينها مصر، العراق، وإسرائيل وغيرها. أما الاتفاقات الدفاعية الملزمة فهي اللي عندها إياها مثلا مع دول الناتو. فهل ممكن الاتفاق الأمني يتطور بالمرحلة المقبلة إلى اتفاق دفاعي؟ يعني بيتضمن التزام أمريكا بالدفاع عن لبنان في حال تعرضه لاعتداء، إلى جانب تزويده بمعدات عسكرية متقدمة. هيدا الطرح سبق وتحدث عنه السيناتور الأمريكي لينزي جراهام.
7: The idea that America may one day have a defense agreement with Lebanon changes Lebanon unlike any single thing I could think of.
0: وبانتظار تتوضح طبيعة الاتفاق ومضمونه، الثابت انه واشنطن مستعدة لدعم الجيش والدولة. اما الانتقال الى اتفاق دفاعي فهيدا قرار سياسي كبير بيرسم شكل العلاقة بين البلدين وموقع لبنان بالمرحلة المقبلة. عودة تدريجية لأهالي زوطر الغربية وسط انتشار للجيش اللبناني. الأهالي تفقدوا ما تبقى من ممتلكات وكل روى مأساته على طريقته.
8: هي أول نظرة للجنوبية إحسان ياغي على الدمار اللي لحق ببيتها اللي رجعت له بعد غياب أشهر ببلدة زوطر الغربية المشمولة بخطة المناطق التجريبية واللي صارت تحت حماية الجيش اللبناني. من 5 أشهر كان البيت شيء واليوم صار خراب.
9: قاعد ببيت بغرفتي تحديدا، هي غرفتي أنا من 5 أشهر كانت مفروشة كلها، وكنت أقعد هيك بهالوقت هيدا بيت على تختي مبسوطة بيتي مرتاح. في قهرة كتير، أنا بغرفتي هون كان كل شيء ذكريات، صور ولادي، فستان عرسي، صوري فستان عرسي كان بقلب شنطة حاطيته بخزانتي، كل شيء بتعلق هيك بذكريات أحفادي بولادي كله اختفى بليل ضحاها. هلا قاعده على حجر من حجار من حجار بيتي، قاعده على ردم.
8: هيدا البيت من جوا، واحسان رح تخبرنا شو صار برا.
9: هيدي الحقله، هيدي كان فيها 125 نصل الزيتون، عمرهم بالأربعين سنه، في شيء اكثر في شيء اقل. طلعت صارت ارض محروقه، ارض مجروفه، فتحوا لي شباك برندا حدا هيك شوف الحقله من هون.
8: وقصة إحسان تشبه كتير من قصص أهالي زوطر الغربية اللي رجعوا.
10: Cable Town, the Hume motorway on-ramp from Dereithen Road. We have a crash. The on-ramp has now reopened northbound after earlier closure, but the left lane remains closed. Traffic is easing. Brookvale NRL this afternoon at Brookvale Oval. The match now on the wind down. Expect very busy traffic in the area as fans leave the venue. At Docklands Footy this afternoon at Docklands Stadium in Melbourne as well. That match also on the wind down. Expect extra traffic there as fans leave the venue. At Deer Park, Ballarat Road around the Ring Road, reports of a problem. Traffic is rather patchy always around the on and off ramps in the area. Sailors help people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 2ME Australia.
11: الله معكم، مساء الخير لكم جميعا عبر موجتنا 1638 AM Radio 2ME Australia. أحد مبارك عليكم جميعا. برنامج أغاني من زمن لبنان الجميل ابتدى معكم بهاللحظات. من 100 سنة تقريبا صنع لبنان الكبير. البترك لحويك، مبارح احتفلنا كلنا سوا بتطويب هالبترك القديس اللي عشق لبنان اللي دافع عنه لطعم الفقراء. واليوم رسالة بين إيدينا بدنا نكملها مع فخامة الرئيس. لبنان راجع لمجده وكل اللي عم بيعرقل هالمسيرة إلى مزبلة التاريخ. مشواري بلش معكم بهاللحظات. بيدرو حجي من وراء ميكروفون راديو توامية أستراليا. أغاني من زمن لبنان الجميل. فورا لأسمع أنا وياكم الحبايب من سلطان الطرب جورج وصوف.

0: تو إني أستراليا.
1: سهرتي مكملة معكم عبر موجتنا 16 بيدرو حجي من وراء الميكروفون. بريك وبرجع لكم.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءه ومصداقيه بالعمل.
5: This is ساعه saint of the hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. This is ساعه كتير رح يهم مستمعينا من استراليا ومن بابا نيو غيني. من بعد سانت ماري ماكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيو غيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية، فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيو غيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس، وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو غيني. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

من بعد ما استمتعنا نحن وياكم بهالاغنيه المميزه للشحروره صباح بوسي بنرجع نتابع سوا سهرتنا معكم عبر موجتنا 1638 AM. ليلتنا من الليالي العمر نعم ليلة رائعة مع هالنجوم الكبار اللي عم تدهب هوانا. زكي نصيف بنسمعه بهاللحظات.

أنا أنغيم الأغنية المميزة للفنانة ديانا حداد لقيتك والدنيا ليل. بنرجع تنتابع سوا مشوارنا معكن عبر موجتنا 1638 AM راديو توامي أستراليا. أمسي مباركة للجميع، أحد مبارك عليكم جميعا. بريك وبرجع لكم. Let's do it.

0: فقط إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

برجع اتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو توامي أستراليا. أحد مبارك عليكم جميعا. طباوي جديد على مذبح الكنيسة المارونية بالعالم، البترك لحويك. ألف مبروك للبنان بترك الاستقلال. فورا لأسمع أنا وياكم عزيز يا عزيز من الشحرورة. صباح

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار. نعم ساعة من الوقت مرت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. بقيلنا ساعة من الوقت برجع لكم من بعد الساعة 7. أحد مبارك عليكم جميعا، ألف مبروك لوطن الأرز والجمال لبنان. مبارح احتفالية رائعة من قلب الديمان، صرح البطيركي بالديمان اللي بناه البترك الحويك. مبروك للبنان بطوباوي جديد على مذبح الكنيسة المارونية بالعالم. مشاركة واسعة كانت مبارح من كل المؤمنين وخاصة من أبناء جاليتنا اللبنانية بأستراليا. ترأسها سيادة المطران أنطوان شربل طرباي. نتوجه بتحية للجميع ونطلب شفاعته، نطلب شفاعة قديس لبنان والعالم شربل المخلوف كمان تيحميلنا هالوطن اللي صنعوه كبار ونحن مسؤوليتنا نحافظ عليه. فورا للأخبار برجع لكم من بعد الساعة 7. بيدرو حجي من وراء ميكروفون راديو 2ME أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: تمام السابعة بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدتها وتقدمها لميس زينتي.
10: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ النشرة بالعناوين. هدوء حذر بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تواصل هجمات الحوثيين على الموانئ السعودية. إيران تتهم أوكرانيا بقصف سفينة تجارية في بحر قزوين. تجدد المواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين إثر الواقعة. خلال زيارته سوريا، غوتيريش يدعو إلى وقف ما وصفه بالانتهاكات في الجولان ومقتل 38 شخصا في حادث اصطدام شرقي البلاد.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: لأول ليلة منذ أسبوعين توقفت الولايات المتحدة عن شن غارات جوية على إيران. هذا وقال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بعدم شن هجمات جديدة على إيران، في حين أكد مسؤول أمريكي أن ترامب لطالما كان واضحا في تفضيله للدبلوماسية، لكنه أظهر لإيران ما سيحدث إذا لم يجلسوا بجدية إلى طاولة المفاوضات. في الموازاة، ورغم الهدوء النسبي في الخليج، أطلق الحوثيون النار على منشآت نفطية سعودية في مينائين على ساحل البحر الأحمر. من جهته، التحالف الذي تقوده السعودية قال إنه شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة باليمن. التفاصيل من صنعاء مع مراسل مونتي كارلو الدولية محمد سماوي.
12: تزداد وتيرة التصعيد في اليمن، وبالذات بعد قصف ميناء الحديدة غربي اليمن من قبل الطيران السعودي. فعقب هذا الاستهداف، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. تقول السعودية لاحقا إنها اعترضت تلك الصواريخ، فيما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وتزامنا مع هذا التصعيد أنها نفذت غارات جوية على مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف. يأتي هذا التصعيد بعد إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين الحصار البحري على موانئ السعودية. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
10: على وقع التصعيد بين الحوثيين والسعودية، يتوقع الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري أن يؤدي التصعيد إلى حرب مفتوحة بين دول الخليج وإيران. فلنستمع.
13: التصعيد الأخير في البحر الأحمر يوسع جغرافيا الحرب من ناحية، كما يزود احتمالية دخول دول الخليج في معركة ضد إيران بعد أن طال فترة الصبر. بعض البنى العسكرية كانت تضرب، لكن انتقلت الحرب إلى ضرب بنى مدنية. تنشيط جماعة الحوثي وإمدادها بنوعية من الصواريخ القادرة على مناولة السفن السعودية جعل الجميع يشعر أن الحرب ربما تنتقل إلى مرحلة أوسع ولن تظل بين أمريكا وإيران. ربما يحدث هناك مشاورات حاليا لإجراء تحالف بحري ما للدول المتشاطئة على البحر الأحمر مع شراكات أوروبية ربما. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أعتقد أنه توسيع المعركة بهذه الطريقة يجعل الحرب كأنها الخيار الأوحد، ومذكرات التفاهم التي كانت مطروحة كأنها طويت إلى الأبد، أو أن فرص السلام أصبحت متأخرة جدا إن وجدت بعد أن ينهك ربما النظام الإيراني وتنهك قواه.
10: استمعتم للكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري متحدثا لفايزة مصطفى. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. إلى ذلك، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية أوكرانيا بمهاجمة سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، قائلة إن الهجوم أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر. ضمن إطار الحديث عن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، يسود تكتم شديد حول طبيعة المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في طهران. يأتي ذلك في وقت نفت فيه المصادر العراقية الرسمية وجود رسالة تهدئة حملها الزيدي من الجانب الأمريكي إلى الجانب الإيراني. المزيد من التفاصيل مع باسل محمد من بغداد.
14: يعني الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة لاقت اهتماما سياسيا وإعلاميا غير مسبوق هنا في العاصمة العراقية، عكس زيارة الزيدي التي قام بها إلى إيران تم التعاطي معها بحذر وتكتم، وأيضا تم التعاطي معها بضوابط. أيضا هناك أكثر من قراءة لتفسير هذا التكتم لمحادثات الزيدي في طهران. القراءة الأولى، الملفات التي ناقشها الزيدي مع القيادة الإيرانية تتعلق بملفين: مكافحة الفساد وأيضا مكافحة السلاح خارج سلطة الدولة، وكلا الملفين لهما صلة بالنخبة السياسية الشيعية والفصائل العراقية المدعومة من إيران. الملفان في غاية الحساسية السياسية داخل العراق وفي العلاقات العراقية الإيرانية، وهذا سبب مباشر للتكتم الذي طبع الزيارة. القراءة الثانية، زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي لإيران جاءت بعد زيارته مباشرة للولايات المتحدة، وبالتالي راجت معلومات مكثفة حول رسالة أمريكية يحملها الزيدي إلى الإيرانيين. يبدو أن الحكومة العراقية أرادت إبقاء الدور العراقي بين إيران والولايات المتحدة في إطار غير معلن. القراءة الثالثة ربما تكون الأهم، قالت إن محادثات الزيدي في طهران لم تكن موفقة. الإيرانيون رفضوا قطعيا دعم الزيدي لإنهاء ظاهرة الفصائل العراقية، وأيضا هناك معلومات ذكرت أن الإيرانيين رفضوا أو تحفظوا على اقتراح عراقي لوقف التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة.
10: استمعتم لمراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد باسل محمد متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. إلى التطورات الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تجددت مواجهات عنيفة بين مستوطنين إسرائيليين وشبان فلسطينيين في اليوم التالي لاشتباكات دامية شهدتها بلدة تل في الضفة. هذا وشيع سكان القرية التي تقع بشمال الضفة 4 فلسطينيين قتلوا في مواجهات وقعت الجمعة مع مستوطنين إسرائيليين وفقا للسلطات المحلية. من رام الله شروق أسعد.
15: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية، صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير، بالأخص منطقة الشمال، تحديدا منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، أدى لمقتل 4 فلسطينيين شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين، تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال، نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
10: وإثر الاشتباكات التي اندلعت في بلدة تل اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين. إلى ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات قوية ردا على الواقعة. كما قال مكتب نتنياهو إنه سيسرع الموافقة على بناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة. في غزة أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس مقتل مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد قادمة جراء غارة جوية إسرائيلية. أسفرت أيضا عن مقتل 4 فلسطينيين آخرين على الأقل وفق مصادر طبية. في الشأن السوري، وخلال زيارة إلى دمشق هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ 17 عاما، دعا أنطونيو غوتيريش إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف ما وصفه بالانتهاكات في الجولان. غوتيريش حث المجتمع الدولي على دعم البلاد خلال المرحلة الانتقالية. أبرز ما جاء في تصريحات غوتيريش خلال مؤتمر صحفي ترصده فايزة مصطفى في هذا التقرير.
16: الانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها أمر غير مقبول. هذا ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بدمشق. ودعا غوتيريش إسرائيل إلى وقف توغلاتها في الأراضي السورية، مشيرا إلى المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان. أما الشيباني فطالب بانسحاب القوات السورية فورا من المناطق التي تقدمت إليها في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024، واعتبر ما نعتها بالاعتداءات تهديدا لأمن بلاده. وكشف الشيباني لضيفه غوتيريش عن عودة أكثر من 3.5 مليون سوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، وأكد تمكن الحكومة من حصر السلاح بيد الدولة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حث عبر منشور المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول أممي إلى هذا البلد منذ العام 2009.
10: دائما في سوريا، حيث قتل 38 شخصا على الأقل بحادث اصطدام حافلتين على طريق سريع في شرقي البلاد في واحد من أكثر الحوادث دموية في البلاد وفق ما أفاد الإعلام الرسمي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت سلطات محلية تابعة لروسيا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية مقتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال في هجوم على مخيم لقضاء العطلات، متهمة أوكرانيا بتعمد استهداف المدنيين. في المقابل قالت أوكرانيا أن طائراتها المسيرة أصابت منصة نفطية روسية في بحر قزوين ومصفاة نفط في سيبيريا، في حين قالت كل من كييف وموسكو إنهما استهدفتا سفنا تنقل شحنات عسكرية. إلى ذلك، وخلال لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا رئيس كازاخستان إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تجميد النزاع. وكانت كازاخستان أعلنت أنها خفضت إنتاجها من النفط بعد أن أجبرت هجمات يشتبه في أنها بطائرات مسيرة أوكرانية على إغلاق محطة التصدير التي يديرها اتحاد خط أنابيب بحر قزوين على البحر الأسود. في ملف السودان، الجيش السوداني يعلن التقدم في مناطق بكردفان بعد مقتل 15 شخصا بهجوم للدعم السريع. شيرين ناصر والتفاصيل.
17: تقدم جاء عقب اشتداد المعارك شمال كردفان، حيث أعلنت مجموعات متحالفة مع الجيش طرد قوات الدعم السريع من مناطق قرب مدينة بار المحورية بعد يومين من مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في هجوم جوي نسبته مصادر محلية إلى قوات الدعم السريع في قرية بربر بشمال الولاية. القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المتحالفة مع الجيش والمنتشرة في كردفان ودارفور أعلنت استعادة سيطرة على مناطق عدة في شمال كردفان، مؤكدة خلوها من وجود قوات الدعم السريع. من جهته، أكد حاكم إقليم دارفور موناي مناوي أن ما تحقق لا يمثل نهاية المعركة، بل يشكل بداية مرحلة جديدة من الحسم. ووسط نزاع الجيش السوداني وحلفائه من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى للسيطرة على مدينتي بارا والأبيض شمال كردفان، تحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من هجوم وشيك على غرار الفاشر نهاية العام الماضي والذي حمل سمات الإبادة الجماعية وفق خبراء دوليين.
10: في فرنسا وإسبانيا لا تزال الحرائق مشتعلة، حيث أصدرت سلطات البلدين أوامر جديدة بالإخلاء قرب بوردو وفي غرب مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. هذا وأدى حريق قرب فالنسيا في شرق إسبانيا إلى وفاة شخص وفق سلطات محلية. التفاصيل معك هدى العناس.
18: أرغمت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بحسب ما أعلنته السلطات في البلدين. وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنه تم إجلاء 167 ألف شخص في البلاد قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألف في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي. فيما دعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورني إلى اجتماع أزمة طارئة تزامنا مع نشر طائرة نقل عسكري مجهزة بمعدات إسقاط جوي للمساعدة في مكافحة النيران. بدورها أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70 ألف شخص. وتتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب العاصمة مدريد. هذا فيما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات الغابات المشتعلة هي إنقاذ الأرواح وحماية المناطق المأهولة.
10: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هدوء حذر بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تواصل هجمات الحوثيين على الموانئ السعودية.
0: الله معكم، رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 16 سير في اي ام راديو توامي أستراليا. ان شاء الله تكون هالاخبار حملت لكم كل شيء بيطمنكم عن بلدنا الحبيب لبنان وعن الاوطاننا العربيه اليوم اللي عم بتعاني كمان بعد مشاكل بفضل انظمه ديكتاتوريه ما بتحب الا الموت والخراب للعالم. نعم، لبنان باقي، لبنان الكبير اللي صنعوا البترك لحويك باقي، وأنتم إلى مزبلة التاريخ. احتفال مبارح كان رائع، ترأسوا غبطة أبينا البترك الراعي بحضور فخامة الرئيس اللي بعده واصل من أمريكا، وجوه سياسية وفنية واجتماعية كانت مشاركة مبارح بهالنهار المميز، وخاصة من أبناء جاليتنا اللبنانية بأستراليا. فورا لأسمع أنا وياكم يا شمس عمري غيبي من الفنانة منى مرعشلي.

0: لولاكي يا ملاكي سمعناها بهاللحظات من الفنان عزار حبيب. سهرتي بتتابع معكم على الغيم هالاغنيات الرائعه اللي اخترت لكم اياهم مساء ليله الاحد. احد مبارك عليكم جميعا. بريك وبرجع لكم.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: سوا سهرتي معكم عبر موجتنا 16-38 AM راديو 2ME أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي. أغاني من زمن لبنان الجميل. ننتقل لنسمع نحن وياكم من الأغنيات الرائعة والفولكلور اللبناني اللي كلنا منحبه، دلعونا، من الفنان نصري شمس الدين. الرحمي لروحك نصري شمس الدين، فنان كبير من وطن الأرز والجمال لبنان. أعماله رائعة وخالدة، خاصة وقفته قدام سفيرتنا إلى النجوم وقدام وديع الصافي وغيرهم وغيرهم. فورا للدلعونا.

تحية للفنان فارس كرم على جينجل حلو خاص في راديو تؤمي أستراليا. نتابع سوا أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. ننتقل فورا من الدلعونة من نصري شمس الدين للهوارة للشحرورة صباح. أغنيات رائعة من زمن لبنان الجميل فورا للهوارة.

0: بصراحة سمعناها من الفنان زياد الرحباني. سهرتي مكملة معكم عبر موجتنا 16 سهرتي أيت أي أم راديو التوامية أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي بهالسهرة المميزة مع أغاني من زمن لبنان الجميل. بريك وبرجع لألكن.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rollins with a quick look at the latest news from near and far. The Federal Minister for Emergency Management, Christy McBain, says Federal Parliament should have a conscience vote on whether to allow access to voluntary assisted dying via telehealth. At the Labor Party conference this week, delegates backed a conscience vote on lifting the ban on accessing voluntary euthanasia through telehealth. When pressed on the issue today, Prime Minister Anthony Albanese said it would be up to his cabinet to decide if a vote made it to Parliament. However, Minister McBain says it should. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez says emergency crews are working to save lives as wildfires continue to burn west of the capital, Madrid. One person is known to have died in the fires in Spain, while a total of hundreds of thousands have been ordered to evacuate their homes there and in France. French authorities have now ordered the evacuation of tens of thousands more residents from the southwestern city of Bordeaux as wildfires continue burning to its west. The Weather Bureau says there's little comfort in forecasts for French firefighters either. And German police have published a picture of a 21-year-old Islamist-linked man identified as Abdul B, who is suspected of carrying out the lethal attack at the Pride Festival in Berlin. One person died and 16 were injured in the attack, three of them in a life-threatening condition. Police say some of the injuries include stab wounds, and more than one person may have got out of the vehicle after it came to a stop near the city's Brandenburg Gate. That's a snapshot of the latest ABC News.
1: Trusted talkback. Listen to Australia's only talkback. Listen to talkback. To ME talkback Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: جميل، شفاف وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: برجع تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 16 38 AM راديو 2ME أستراليا. بيدرو حجي معكم من وراء ميكروفون راديو 2ME أستراليا. إن شاء الله تكون هالسهرة عم تنال إعجابكم، إن شاء الله تكون هالأغنيات عم تعيدكم لزمن حلو كلكم سوا بتحبوه وبتحبوا تتذكروا. نعم، من الفنان، من الأغنيات الرائعة اللي بنتذكرها كلنا سوا، موري موري، من الفنان العالمي سامي كلارك. الرحمة لروحك، صديق لإذاعتنا، صديق شخصي عن جد. سامي كلارك خسارة فنية كبيرة، فنان أغنى المكتبة الموسيقية بأغنيات من كل اللغات. سامي كلارك فنان عالمي. موري موري.

الأغنية المميزة لشحرورة لبنان الراحلة صبوحة. برجع تتابع سوا مشواري معكم. أحد مبارك عليكم جميعا، وإن شاء الله بتقديس الطباوي جديد من عنا، طباوي لحويك يكون خير وسلام وبركة على هالوطن اللي عشقه وحبه. بترك الاستقلال لياس لحويك.

0: كلنا احتفلنا امبارح بصرح البطيركي بالدمان اللي هو بناه اللي هو عمره من 100 سنة أكثر من 100 سنة تقريبا. إن شاء الله تكون شفاعته معنا. منتابع سوا سهرتنا معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو TME أستراليا.
1: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
0: أما هلأ وصل مشواري معكم للنهاية. نعم، ساعتين من الوقت مرقت أنا وياكم مع الأغاني المميزة اللي اخترت لكم إياهن مساء ليلة الأحد. أحد مبارك عليكم جميعا، بودعكم بهاللحظات، بلتقى فيكم مع الزميل كلود خوري نهار الأربعاء الصبح وكمان نهار الجمعة ضمن فقرة أغاني منسية. نتمنى لكم أحد مبارك على الجميع. نتمنى لوطننا الحبيب لبنان اللي احتفلنا كلنا سوا امبارح مع غبطة أبينا البترك، مع كل المطارني والأسقفي، مع شعب لبنان الحلو، مع فخامة الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللي بعده واصل من أمريكا. نتمنى السلام للجميع، نتمنى هالوطن يرجع لعزه. ومبروك للبنان مجدداً بتطويب البترك الياس لحويك طوباوي جديد على مذبح الكنيسة المارونية. ودعكن
2: هلا صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME Australia.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز ألرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز ألرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. قبل أكثر من قرن تحول البطريرك المؤسس إلياس لحويك رجل دولة قبل قيام الدولة. حمل لبنان إلى العالم قبل أن يولد على الخرائط، وأمن بدولة حقيقية تكون المرجعية من دون أن يطالب بامتياز لطائفة، بل بوطن يتسع للجميع. الرجل الذي حمل قضية لبنان إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919، وأسهم في توسيع حدود متصرفية جبل لبنان وولادة دولة 10452 كيلومتر مربع، رفع أمس إلى مصاف الطوباويين وبدأ رحلته على درب القداسة من المقر البطريركي الصيفي في الديمان، حيث احتفل بتطويبه وحيث يكتب فصل جديد من لبنان القداسة. إذن من الديمان، البطريرك إلياس لحويك يدخل رسميا مصاف الطوباويين، رسالة رسولية بابوية ورسالة سياسية وروحية وجهها البطريرك الراعي وسط حضور رسمي وسياسي وروحي واسع. تقرير ستريدا بعينه.
1: بياتي نومينه، على لسان الكاردينال مارتشيلو سيميرارو تليت الرسالة الرسولية البابوية، وأعلن البطريرك إلياس لحويك طوبويا على مذبح الكنيسة.
2: بسلطاننا الرسولي نأذن بأن يدعى من الآن فصاعدا المكرم خادم الله الياس بطرس لحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور على مثال قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والداعي إلى الوحدة بين الشعوب باسم الطوباوي.
3: Beati nomine in posterum appelletur.
1: مشاركة واسعة لم تأتي فقط للاحتفال مع الكنيسة بفرحتها بتطويب أحد أكبر رجالاتها، بل أيضا لتأكيد البعد الوطني لشخصية لحويك الذي ارتبط اسمه بمرحلة تأسيسية من تاريخ لبنان الحديث، إذ حضر رئيس الجمهورية العم جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى جانب زوجته سحر بعصيري، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، فضلا عن رؤساء الأحزاب وعدد كبير من الوزراء والنواب والفعاليات السياسية والدينية وحشد من المؤمنين. البطريرك الماروني مارشال بطرس الراعي ترأس القداس الاحتفالي الذي شارك فيه إلى جانب الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، وعدد من البطاركة والمطارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وفي المناسبة حملت كلمة البطريرك الراعي قراءة تاريخية لم تكتفي باستعادة سيرة لحويك، بل أسقطت تجربته على واقع لبنان الحالي. الراعي شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن.
4: اليوم لا نرفع إنسانا إلى مجد أرضي، بل نشهد للمجد الذي صنعه الله فيه، لأن القداسة ليست تكريما تمنحه الأرض، بل عطية يمنحها الله لمن عاش الإنجيل بأمانة حتى النهاية. ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
1: إشارة إلى أنه سيحتفل بذكرى تطويب البطريرك لحويك سنويا في 5 حزيران.
0: وفي كلمة لمناسبة تطويب البطريرك لحويك، استعاد الرئيس جوزيف عون دوره الديني والوطني وأسهماته في تثبيت استقلال لبنان وقيام دولة لبنان الكبير. عون شدد على أن لحويك لم يدافع عن طائفة بل عن وطن يتسع للجميع، معتبرا أن تزامن التطويب مع مئوية الدستور يحمل دلالة وطنية وروحية. ودعا عون اللبنانيين إلى استلهام ثبات لحويك وإيمانه بلبنان وصون فكرة العيش المشترك المشترك والسيادة، موجها الشكر إلى البابا لاوون الرابع عشر. بلدتان في البترون تحملان إرث وتاريخ من أعطي له مجد إعلان دولة لبنان الكبير، حلتا وعبرين، اللتين ارتبط اسمهما باسم الطباوي البطريرك الياس لحويك. تقرير زانة باسيل شمعون.
5: حلتا ولد البطريرك الطباوي الياس لحويك عام 1843، وبعبرين دفن عام 1931 بدير راهبات العائلة المقدسة المارونيات، وكان عند كل مرة يعود إلى بلاد البترون يقول هون الحياة. يضم بيت البطريرك إرثه الإيماني الاجتماعي والسياسي، وعلى جدرانه صور وشهادات تحكي عظمة هذا البطريرك.
6: هالبطرك هيدا ترك لنا لبنان الكبير، إن شاء الله منكون كبار ونحافظ عليه كبير.
5: الفرح يغمر أهالي حلتا والفخر ظاهر على وجوههم، فمن أعطي له مجد إعلان لبنان الكبير أصبح طباوي.
7: في عندهم محطة بحلتا هي سيدة حلتا يلي هي عجائبية، هي يلي تعمد فيها البطرك، أخذ سر العماد المقدس وانطلق بحياته.
8: نجارته للبطرك يعني بحد بيته، ما فيني أقول لك شو عم نحس، يعني ما بقدر أعبر عن جد. مرسي لا يسوع.
9: ايويها يا حويك يا كبير، ايويها من مجد لمجد اسمك عم بيصير، ايويها من التطويب للتقديس ان شاء الله بيصير.
10: حلتا هي امه للبطرك لحويك. نجاحه كيف اذا كان نجاح سماوي، نجاح رباني، نجاح الهي. بدي اقول لهم للبنانيين انبسطوا، وطنكم صنعوا قديس، انبسطوا كلكم.
11: فخر للبنان، كل لبنان وبكل طوايفه مش بس للمسيحيين.
5: بعد الديمان ستستقبل بلاد البترون ذخائر الطباوي بعد ان تسلك بشر البترون حلتا وعبرين، حيث سيتم استقبالها بالورود والصلوات لتحفظ وتكرس بدار عبرين، وجزء اخر منها سيحفظ بكنيستي السيده ومار يوسف بحلتا.
0: في الجنوب، أهالي زوطر الغربية يواصلون العودة إلى بلدتهم ويبحثون عن أي ذكرى وسط ركام ممتلكاتهم. رين إدريس والتفاصيل.
5: عودة أهالي زوطر الغربي إلى البلدة مستمرة بشكل تدريجي لليوم الثاني على التوالي، ومع هذه العودة يظهر حجم الدمار في الأحياء أكثر وأكثر. هنا كانت المنازل وتحولت ركاما، وفقدت كثير من الأحياء معالمها بسبب جبال من الردم والركام، حتى المتاجر لم تسلم من الأضرار الجسيمة. ويحاول الأهالي مع تجولهم في حارات وأحياء البلدة البحث عن أي شيء من أغراضهم أو ذكرياتهم، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة الدمار في البلدة بلغت 80% مع غياب تام للبنى التحتية، ما يمنع عملية العودة في الوقت القريب. الجيش اللبناني من جانبه يتابع انتشاره وهو يرافق الأهالي في تفقد ممتلكاتهم ويستمر بالإجراءات.

هدية وفيها ايه لو جتني تسلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طواتك كذاب كذاب حلو كذاب.

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني

الحق علي الحق علي الحق علي الحق علي اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب ليه ليه صدقتك.

0: Australia.
1: Definitely me.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is Saya, Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجبا كاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة انه منن مسيحية وملحدين. قال له أجبا كاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبكاي التلجات يلي دعسن أندري وحطن على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. سينت أندرو walked all his life barefoot wearing ragged clothes subsiding on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles wonder working. سانت أندرو أوف توتما يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ضفايرها محذوفة الورا،
1: ضفايرها محذوفة الورا،
0: ما الشمبة حتة سكر.

0: ABC News.
1: Hello, David Rollins with a quick look at the latest news from near and far. The Federal Minister for Emergency Management, Christy McBain, says Federal Parliament should have a conscience vote on whether to allow access to voluntary assisted dying via telehealth. At the Labor Party conference this week, delegates backed a conscience vote on lifting the ban on accessing voluntary euthanasia through telehealth. When pressed on the issue today, Prime Minister Anthony Albanese said it would be up to his cabinet to decide if a vote made it to Parliament. However, Minister McBain says it should. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez says emergency crews are working to save lives as wildfires continue to burn west of the capital, Madrid. One person is known to have died in the fires in Spain, while a total of hundreds of thousands have been ordered to evacuate their homes there and in France. French authorities have now ordered the evacuation of tens of thousands more residents from the southwestern city of Bordeaux as wildfires continue burning to its west. The Weather Bureau says there's little comfort in forecasts for French firefighters either. And German police have published a picture of a 21-year-old Islamist-linked man identified as Abdul B, who is suspected of carrying out the lethal attack at the Pride Festival in Berlin. One person died and 16 were injured in the attack, three of them in a life-threatening condition. Police say some of the injuries include stab wounds, and more than one person may have got out of the vehicle after it came to a stop near the city's Brandenburg Gate. That's a snapshot of the latest ABC News.
2: The biggest hits. From the biggest singers.
3: Ala2ME Australia.
2: Only on 2ME.
4: هل عادات وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

الخارجية الإيرانية تصف مفاوضات مسقط بالمثمرة وتؤكد أنها تشمل هرمز وكافة الجوانب السياسية والفنية. ترامب يهدد بعودة الضربات إذا لم توافق إيران على كافة مطالبه، وسنت كوم تؤكد استمرار الحصار البحري. العربية تواكب عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان وتوثق دمارا هائلا في البلدة. الحواجز الإسرائيلية تغلق الضفة الغربية بالكامل تزامنا مع إقامة 5 بؤر استيطانية جديدة.

حياكم الله. إنها الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض، ميعاد نشرة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها من آخر تطورات حرب إيران والتوتر في المنطقة، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار المشاورات الفنية والسياسية مع واشنطن. وفيما يخص المشاورات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، وصف بقائي المحادثات مع المسؤولين العمانيين بالمثمرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقف تنفيذ أي ضربات أمريكية جديدة على إيران، في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، بحسب موقع أكسيوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق الضربات بعد 13 يوما متتاليا من الهجمات. وأكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، مضيفا أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على كامل ما تريده من طهران. أعلن الجيش الأمريكي أن حصاره البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، وأنه غير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطل حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر، وصعد على متن سفينتين لضمان الالتزام التام. كما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها صعدت في وقت سابق للتحقق من وضع الناقلة أمتي شارمينار التي ترفع علم جزر القمر في بحر العرب قبل أن تواصل الناقلة رحلتها. كشفت صحيفة تيليغراف أن وزير الدفاع البريطاني الجديد ويس ستريتينغ أبلغ نظيره الأمريكي بيت هيكسيث برغبة بلاده في الانضمام إلى تحالف خاص بتأمين مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن الوزيرين بحثا أيضا الاستثمار الدفاعي والتزامات بريطانيا تجاه حلف الناتو. هذا وتعمل الولايات المتحدة وبريطانيا على تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أوروبيين ومصادر مطلعة. ملامح هذا التحالف لا تزال قيد التشكل، إذ تخطط بريطانيا والولايات المتحدة لعقد اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع في لندن لبحث آلية تشكيله، فيما تتواصل المشاورات لحسم موعد الاجتماع وجدول أعماله. هذا التحالف يضع إعادة فتح هرمز أمام حركة الشحن التجاري في صدارة أولوياته، إذ يقول أكسيوس إن فتح هرمز بات أحد العناصر الأساسية في أي استراتيجية أمريكية للخروج من الحرب مع إيران. كشف تحقيق لصحيفة التلغراف البريطانية عن حملة يقودها الحرس الثوري الإيراني لإدخال عناصر إلى بريطانيا عبر شبكات تهريب المهاجرين. وبحسب التحقيق تتولى الوحدة 700 التابعة لفيلق القدس هذه العمليات مستخدمة قوارب صغيرة عبر بحر المانش ورحلات جوية من أوروبا الشرقية لنقل العناصر إلى بريطانيا. ونقلت الصحيفة عن مصدر إيراني قوله إن طهران قد تستخدم هؤلاء العناصر لتنفيذ هجمات داخل بريطانيا إذا ما تصاعد عادت المواجهة مع الغرب. أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي أن بغداد تكبدت خسائر منذ بدء حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز تجاوزت 120 مليار دولار. وأوضح أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط بلغت خسائرها جراء التداعيات 48 مليار دولار، لافتا إلى أن العراق لم يجد أي موقف إيجابي من إيران بخصوص تصدير النفط العراقي المورد الأساس للبلاد.

في زوطر الغربية وثقت العربية عودة الأهالي إلى بلدتهم في الجنوب اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وانتشار الجيش اللبناني فيها في أولى مراحل تنفيذ الاتفاق الإطار. وأظهرت مشاهد خاصة بالعربية دمارا كبيرا سببته الغارات الإسرائيلية، وتوازيا وصل الجيش الإسرائيلي خروقاته، وسجل توغل قرب موقع للجيش اللبناني بين المنصوري ومجدل زون، إلى جانب استمرار عمليات التدمير في مدينة بنت جبيل.

0: ها؟ يا ساتر يا يحرق الشغل.
1: ما تبدأ.
2: الآن ينضم إلينا من زوتر الغربية جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. أهلا بك محمود، ارصد لنا ما شاهدته وما تابعته وأيضا ما رأيته من خلال يعني وجودك وبقائك في زوتر الغربية وعودة بعض الأهالي إلى هناك إثر عمليات الدمار الكبيرة التي لحقت بهذه المنطقة.
3: المفارقة في هذا اليوم السادس إلى أن الجيش اللبناني سمح للأطقم الإعلامية اللبنانية والعربية والدولية بالدخول إلى زوتر. هذا الأمر كان مختلفا عما كان عليه في الأيام الماضية، حيث اقتصر الدخول في حينها على مدى الخمسة أيام للأهالي فقط. الصورة في زوتر كنا قد نقلناها، وهي تتحدث عن مدى وأيضا صعوبة المواجهات التي حصلت أثناء القتال ما بين إسرائيل وما بين حزب الله، وأيضا الغارات الإسرائيلية التي كانت تستهدف البنية التحتية في البلدة. ففي هذه الجولة كل الأحياء الداخلية، إذا صح التعبير، لم يسلم منها ما يقارب 20% فقط على مستوى البنية التحتية من منازل ودور وأماكن عبادة ومستوصفات. كل هذه الأبنية سويت مع الأرض. وبالمفارقة أيضا لا يزال الأهالي يدخلون إلى زوتر، كما نشاهد أيضا في هذه المشاهد الآن، أو هذه السيارات التي تأتي لليوم السادس هي تقف عند هذا الحاجز كما نشاهده. تدقق الاستخبارات العسكرية في الجيش اللبناني والوحدات المنتشرة هنا في الأوراق، ثم بعد ذلك يأخذون الإذن ويكملون طريقهم نحو البلدة على قاعدة تفقد البلدة، لأن الإقامة فيها من الصعوبة بمكان، ومرد ذلك إلى عدم صلاحية الأبنية والدور. المناورة العسكرية على مستوى الناري الذي يوصف بالعداء من قبل الجانب الإسرائيلي لا يزال قائم. منذ بعض الوقت كان هنالك عدد من قذائف المدفعية الإسرائيلية التي التحقت على تلال علي الطاهر، بالإضافة أيضا إلى عمليات التفخيخ والتفجير التي تحصل في كفر تبنيت أو في ميفدون والقرى التي بالقرب منها. ولكن زوتر الغربية هي حقيقة، وإن عادت أراضي محررة بالاتفاق إطار الاتفاق التجربي بهذا الاتفاق الإطاري، ولكن كل الذي شاهدناه في داخل البلدة وفي أحيائها وأيضا في دورها يدلل على أنها خارجة عما تعرف بالخدمات أو الإقامة أو السكن، وهي بحاجة إلى عملية إعادة إعمار. إذا صح
2: واضح
3: التعبير 90 إلى 95% من بنيتها التحتية ومن أحيائها ومن دورها.
2: طيب، أشكرك من زوتر الغربية جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، إفادات وافية تماما، أشكرك عليها، تحياتي لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. هجمات روسية تستهدف بنى تحتية في ميناء تشيرنومو ريسكا بمقاطعة أوديسا.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر.

0: لغة القلوب ما بتعرف الكذب، لأنه المحبة ما في ولا مطرح قادرة تسكنه الكذبة، ولا زاوية من زوايا المحبة فاضية لحتى تسكنه ولا كذبة. لغة القلوب أصدق اللغات على الإطلاق. 16:38 AM من بعد رجعين هون 2ME.
1: 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
5: Yeah, why not? Why not?
4: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
0: طوبى لفاعلي الخير والسلام، فإنهم أبناء الله يدعون. لكل مين عم يسمعنا بشغله أو متجه لشغله أو هلأ مخلص شغل راجع على البيت، يعطيكم ألف عافية.

0: هذا المسير في أستراليا 1638 AM نتابع الفترة برفقتكم أغاني محطات مواضيع وأكيد بنتوقف مع استراحات نحن وأنتو نرتاح بعد هالاستراحة بنرجع لعندكم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: ABC News Update to ME Australia.
5: ABC News.
6: Hello, David Rollins taking a look at some of the news that's around at the moment. Victorian Premier Jacinta Allan will face a leadership challenge this week, 4 months out from the November state election. Factional conveners from both the right and left of the party room have met tonight to discuss whether Ms. Allan still has the support of a majority of caucus. The ABC understands they agreed she does not. Ms. Allan is expected to be given the opportunity to resign. However, if she refuses, her leadership is expected to be challenged at Tuesday's caucus meeting when Parliament resumes from the winter break. Britain's new Prime Minister Andy Burnham says he'd publicly oppose US President Donald Trump if he felt it was in the UK's national interest. He told the BBC that Trump was warm during their first call, but did not say he trusted him. Mr. Burnham says he's chosen not to commit to spending 3% of Britain's GDP on defence by the end of the decade. The Trump administration has been insisting that allied nations commit to higher levels of spending on defence. And Chinese authorities say Typhoon Nuhl is expected to bring heavy to torrential rain across much of southern China over the next 2 days. It swept the province of Guangdong and neighbouring Hong Kong with gale-force winds after making landfall earlier today. China has declared its highest level for flash floods in several provinces as the year's strongest typhoon forces the relocation of more than 700,000 people in Guangdong. That's a taste of the latest ABC News.
0: Love it. All right.

0: فترة برفقتكم على أمل كل المحطات تكون نالت أعجابكم. جبران خليل جبران والرب وصوا بالمحبة بكل محبة، ندعيكم لتبقوا معنا وعلى أمل دائما رضا أزواجكم.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رتوانية أستراليا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897 خلف KFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستائية بالعمل.
10: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس.
10: رحبوا مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. إيران تعلن إحراز تقدم في محادثاتها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يوجه بتعليق الهجمات بين واشنطن وطهران. القوات الإسرائيلية تنفذ عملية توغل في قرية بجنوب سوريا غدا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات واحترام السيادة السورية. رومانيا تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي بعد إسقاط مسيرات، والرئيس الأوكراني يقول إن موسكو طلبت من كوريا الشمالية 30,000 جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بالملف الإيراني بشقه الدبلوماسي، حيث أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز، والذي تتشارك الدولتان في الإشراف على ضفتيه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن عدة جولات من المحادثات الفنية عقدت يومي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبي وزيري خارجيتي إيران وسلطنة عمان. في غضون ذلك، أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان. فما هي خلفيات قرار الرئيس الأمريكي إرجاء الضربات العسكرية التي توعد بها ضد طهران؟ لنستمع لإجابة الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، كان مجيبا على أسئلة وهيبة خدش.
11: الرئيس الأمريكي في الصباح يهدد وفي المساء يعلن حالة من الرغبة في الحوار والوصول إلى نتائج، وكل هذه المحاولات، عملية الساخن والبارد، هي من أجل إخضاع إيران أو استخدام الوقت من أجل استعداد مرة أخرى لجولات أخرى. بالتالي قضية ما يسمى بانتهاء الذخائر هذه نقطة جدا مهمة ومتوقعة. وثانيا، أظن أن هناك في داخل العقل السياسي الأمريكي والدوائر العميقة هناك في فكرة مهمة جدا، وهي أن الحرب مهما طالت لن تصل بأمريكا إلى النتائج المتوخاة أو المستهدفة، بمعنى آخر إسقاط النظام، بمعنى آخر إعادة فلنقل إيران إلى ما يسمى عدم استخدامها للصواريخ البالستية، وثالثا وهو المهم أنه لا يكون لها روابط مع القوى الإقليمية ذات الوكالة، بمعنى مثل حزب الله أو الحوثيين أو ما شابه. والرابع وهو المهم، أن قرار موضوع ملف النووي لن يكون بتلك السهولة. بالتالي كلا الطرفين يدرك بأنه لن يصل إلى نتيجة مهمة في موضوع الحرب، وبالتالي أساس الذي ينطلق منه كلاهما هو أن يستغل الوقت من أجل تحسين شروط التفاوض والوصول إلى نتائج.
10: الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية. في أخبار العراق، أعلنت اليوم محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن ضبط 27 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. إلى سوريا مستمعين الكرام، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب البلاد، وذلك غدا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. التفاصيل معك سميرة والنبي.
12: عملية التوغل الإسرائيلية الجديدة نفذتها قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة، وقامت بإنشاء حاجز عسكري داخل قرية العارضة في جنوب سوريا، كما ألقت منشورات ورقية في البلدة تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها. ترافق التوغل العسكري الإسرائيلي في هذه القرية مع قصف مدفعي على أراضي زراعية في محيط ريف مدينة القنيطرة، وتزمنت هذه العملية العسكرية بعد دعوة ملحة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة للبلاد إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومع وزير الخارجية أسعد الشيباني. وجدد غوتيريش تأكيد التزام الأمم المتحدة بسيادة سوريا، معربا عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وتنفذ القوات الإسرائيلية مرارا عمليات توغل في جنوب سوريا رغم المفاوضات المستمرة بين البلدين، لكن إسرائيل تصر على إنشاء منطقة عازلة لقضم مزيد من الأراضي السورية في الجنوب السوري.
10: شكرا لك سميرة والنبي. اتهم الرئيس الروماني نيكو شوردان اليوم روسيا بالمسؤولية عن انتهاك المجال الجوي لبلاده بعدما أسقط الجيش 3 طائرة مسيرة خلال 3 أيام. في شأن متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30,000 جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء. 2 2 M M D.

0: طب عيب ولو.
1: هون راديو تي ام اي أستراليا بيقول برنارد شو: النجاح ليس عدم فعل الأخطاء، النجاح هو عدم تكرار الأخطاء.
2: وتمكين المغتربين
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: يسعد صباحك الحلو.
6: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من اقواله حتى تعرفوا قديش سانت افريم كان محبط لفكرة التعلق والتمثل بالرسل او بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو ارسل حكماء لقيل انهم افحموا الشعب وربيحوه او غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك: You are called the harp of the Holy Spirit، أو كيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: كل أوقاتكم وكل أيامكم سعادة وهنا وأيام حلوة عبر أسير سويمي أستراليا. من جديد بحييكم.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia. 2ME Australia.

بتمنى انه كل يوم بيجي جديد بتتجدد امالكم والوعود، والرب يعطيكم كل ما بتتمنوا. بتمنى انه بكل يوم تكون الفصول الحلوه يلي بتتمنوها عم تقطعوا فيها. بتمنى انه فصول ايامكم ما تتشابه، يبقى الربيع بتجدد دائم ومزهر، يبقى الخريف حالم وواعد، يبقى الدفا ساكن فصل الشتاء عندكم، وكمان بتمنى انه الصيف يبقى الانتعاش، وهالفصول كلها سوا تترجم بيوم واحد لتبقوا مبسوطين. خليكم معنا، رجعين.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: رحبوا مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. إيران تعلن إحراز تقدم في محادثاتها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يوجه بتعليق الهجمات بين واشنطن وطهران. القوات الإسرائيلية تنفذ عملية توغل في قرية بجنوب سوريا غدا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات واحترام السيادة السورية. رومانيا تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي بعد إسقاط مسيرات، والرئيس الأوكراني يقول إن موسكو طلبت من كوريا الشمالية 30,000 جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بالملف الإيراني بشقه الدبلوماسي، حيث أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز، والذي تتشارك الدولتان في الإشراف على ضفتيه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن عدة جولات من المحادثات الفنية عقدت يومي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبي وزيري خارجيتي إيران وسلطنة عمان. في غضون ذلك أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان. فما هي خلفيات قرار الرئيس الأمريكي إرجاء الضربات العسكرية التي توعد بها ضد طهران؟ لنستمع لإجابة الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، كان مجيبا على أسئلة وهيبة خدش.
10: الرئيس الأمريكي في الصباح يهدد وفي المساء يعلن حالة من الرغبة في الحوار والوصول إلى نتائج، وكل هذه المحاولات عملية الساخن والبارد هي من أجل إخضاع إيران أو استخدام الوقت من أجل استعداد مرة أخرى لجولات أخرى. بالتالي قضية ما يسمى بانتهاء الذخائر هذه نقطة جدا مهمة ومتوقعة. وثانيا أظن أن هناك في داخل العقل السياسي الأمريكي والدوائر العميقة هناك في فكرة مهمة جدا، وهي أن الحرب مهما طالت لن تصل بأمريكا إلى النتائج المتوخاة أو المستهدفة، بمعنى آخر إسقاط النظام، بمعنى آخر إعادة فلنقل إيران إلى ما يسمى عدم استخدامها الصواريخ البالستية، وثالثا وهو المهم أنه لا يكون لها روابط مع القوى الإقليمية ذات الوكالة بمعنى مثل حزب الله أو الحوثيين أو ما شابه، والرابع وهو المهم أن قرار موضوع ملف النووي لن يكون بتلك السهولة. بالتالي كلا الطرفين يدرك بأنه لن يصل إلى نتيجة مهمة في موضوع الحرب، وبالتالي الأساس الذي ينطلق منه كلاهما هو أن يستغل الوقت من أجل تحسين شروط التفاوض والوصول إلى نتائج.
8: الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية. في أخبار العراق، أعلنت اليوم محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية عن ضبط 27 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. إلى سوريا مستمعين الكرام، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب البلاد، وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. التفاصيل معك سميرة والنبي.
11: عملية التوغل الإسرائيلية الجديدة نفذتها قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة، وقامت بإنشاء حاجز عسكري داخل قرية العارضة في جنوب سوريا، كما ألقت منشورات ورقية في البلدة تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها. ترافق التوغل العسكري الإسرائيلي في هذه القرية مع قصف مدفعي على أراضٍ زراعية في محيط ريف مدينة القنيطرة، وتزامنت هذه العملية العسكرية بعد دعوة ملحة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة للبلاد إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومع وزير الخارجية أسعد الشيباني. وجدد غوتيريش تأكيد التزام الأمم المتحدة بسيادة سوريا، معربا عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وتنفذ القوات الإسرائيلية مرارا عمليات توغل في جنوب سوريا رغم المفاوضات المستمرة بين البلدين، لكن إسرائيل تصر على إنشاء منطقة عازلة لقضم مزيد من الأراضي السورية في الجنوب السوري.
8: شكرا لك سميرة والنبي. اتهم الرئيس الروماني نيكو شوردان اليوم روسيا بالمسؤولية عن انتهاك المجال الجوي لبلاده بعدما أسقط الجيش 3 طائرة مسيرة خلال 3 أيام. في شأن متصل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30,000 جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
12: عن النجاح برنارد شو بيقول لا ينتهي والفشل ليس نهائي، ويلي بيخسر معركة ما بيعني انه خسر الحرب معي.

2ME Australia.

بنجدد عدنا للمتابعة، خليكم برفقتنا، عنا محطات منوعة عديدة أكيد اخترناها لترضي أذواقكم جميعا. الله معكم.

0: 68 AM أو عبر شبكة الإنترنت. بهديكم ألف تحية، بهديكم كل المحبة، بمحبة أكيد بندعيكم لا تبقوا معنا، نحن راجعين مش مطولين. يلا
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Love

0: Date to ME Australia.
1: ABC News.
2: Hello, David Rollins taking a look at some of the news that's around at the moment. Victorian Premier Jacinda Allan will face a leadership challenge this week, 4 months out from the November state election. Factional conveners from both the right and left of the party room have met tonight to discuss whether Ms. Allan still has the support of a majority of caucus. The ABC understands they agreed she does not. Ms. Allan is expected to be given the opportunity to resign. However, if she refuses, her leadership is expected to be challenged at Tuesday's caucus meeting when Parliament resumes from the winter break. Britain's new Prime Minister, Andy Burnham, says he'd publicly oppose US President Donald Trump if he felt it was in the UK's national interest. He told the BBC that Trump was warm during their first call, but did not say he trusted him. Mr. Burnham says he's chosen not to commit to spending 3% of Britain's GDP on defence by the end of the decade. The Trump administration has been insisting that allied nations commit to higher levels of spending on defence. And Chinese authorities say Typhoon Nuhl is expected to bring heavy to torrential rain across much of southern China over the next 2 days. It swept the province of Guangdong and neighbouring Hong Kong with gale-force winds after making landfall earlier today. China has declared its highest level for flash floods in several provinces as the year's strongest typhoon forces the relocation of more than 700,000 people in Guangdong. That's a taste of the latest ABC News.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/Arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

ما بعرف قديش راضيين، ما بعرف قديش زعلانين، قديه قلقانين. الرب يكون معكم ويكمل معكم هالنهار، يحتضنكم ويحميكم. هون راديو تو ام اي.

Because after all, the answer is the answer.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: دائما نتمنى الخير بكل لحظة مع انتهاء كل ساعة واقتراب ساعة جديدة، مع كل ما نقفل ساعة ونفتح باب ساعة جديدة نتمنى انه تتجدد ايامكم والوعود يلي وعدتوها للرب انه ننفذها. ندعيكم معنا لحتى ينور ايامنا ويساعدنا لنوصل لأهدافنا. الله معكم.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة،

0: بطاير بجبنة وفلافل واشياء كتيري غيرها، كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا، نكهة بتضل.
1: First. 2ME Australia.

0: نشرة الثانية من MTV ومفام، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. أهالي زوتر الغربي يواصلون العودة إلى بلدتهم لتفقد أرزاقهم المدمرة. سلام في العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد وزري. مسيرة نقل ذخائر الطوباوي لحويك في طريقها من الديمان إلى عبرين. هدوء حذر على خط واشنطن تهران عقب تراجع ترامب مرحليا عن خطط تصعيد الهجمات ضد إيران. تراجع مرحليا الكباش العسكري بين واشنطن وطهران في أعقاب عدول قاطن البيت الأبيض في الساعات الأخيرة عن المضي في خطط تصعيد الهجمات ضد إيران، إفساحا في المجال ربما لاستمرار قنوات التواصل بين الجانبين التي لم تتوقف أصلا في عز لهيب الحرب بينهما. محليا يواصل أهالي زوتر الغربية العودة التدريجية إلى بلدتهم لتفقد ما تبقى من أرزاقهم المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية، وقد برزت في هذا الإطار تدابير الجيش الحازمة على الأرض، حيث يعمد إلى التدقيق بهويات جميع الداخلين إلى البلدة التي تعد الاختبار الحقيقي الأول لما بات يعرف بالمناطق النموذجية. نبدأ النشرة إذن من عودة أهالي زوتر الغربية. الصورة تنقلها لنا مباشرة من هناك الزميلة نوال بري. نوال، كيف هي الصورة من الجنوب؟
1: رالف، يعني البارز اليوم طبعا نود أن نشير إلى أنه أهالي زوتر الغربية كانوا قد بدأوا تدريجيا بالعودة منذ يومين، أي منذ بدء الخطة، خاصة بعدما قام الجيش اللبناني منذ أيام بمحاولة تأمين عودة هؤلاء المواطنين، كما ذكرنا إن كان من أفواج الهندسي أم غيره، للوصول طبعا يكونوا آمنين داخل هذه البلدة. اليوم الشيء الجديد هو أن الجيش اللبناني سمح للإعلام بالدخول إلى بلدة زوتر الغربية لحتى نقدر نشوف بالفعل حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له هذه البلدة، وأيضا عودة الأهالي الذين قرروا رغم هذا الدمار الكبير العودة إلى بلدتهم. البعض منهم حتى ببيوت المدمرة رجعوا وقعدوا عم بيجربوا قد ما فيهم يسيسروا أمورهم، يعني البعض منهم عاد إلى أشغاله الخجولة أيضا رغم أنه الإسرائيلي متواجد في زوتر الشرقية أي مقابل هذه البلدة ويعمل على تدمير هذه البلدة، هو مستمر بتفجيراته التي نسمع طوال النهار أيضا بكفر تبنيت القريبة وأيضا في نبطية الفوق يلي عم تشهد عدد كبير من التفجيرات داخل هذه البلدات. عاد رغم ذلك الأهالي مع وجود الجيش اللبناني بأعداد كبيرة. سوف نسأل رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين. سيد عبد، أنت كنت موجود هلأ داخل البلدة، نحن خرجنا بعد ما طلب منا الجيش أن نخرج لأنه بدأ العمل فيها، وعم نشوف يعني بالفعل أنت عم بتساعد بكل ما يجري من إعادة فتح طرقات وغيرها، كيف الجو وأدي عدد البيوت التي خسرها المواطنون في هذه الحرب؟
2: أهلا وسهلا فيكم. عدد البيوت اللي خسرها المواطن ابن زوتر الغربي تحديدا يفوق 300 وحدة سكنية، فهذا التدمير الكلي. التدمير الجزئي كمان بيطلع بعد فيه، صح في أبني بعد موجود وواقف، ولكن هذه للهدم غير صالحة للسكن نهائيا. بيبقى جزء عنا بسيط في أضرار، كمان أضرار لا يساهم فيها ولكن ممكن يترمم. يعني زوتر الغربية بلد يعني كتير كارثة، كتير دمار فيها هائل من كل شيء، بنى تحتية، كل شيء، أبني سكنية، شبكات ماي، شبكات كهرباء، كله محروق معطل.
1: يعني عشوائي غير صالحة للسكن فعلا.
2: مش عشوائي، هي فعلا غير صالحة للسكن. هلأ الناس اللي عم تطلع، هلأ عم تشوفي كل أهالي زوتر الغربية عم يرجعوا على زوتر الغربية لتفقد منازلهم، أرزاقهم، بيوتهم كيف مدمرة، شو وضعهم، ممتلكاتهم. إذا بيقدر حدا ممكن عنده شيء يقوي حاله فيه ولو بالجزء البسيط، لو غرفة وما فيها أبواب بده يقعد.
1: كيف علاقة الجيش اليوم مع الأهالي مع دخول الجيش اللبناني اللي موجود بكل الضيعة؟
2: الجيش اللبناني بجنن. الجيش اللبناني هو ضمانته الوحيد للناس، ولو ما في جيش لبناني بزوتر الغربية حاليا نحن ما بنقبل الناس تفوت، بس لأنه الجيش اللبناني الله يعطيه العافية ومشكور وعم بيواكب الناس من هون من هيدي النقطة لقعقعية الجسر زوطة الغربية، ومع العلم انه مدنا طريقنا هي الرئيسية، هاي لأن طريقنا الرئيسية زوطر الشرقية النبطية الفوق محافظة النبطية وما بعد، فهيدي طريق فرعية عم نمرق فيها. الجيش اللبناني هلا سمعنا تفجير كمان، ايه الجيش اللبناني عم بواكب الناس على زوطة الغربية وما عم بيخلي الناس تفوت على بيوتها الا ليعمل مسح، حتى لو البيت مدمر عم يعمل مسح حوالي البيت ليطمن على الناس انه ما في شيء لحتى يخلي الناس تدخل. فزوطة الغربية بلد منكوبة بكل ما للكلمة من معنى.
1: بتناشدوا الدولة بهيدا الإطار؟
2: طبعا الدولة من نشدها، ودولة الرئيس نواف سلام كمان عم يتعاون معنا، ونحن إن شاء الله بجهوده، ومجلس الجنوب كمان الله يعطيه العافية الدكتور هاشم حيدر ما عم بيأثر أبدا، وإن شاء الله بالتعاون رح نرجع زوطر أحسن من مكانه.
1: ألف حمد لله على السلامة للجميع. إشارة أخيرة أنه الجيش اللبناني كان قد أصدر بيان قال فيه بأنه قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، وهو تحدث عن التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وهو سمى عدد من البلدات من كفر تبنيت النبطية، حديتا، كونين، بنت جبيل، إبل السقي، المنصوري، وبيوت السياد، ومجد الزون سور، إلى جانب الاستيلاء حتى على الركام في المناطق الحدودية وتفجير مشروع مياه التابع لمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مركبة، وعدد أيضا كبير من المناطق. كنت ذكرت رالف أنه نحن حتى عم نسمع هذه التفجيرات والتفخيخات هنا في هذه المنطقة. إذن هذه هي أجواء زوطة الغربية، وطبعا تقرير مفصل في النشرة المسائية.
0: شكرا لك نوال بري. في المواقف أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أنه لا يعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، مضيفا في حديث للجزيرة: نبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان. وقال: الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، ونعمل على مقاربة شاملة للأزمة، مشيرا إلى أن أي فوضى في لبنان قد تنعكس على سوريا. في المواقف أيضا أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفهمه أكثر من بعض اللبنانيين، معتبرا أن لبنان يحتاج إلى ضمانة ثلاثية تضم السعودية والولايات المتحدة وإيران. وأشار بري إلى أن علاقته بالسعودية ثابتة، كاشفا عن تواصل مكثف مع الأمير يزيد بن فرحان الذي أبلغه دعم الرياض للمسار الحالي ومتابعته مع واشنطن، مضيفا أن من تحبه السعودية يحبها العالم كله، ويبدو أن المملكة السعودية تحبني أكثر من بعض اللبنانيين. ووصف بري في حديث لموقع أساس ميديا علاقته برئيس الجمهورية جوزيف عون بالممتازة، مشيرا إلى أنه أوصاه قبل زيارته واشنطن بالعمل على تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي. في هذا الوقت وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد وزاري ضم وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة والمياه جو صدي ووزير الاتصالات شارل الحاج، في مستهل زيارة رسمية، حيث كان في استقباله وزير المال العراقي فالح ساري وأقيمت له مراسم استقبال رسمية. من السياسة إلى الحدث اللبناني الكنسي الأبرز، فغدا تطويب بطريرك لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك انطلقت ذخائره من الديمان باتجاه دير راهبات العائلة المقدسة في عبرين. أجواء هذه المسيرة مباشرة من حلتة مع الزميلة يارا الهندي. يارا، لبنان لا يزال فرحا بهذا الاحتفال، صورة معك.
3: في هذه الأثناء كما ترون مع زميلي كمال أبي حايك، وصلت ذخائر الطباوي البطريرك الياس لحويك إلى مسقط رأسه في حلتة. ترون حاليا سيارة التي تنقل الذخائر، ذخائر الطباوي البطريرك الياس لحويك، حيث وصل إلى مسقط رأسه في حلتة لأخذ البركة. يعني أعداد كبيرة من أبناء المنطقة والأبناء مناطق المجاورة وصلوا في هذه الأثناء وتجمعوا منذ ساعات على هذه الطريق المؤدية إلى منزل الطباوي البطريرك الياس لحويك في مسقط رأسه في حلتة لأخذ البركة بطبيعة الحال. ومن منزله في حلتة ستنطلق هذه الذخائر من بعد ما انطلقت من الديمان إلى كنيسة البلدة، كنيسة السيدة في هذه البلدة، إلى جميع الراغبين في الوصول إلى بلدة حلتة لأخذ البركة من ذخائر الطباوي البطريرك الياس لحويك. يمكن لهم الوصول إلى هذه المنطقة. ومن بعد حلتة هناك، انتبه كمان، من بعد حلتة عنا كفر حي كمان رح تكون الذخائر في هذه المنطقة من بعد كفيفين ومن بعد جربتا والمرحلة الأخيرة والستوب الأخيرة رالفي لنقول بدير سيدة العائلة المقدسة في عبرين حيث قضى إذا بتكون حياته الدينية البطريرك الطوباوي إلياس لحويك. هذه هي الصورة من حالته في هذه الأثناء، يعني أعداد كبيرة من المواطنين وكل المؤمنين تجمعوا في هذه النقطة، وكمان رح يكون عندهم عدة نقاط تجمع في هذا النهار لكل من يود أخذ البركة. رح يكون في على كل طرقات جرود البترون كمان نقاط يكونوا عم ياخذوا منا البركة، وأكيد كنايس ورعاية هذه المنطقة سنوافيكم في هذا النهار أنا وزميلي كمال أبي راشد رالف تباعا، ومن أول محطة لآخر محطة، يعني انطلقت من الديمان وصولا إلى آخر محطة بعبرين بمكان، ورح يكون في زياح في هذه المنطقة. رالف
0: شكرا لك يارا الهندي. وكان البطريرك الراعي دعا إلى الخروج من احتفال تطويب البطريرك لحويك بعزم متجدد على أن نكون مع السيد المسيح وأن نجمع معه ولا نبدد، مشددا على ضرورة تحول حياة المؤمنين إلى شهادة للحق ورسالة للمحبة وعلامة للرجاء. كلام الراعي جاء في قداس الشكر على تطويب البطريرك لحويك في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان.
4: ولنرفع صلاتنا إلى الله بشفاعة الطوباوي البطريرك الياس بطرس لحويك أن يحفظ كنيسته أمينة للإنجيل، وأن يبارك لبنان بالسلام والوحدة والاستقرار، ويمنح المسؤولين الحكمة والإخلاص حتى تستعيد الدولة هيبتها ويعلو سلطان الحق والقانون، ويبقى لبنان وطن أرض للرسالة والحرية والرجاء.
0: ومن الديمان إلى كاتدرائية الملاك رفائيل في بعبدة، حيث رأس بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مربولوس الثالث نونا قداسا احتفاليا لمناسبة زيارته إلى لبنان. عوانه بطريرك سريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان ولثيف من المطارنة والكهنة بحضور وزير الإعلام بول مرقس ممثلا رئيس الجمهورية جوزيف عون. إقليميا، إيران تتحدث عن مباحثات بناءة مع مسقط بشأن هرمز وهدوء عسكري في المنطقة. تقرير روركرا.
5: الهدوء الحذر عنوان الساعات المقبلة. CNN نقلت عن مصدر في البنتاغون أن خطط التصعيد معلقة حاليا، فيما الحرس الثوري كان حذر من أن الحرب ستتسع أكثر إن قررت الولايات المتحدة مواصلة ضرباتها على إيران. وفي ظل هذه الهدنة المقنعة يخشى الإيرانيون مما ستؤول إليه زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إذ قال الناطق باسم الجيش الإيراني للتلفزيون الرسمي إنه إذا وقع الأمريكيون مرة أخرى في خديعة إسرائيل أو انحازوا إليها وأصروا على مواصلة الحرب خصوصا عبر الضربات فإنها ستتوسع أكثر. كل هذه التطورات تأتي بعدما وجه الرئيس دونالد ترامب الجيش بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران، منهيا بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت قرابة الأسبوعين وفق ما نقل موقع أكسوس عن مصدرين مطلعين. ميدانيا، وفي تطور لافت، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية هجوما أوكرانيا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين قائلة إنه أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وجرح آخر، ووصفت طهران الهجوم.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج شفيعة مرضى السرطان مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة وقلبا دائما متجها نحو الله نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء دليهم على طريق العيش بكرامة عيدك يا قديسي ألدغوند بثلاثين كانون الثاني ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع Saint Aldegonde de Maubeuge pray for us This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia

0: بتعمل
1: The best talk back
0: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوه هونيك وبيسمعوك لا ميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس
1: You'll love it The breakfast show
2: The breakfast show
1: The breakfast show on 2ME Australia
0: You'll love it
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوي التأمين دعاوي السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء

2ME Australia. 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. TOME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك TOME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. TOME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على TOME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au. 2me.com.au.
2: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: Get the news first from 2ME.
7: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026.

0: يتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
4: هدى العناس.
3: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. استنفار أمني في إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية تصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. والضفة الغربية المحتلة تشهد توترا متصاعدا. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن الرئيس الأمريكي يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، وإيران تعلن وقف الهجمات على الدول المجاورة مع استمرار واشنطن في وقف الضربات عليها. السلطات الألمانية تصنف الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة للمثليين في العاصمة برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. البداية من إسرائيل، حيث أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة ستصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 من آب أغسطس، وذلك على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى موقع آمن تحت الأرض بسبب تصاعد التوتر مع إيران. هذا ويرى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي أن حالة الطوارئ في إسرائيل تحولت إلى آدة سياسية في يد نتنياهو، إذ قد يستخدمها لتأجيل الانتخابات. ويشير مجلي إلى أن القرار الأخير سيكون في واشنطن. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حماد.
5: حالة الطوارئ الحربي هي فضلا عن كونها نوع من الاستعداد لمواجهة الطوارئ، هي أيضا أداة سياسية لخدمة نتنياهو ومصالحه الحزبية. فكما هو معروف نتنياهو يواجه وضعا صعبا في الاستطلاعات، وإذا لم ينجح في أن يغير وضعه ويحسن وضعه ويضمن أن تكون تلك انتخابات هي التنافس متقارب، فمن غير المستبعد أبدا أن يقرر تأجيل الانتخابات. وتأجيل الانتخابات يحتاج فقط إلى حالة طوارئ، لا يستطيع حسب القانون أن يؤجل الانتخابات لأسباب أخرى. وحالة الطوارئ هي عمليا الحرب، وبالتأكيد نتنياهو يسعى إلى مثل هذه الحرب، لكن الأمور تسير في اتجاه آخر، إن كان ذلك من طرف الجيش الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية، والقرار في نهاية المطاف هو في واشنطن.
3: استمعتم إلى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. وفي الضفة الغربية المحتلة يتزايد التوتر مع تزايد هجوم المستوطنين الإسرائيليين الذين قاموا اليوم بإضرام النار في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث قال مايك والتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم، قال لقناة فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن طبيعتها. من جهتها أعلنت إيران أنها علقت هجماتها الانتقامية على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها عليها خلال الليلتين الماضيتين. وإلى سوريا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب البلاد، وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وتحديدا ألمانيا، حيث صنفت السلطات الألمانية الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة للمثليين في برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي. التفاصيل معك فيزا مصطفى.
6: كل ما نراه هنا يشير إلى أننا بصدد هجوم إرهابي إسلامي، هذا ما قاله وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبراينت خلال زيارته لموقع حادثة الدهس في برلين، هذه الحادثة التي وقعت مساء أمس وقتلت خلالها سيدة وأصيب أكثر من 29 جريحا. وبحسب وسائل الإعلام الألماني، عثرت الشرطة على سلاح مزيف خلال تفتيش منزل المشتبه به وتقوم بالبحث عليها. وبحسب نفس المصادر، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 21 سنة، سافر العام الماضي إلى لبنان في محاولة فاشلة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفي أيار الماضي ودين في ألمانيا بتهمة التخطيط لأعمال عنف. وشهدت ألمانيا عدة حوادث دهس في السنوات الأخيرة اختلفت دوافعها بين الإرهاب والاضطرابات النفسية.
3: شكرا لك فيزا مصطفى. قتل 6 أشخاص في ضربات نفذتها أوكرانيا على مناطق خاضعة لسيطرة موسكو وقرية حدودية روسية، فيما أعلنت كييف مقتل شخص جراء هجوم روسي استهدف مدينة خاركيف. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
7: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا ومرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون ليلية، وبوجه تحية كتير كبيرة لكل اللي انضموا لنا بالوقت. بوسات عطرة بوجهها للجميع.

ودايما عبر أثير توامي أستراليا مرافقتكم ندى فريدة من وراء الميكروفون. بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.

0: Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Ole.
4: Is it really true in it?
5: What are they saying anyway?
6: From this like party. My radio.
0: You want it? We've got it.
4: Awesome.
0: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: تحياتي لكم جميعا من عبر 1638 AM.
10: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME
11: just dropped.
12: 2ME let it drop.
13: The new music.
14: New music.
15: Australia.
16: New music.
17: 2ME Australia.

Direct from the 2ME Archives.

0: ودايما عبر 2ME أستراليا وبعبر إذاعتكم المفضلة، ودايما منحكي عن الحياة ثم الحياة ثم الحياة. الحياة مثل البيانو، هناك أصابع بيضة وهي السعادة، وهناك أصابع سوداء وهي الحزن. بس على الأكيد لازم تتأكدوا إن رح تعزف بالاثنين لتعطي للحياة لحن جميل وحلو كتير. مساء الخير.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790 7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: هل تركيب الوجبة عمل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟

0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
1: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
5: هدى العناس.
4: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. استنفار أمني في إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية تصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. والضفة الغربية المحتلة تشهد توترا متصاعدا. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن الرئيس الأمريكي يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، وإيران تعلن وقف الهجمات على الدول المجاورة مع استمرار واشنطن في وقف الضربات عليها. السلطات الألمانية تصنف الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة للمثليين في العاصمة برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. البداية من إسرائيل، حيث أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة ستصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 من آب أغسطس، وذلك على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى موقع آمن تحت الأرض بسبب تصاعد التوتر مع إيران. هذا ويرى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي أن حالة الطوارئ في إسرائيل تحولت إلى آدة سياسية في يد نتنياهو، إذ قد يستخدمها لتأجيل الانتخابات. ويشير مجلي إلى أن القرار الأخير سيكون في واشنطن. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
6: حالة الطوارئ الحربي هي فضلا عن كونها نوع من الاستعداد لمواجهة الطوارئ، هي أيضا أداة سياسية لخدمة نتنياهو ومصالحه الحزبية. فكما هو معروف نتنياهو يواجه وضعا صعبا في الاستطلاعات، وإذا لم ينجح في أن يغير وضعه ويحسن وضعه ويضمن أن تكون تلك انتخابات هي التنافس متقارب، فمن غير المستبعد أبدا أن يقرر تأجيل الانتخابات. وتأجيل الانتخابات يحتاج فقط إلى حالة طوارئ، لا يستطيع حسب القانون أن يؤجل الانتخابات لأسباب أخرى. وحالة الطوارئ هي عمليا الحرب، وبالتأكيد نتنياهو يسعى إلى مثل هذه الحرب، لكن الأمور تسير في اتجاه آخر إن كان ذلك من طرف الجيش الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية، والقرار في نهاية المطاف هو في واشنطن.
4: استمعتم إلى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. وفي الضفة الغربية المحتلة يتزايد التوتر مع تزايد هجوم المستوطنين الإسرائيليين الذين قاموا اليوم بإضرام النار في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث قال مايك والتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم، قال لقناة فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن طبيعتها. من جهتها أعلنت إيران أنها علقت هجماتها الانتقامية على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها عليها خلال الليلتين الماضيتين. وإلى سوريا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب البلاد، وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وتحديدا ألمانيا، حيث صنفت السلطات الألمانية الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة لمثليين في برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي. التفاصيل معك فيزا مصطفى.
7: كل ما نراه هنا يشير إلى أننا بصدد هجوم إرهابي إسلامي، هذا ما قاله وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبراينت خلال زيارته لموقع حادثة الدهس في برلين، هذه الحادثة التي وقعت مساء أمس وقتلت خلالها سيدة وأصيب أكثر من 29 جريحا. وبحسب وسائل الإعلام الألماني، عثرت الشرطة على سلاح مزيف خلال تفتيش منزل المشتبه به وتقوم بالبحث عليها. وبحسب نفس المصادر، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 21 سنة، سافر العام الماضي إلى لبنان في محاولة فاشلة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفي أيار الماضي ودين في ألمانيا بتهمة التخطيط لأعمال عنف. وشهدت ألمانيا عدة حوادث دهس في السنوات الأخيرة اختلفت دوافعها بين الإرهاب والاضطرابات النفسية.
4: شكرا لك فيزا مصطفى. قتل 6 أشخاص في ضربات نفذتها أوكرانيا على مناطق خاضعة لسيطرة موسكو وقرية حدودية روسية، فيما أعلنت كييف مقتل شخص جراء هجوم روسي استهدف مدينة خاركيف. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

بحبك لوحدك انا بحبك لوحدك.

حبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وودك بحبك في قربك

قلبك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وبعدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك.

ليلي يا ليلي يا ليلي.

أخاف أخاف أنا بخاف.

0: مثل ما بيقولوا فلتفرح يا صاحب القلب الطيب لم ولن يلوثوك. مستمرين دايما معكم 24 على 24 تتسمعوا معنا أجمل الأغاني دايما عبر 2ME أستراليا 1638 AM.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف أنه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Biggest
1: hits. من راديو تو ام بي من غير تانيو. مع تحياتي لكم وليد توفيق.
0: From the biggest singers.
1: معكم توني كيوان.
2: بلاكي ما فيي.
0: على إذاعة تو ام بي أستراليا.
3: إن شاء الله بتكونوا عم تقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو تو ام بي أستراليا 16:38 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بيئة من أجمل الأغاني.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: وتحياتي لكم جميعا ولكل مستمعينا، واهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا عبر 16:38 AM تو ام اي استراليا، وايضا تو ام اي دوت كوم دوت الاي.
6: ثروات الاغاني الجديده
7: Australia.
8: New music.
7: 2ME Australia.

0: مقولة عجبتني كتير لجيفارا بتقول لا شيء أسوأ من خيانة القلم، فالرصاص الغادر قد يقتل أفرادا بينما القلم الخائن قد يقتل أمما. تحية لكم، ندى فريد معكم.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2:00 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز.

0: يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: News. الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. استنفار أمني في إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية تصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. والضفة الغربية المحتلة تشهد توترا متصاعدا. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن الرئيس الأمريكي يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، وإيران تعلن وقف الهجمات على الدول المجاورة مع استمرار واشنطن في وقف الضربات عليها. السلطات الألمانية تصنف الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة للمثليين في العاصمة برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. البداية من إسرائيل، حيث أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة ستصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 من آب أغسطس، وذلك على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى موقع آمن تحت الأرض بسبب تصاعد التوتر مع إيران. هذا ويرى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي أن حالة الطوارئ في إسرائيل تحولت إلى آدة سياسية في يد نتنياهو، إذ قد يستخدمها لتأجيل الانتخابات. ويشير مجلي إلى أن القرار الأخير سيكون في واشنطن. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
3: حالة الطوارئ الحربي هي فضلا عن كونها نوع من الاستعداد لمواجهة الطوارئ، هي أيضا أداة سياسية لخدمة نتنياهو ومصالحه الحزبية. فكما هو معروف نتنياهو يواجه وضعا صعبا في الاستطلاعات، وإذا لم ينجح في أن يغير وضعه ويحسن وضعه ويضمن أن تكون تلك انتخابات فيها التنافس متقارب، فمن غير المستبعد أبدا أن يقرر تأجيل الانتخابات. وتأجيل الانتخابات يحتاج فقط إلى حالة طوارئ، لا يستطيع حسب القانون أن يؤجل الانتخابات لأسباب أخرى. وحالة الطوارئ هي عمليا الحرب، وبالتأكيد نتنياهو يسعى إلى مثل هذه الحرب، لكن الأمور تسير في اتجاه آخر، إن كان ذلك من طرف الجيش الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية، والقرار في نهاية المطاف هو في واشنطن.
1: استمعتم إلى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. وفي الضفة الغربية المحتلة يتزايد التوتر مع تزايد هجوم المستوطنين الإسرائيليين الذين قاموا اليوم بإضرام النار في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث قال مايك والتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم، قال لقناة فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن طبيعتها. من جهتها أعلنت إيران أنها علقت هجماتها الانتقامية على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها عليها خلال الليلتين الماضيتين. وإلى سوريا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب البلاد، وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وتحديدا ألمانيا، حيث صنفت السلطات الألمانية الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة للمثليين في برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي. التفاصيل معك فيزا مصطفى.
4: كل ما نراه هنا يشير إلى أننا بصدد هجوم إرهابي إسلامي، هذا ما قاله وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبراينت خلال زيارته لموقع حادثة الدهس في برلين، هذه الحادثة التي وقعت مساء أمس وقتلت خلالها سيدة وأصيب أكثر من 29 جريحا. وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، عثرت الشرطة على سلاح مزيف خلال تفتيش منزل المشتبه به وتقوم بالبحث عليها. وبحسب نفس المصادر، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 21 سنة، سافر العام الماضي إلى لبنان في محاولة فاشلة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفي أيار الماضي ودين في ألمانيا بتهمة التخطيط لأعمال عنف. وشهدت ألمانيا عدة حوادث دهس في السنوات الأخيرة اختلفت دوافعها بين الإرهاب والاضطرابات النفسية.
1: شكرا لك فيزا مصطفى. قتل 6 أشخاص في ضربات نفذتها أوكرانيا على مناطق خاضعة لسيطرة موسكو وقرية حدودية روسية، فيما أعلنت كييف مقتل شخص جراء هجوم روسي استهدف مدينة خاركيف. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
5: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين، لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا أنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحياتنا ده فريد لألكن من وراء الميكروفون.

0: ضروري.
1: ثروات الاغاني الجديده. 2ME Australia. 2ME Australia.

0: تحياتنا لكم, ودايما من عبر أثير توامي أستراليا تحياتنا لبناتنا. بنتي هي كل حياتي, هي حضن الدافي, هي الإيد اللي بتمسح دمعتي, هي بنتي وأختي وأمي وصاحبتي. يا رب حميها, يا رب ارزقها بحياتي وبمامتي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-222, خلف الKFC.
0: ودايما عبر توامي أستراليا بوجه تحياتي لكل اللي انضموا لنا بهالوقت, ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. إذا سقط الاحترام, أوف, إذا سقط الاحترام ما في داعي أبدا لأي علاقة إنه تتم. فلا حب من دون احترام, ولا صداقة من دون احترام, ولا حتى قرابة مستمعينا من دون احترام. بونسوار للجميع.
6: The greatest music of our time starts now.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Waking up early. Wake up feeling refreshed.
2: صح ونص.
1: Wake up. Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويت.
1: It's my show.
0: أخبار بتهمك. أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
0: مع تويت الصباح.
4: Wake up. Wake up.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: مترافقين دايما معكم عبر إذاعة راديو توامي أستراليا 1638 AM، ودايما بترافقونا ومنسمع أيضا ومنشوف كل طلباتكم، إن كان على رقم التليفون أو على الإيميل، أو أيضا دايما بتسمعونا من وين من كان، كمان على توامي.com.au، يعني وين ما بتكونوا، إن كنتوا بالسيارة ولا إن كنتوا بالبيت ولا حتى إن كنتوا مسافرين بكل أنحاء أستراليا، أكيد بتضلوا عم تسمعونا. مرفقتكم ندى فريد من ورا الميكرو.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توامي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزار في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/

0: arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين: استنفار أمني في إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية تصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان، والضفة الغربية المحتلة تشهد توترا متصاعدا. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول إن الرئيس الأمريكي يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، وإيران تعلن وقف الهجمات على الدول المجاورة مع استمرار واشنطن في وقف الضربات عليها. السلطات الألمانية تصنف الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة للمثليين في العاصمة برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. البداية من إسرائيل، حيث أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة ستصادق اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 أغسطس، وذلك على خلفية التوترات المرتبطة بالوضع في إيران ولبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى موقع آمن تحت الأرض بسبب تصاعد التوتر مع إيران. هذا ويرى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي أن حالة الطوارئ في إسرائيل تحولت إلى آدة سياسية في يد نتنياهو، إذ قد يستخدمها لتأجيل الانتخابات. ويشير مجلي إلى أن القرار الأخير سيكون في واشنطن. لنستمع له، كان متحدثا لحازم حمد.
3: حالة الطوارئ الحربي هي فضلا عن كونها نوع من الاستعداد لمواجهة الطوارئ، هي أيضا أداة سياسية لخدمة نتنياهو ومصالحه الحزبية. فكما هو معروف نتنياهو يواجه وضعا صعبا في الاستطلاعات، وإذا لم ينجح في أن يغير وضعه ويحسن وضعه ويضمن أن تكون تلك انتخابات فيها التنافس متقارب، فمن غير المستبعد أبدا أن يقرر تأجيل الانتخابات. وتأجيل الانتخابات يحتاج فقط إلى حالة طوارئ، لا يستطيع حسب القانون أن يؤجل الانتخابات لأسباب أخرى. وحالة الطوارئ هي عمليا الحرب، وبالتأكيد نتنياهو يسعى إلى مثل هذه الحرب، لكن الأمور تسير في اتجاه آخر، إن كان ذلك من طرف الجيش الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية، والقرار في نهاية المطاف هو في واشنطن.
1: استمعتم إلى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. وفي الضفة الغربية المحتلة يتزايد التوتر مع تزايد هجوم المستوطنين الإسرائيليين الذين قاموا اليوم بإضرام النار في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث قال مايك والتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة اليوم، قال لقناة فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن طبيعتها. من جهتها أعلنت إيران أنها علقت هجماتها الانتقامية على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها عليها خلال الليلتين الماضيتين. وإلى سوريا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب البلاد، وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وتحديدا ألمانيا، حيث صنفت السلطات الألمانية الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة للمثليين في برلين ضمن هجوم إرهابي إسلامي. التفاصيل معك فيزا مصطفى.
4: كل ما نراه هنا يشير إلى أننا بصدد هجوم إرهابي إسلامي، هذا ما قاله وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبراينت خلال زيارته لموقع حادثة الدهس في برلين، هذه الحادثة التي وقعت مساء أمس وقتلت خلالها سيدة وأصيب أكثر من 29 جريحا. وبحسب وسائل الإعلام الألمانية عثرت الشرطة على سلاح مزيف خلال تفتيش منزل المشتبه به وتقوم بالبحث عليها. وبحسب نفس المصادر فإن المشتبه به يبلغ من العمر 21 سنة، سافر العام الماضي إلى لبنان في محاولة فاشلة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفي أيار الماضي ودين في ألمانيا بتهمة التخطيط لأعمال عنف. وشهدت ألمانيا عدة حوادث دهس في السنوات الأخيرة اختلفت دوافعها بين الإرهاب والاضطرابات النفسية.
1: شكرا لك فيزا مصطفى. قتل 6 أشخاص في ضربات نفذتها أوكرانيا على مناطق خاضعة لسيطرة موسكو وقرية حدودية روسية، فيما أعلنت كييف مقتل شخص جراء هجوم روسي استهدف مدينة خاركيف. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
5: ودايما عبر أثير توامي أستراليا مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات، تحياتي للجميع.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباف مورا دياز من كوستاريكا، أم لعائلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. القديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا أكيد المتواصل معكم مستمعينا. ما تحزنوا أبدا إذا كان عندكم طيبة، أبدا ما تحزنوا على هيدا الشيء، وحسن ظنك بالآخرين كمان، لأنه إذا من وجد على الأرض مين يقدرها فعل أكيد بالسماء في مين يباركة. يوم مبارك بتمني لألكن جميعا، وتحيات ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون، وتحياتي للجميع.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الـKFC.

أحب وراعي ودو إن كان في قلب ولا في بعده أنا بحب وراعي ودو.

الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت الطريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: الحقد والغير المميتة بتقتل صحبة. أحلى شي بالحياة لما تكون بتتمتع بقلب طيب بيعرف يحب وبيعرف يسامح، لأنه الناس بهالأيام شغلتها وعملتها تأذي فيك، ولكن الإنسان القوي واللي بيعرف هو شو حاله أكيد وطبعا ما بيرد على حدا. الدني الليبي، ما تنسوا أصدقاء المستمعين، خليكن دايما عبر توامي أستراليا. دايما في حكم منسمعها بحياتنا اليومية، وفينا نقول تقريبا كتير منا بتكون قصص مزبوطة وبتخليك تعرف نفسيات البشر إن كانوا متصالحين مع حالهم ولا إن كان هناك عقد نفسي بتربى معهم من هني وصغار أو بإكسبرينس سيء. مشان هيك الإنسان دايما بده يشتغل على حاله، ما في الإنسان يضل مكمل أنا هيك وطبعي هيك، ما بيقدر. لازم الإنسان الشاطر والناجح هو اللي بيشتغل على حاله. مشان هيك في ناس ناجحين وفي ناس فاشلين. تحياتي لكم من توامي أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab. بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. On the air, every hour.

0: First. 2MA Australia News. الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
1: سميرة والنبي،
0: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، القوات الإسرائيلية تواصل حملة اعتقالات واسعة واعتداءات على المواطنين. الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره في جنوب لبنان عبر مواصلة اعتداءاتها. رئيس حكومة لبنان في العراق: وخط أنابيب النفط للمتوسط أولوية وإقامة شراكة اقتصادية متنوعة. قصف مدفعي وتوغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على احترام سيادة سوريا ويدعو إلى رفع فوري وكامل للعقوبات. واشنطن توقف الضربات وتبقي جميع الخيارات، وطهران تحذر من هجوم واسع. وزير الداخلية الألماني يصف اعتداء برلين بهجوم إرهابي إسلامي. وحرائق الغابة تواصل اجتياح فرنسا وإسبانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مساءكم بالخير مستمعينا الكرام، وأستهل النشرة من آخر المستجدات الأمنية غير المسبوقة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعدت أعمال العنف في بلدات عدة وأحرق مستوطنون خلالها مسجدين ومركبات وآليات ومنشآت، إلى جانب الاعتداء على عدد من الفلسطينيين وإغلاق طرق ومهاجمة مركبات، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من المدن والبلدات في الضفة ونفذت حملة اعتقالات واسعة. هذه التحديثات تنقلها شروق أسعد من رام الله.
2: كل الضفة ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين المسلحين والذين يتحركون بمجموعات منظمة بحراسة ودعم الجيش الإسرائيلي، يصل عدد بعضها إلى 300 و400 كما حدث في قرية تل قرب نابلس، حيث يتأهب الأهالي في كل لحظة لاعتداء جديد.
3: أصحاب هذا البيت والمنطقة الموجودة هون لهم تقريبا شهر ما بينهم، والأيام الجاية أنت لما شفت اللي صار البارح دلائل بالجمل برضو مش راح يعرفوا يناموا من الإرهاب هذا المستوطنين.
4: حتى بيتك
3: مش آمن
4: ولا في أي مكان آمن بالضفة الغربية.
2: أكثر من 50 اعتداء نفذها المستوطنون في الضفة خلال 48 ساعة الماضية، شملت حرق منازل، حقول، سيارات، واعتداءات على العائلات وترهيب، آخرها حرق أجزاء من مسجد قرية كور قرب الكرم بعد اعتداء على مسجد قصر قرب نابلس، إضافة لحرق محجر ومعدات في كفر مالك قضاء رام الله، وإصابة عبد الكريم غنامات.
5: خلص إن حياة ولا هم جايين مش بس يحرقوا، جايين يقتلونا.
2: الضفة محاصرة بالكامل، ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة للبحث عن طريق ترابي أو حاجز عسكري يسمح لهم بالمرور لمنازلهم وأشغالهم. أما الاعتقالات تحديدا في شمال الضفة ففاقت 100. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا ومن جهته جدد البابا لون 14 دعوته إلى التفاوض لبلوغ حل سياسي منصف في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، كما حض أطراف حرب الشرق الأوسط على الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى سلام. في لبنان ندد الجيش بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية في جنوب البلاد عبر تدمير الجيش الإسرائيلي والمنهج للمنازل وتجريفها والقصف المدفعي وبالأسلحة في عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش اللبناني اتهم القوات الإسرائيلية بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. هذا هو ارتباطا بلبنان، خلال زيارته إلى العراق بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع رئيس الوزراء علي الزيدي في بغداد عددا من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة استخدام الأراضي اللبنانية منفذا إضافيا للعراق نحو البحر المتوسط وإقامة شراكة اقتصادية متنوعة. وارتباطا بالموضوع السوري، نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بالجنوب غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة إلى سوريا إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا، ودعا إلى رفع فوري وكامل للعقوبات عن دمشق. والمتابعة معك فايزة مصطفى.
6: تسعى السلطات السورية الجديدة إلى التوصل إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل بدل الدخول في صراع عسكري معها، هذا ما تضمنته تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة أجراها مع قناة الجزيرة. الشرع أكد تجنب بلاده أي مواجهة مع الدولة العبرية، معتبرا أن نجاح التفاوض الأمني الجاري قد يمهد لتسوية تنهي التوغلات الإسرائيلية في أراضي بلاده، مشددا على عدم المساس بحق سوريا في هضبة الجولاني المحتلة. تصريحات الشرع تزامنت مع توغل جديد للقوات الإسرائيلية في ريف درعا جنوب سوريا، كما تزامنت مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته لدمشق لوقف ما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية، ودعا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وفي ختام زيارته دعا غوتيريش إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة نظام بشار الأسد وألغي جزء منها منذ سقوط النظام، معتبرا أن هذا الإجراء قد يساهم في تعافي الاقتصاد السوري.
0: شكرا لك فايزة مصطفى. وتتجه الأزمة بين إيران والولايات المتحدة نحو تهدئة حاضرة بعدما علقت واشنطن ضربتها لليلتين متتاليتين، وردت طهران بوقف عملياتها الانتقامية وفق مبدأ الرد بالمثل. وبين الشكوك المتبادلة والوساطات الإقليمية لإعادة فتح مضيق هرمز، يواصل الرئيس الأمريكي التأكيد أن خيار التصعيد لا يزال قائما. حازم حماد والتفاصيل.
7: شهدت الساعة الأخيرة تطورا مهما في مسار التصعيد بعدما كشف مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران ستوقف هجماتها إذا وصلت واشنطن تعليق ضرباتها رغم الشكوك العميقة في نوايا الإدارة الأمريكية. المتحدث باسم الجيش الإيراني أعلن رسميا وقف العمليات الانتقامية مستندا إلى مبدأ الرد بالمثل بعد أسبوعين من تبادل الضربات حول مضيق هرمز. الهدوء بدأ حين وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش إلى وقف الضربات الجديدة ضد إيران، منهيا سلسلة هجمات يومية استمرت 13 ليلة. القرار جاء بعد تحذيرات من كبار القادة العسكريين بشأن مخاطر استنزاف أنظمة الدفاع الجوي الخليجية، ما دفع البنتاغون إلى تعليق خطط التصعيد. ورغم التهدئة شدد ترامب على أن الحوار مع القادة الإيرانيين لم ينقطع، مؤكدا أن أمام طهران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات، مع تأكيده أن الولايات المتحدة جاهزة تماما لاستئناف العمليات إذا لزم الأمر. وبين التهدئة والتهديد يبقى مستقبل الأزمة رهينا بقرارات الأيام المقبلة.
0: شكرا لك حازم حماد على كل هذه المعطيات. وفي سياق مسار المفاوضات حول هرمز، يرى الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات أن المحادثات العمانية الإيرانية المتعلقة بالمضيق منفصلة عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
8: هلا أنا أعتقد إيرانيين لا ينظر للموضوع بهذه الطريقة، يعتقدون يريدون أن يصور الأمر وكأنه مسار مستقل، يعني مسار إيراني عماني مستقل لا علاقة له بالمسار المرتبط بالوساطة القضائية الباكستانية، لأنهم أنا أعتقد أنه قد يحاولون من خلاله إيجاد مخرج من هذه الأزمة، لأنه ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية في ورطة، أيضا إيران لا تريد أن تذهب الأمور بعيدا، لأن أوضاعها أيضا ليست بالمريحة. بتعرف هناك حصار بحري مفروض على إيران عاد الآن، يعني هلأ نحن في اليوم العاشر من هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. إيران طبعا أوضاعها الاقتصادية للغاية، ولذلك وأيضا هناك ضغوط عسكرية بمعنى الضربات التي استمرت على مدى تقريبا 12 ليلة فائتة أيضا تؤثر على إيران. تقديري أنه قد تشكل الوساطة أو المحادثات الإيرانية العمانية مخرجا ما اتفاق ثنائي مع عمان ولا علاقة له يعني بالمسار المرتبط بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية باكستانية.
0: استمعنا إلى الدكتور مروان قبلاً مدير وحدة الدراسات السياسية والمركز العربي. هذا وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران إسقاط طائرة استطلاع مسيرة سعودية فوق شمال غرب اليمن غدا إعلانهم استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للمملكة المطلة على البحر الأحمر في ظل تصاعد المواجهة بين الطرفين على خلفية الحرب بين إيران وواشنطن. الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي يرى أن حالة الطوارئ في إسرائيل التي أعلنتها وزارة الدفاع الإسرائيلية تحولت إلى أداة سياسية في يد رئيس الحكومة نتنياهو يستخدمها لتأجيل الانتخابات. نستمع إليه متحدثا إلى حازم حمد.
9: حالة الطوارئ الحربي هي فضلا عن كونها نوع من الاستعداد لمواجهة الطوارئ هي أيضا أداة سياسية لخدمة نتنياهو ومصالحه الحزبية. كما هو معروف نتنياهو يواجه وضعا صعبا في الاستطلاعات، وإذا لم ينجح في أن يغير وضعه ويحسن وضعه ويضمن أن تكون تلك انتخابات فيها التنافس متقارب، فمن غير المستبعد أبدا أن يقرر تأجيل الانتخابات. وتأجيل الانتخابات يحتاج فقط إلى حالة طوارئ، لا يستطيع حسب القانون أن يؤجل الانتخابات لأسباب أخرى. وحالة الطوارئ هي عمليا الحرب، وبالتأكيد نتنياهو يسعى إلى مثل هذه الحرب، لكن الأمور تسير في اتجاه آخر إن كان ذلك من طرف الجيش الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية، والقرار في نهاية المطاف هو في واشنطن.
0: استمعنا إلى الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي متحدثا إلى زميل حازم حمد. بعد ثواني ننتقل إلى الملفات الأوروبية بين حوادث الإرهاب ومكافحة النيران. صنفت السلطات الألمانية الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة للمثليين في العاصمة برلين بضمن هجوم إرهابي إسلامي، والتفاصيل حول هذا الحادث مع كيفيزة مصطفى.
10: نعم سميرة، كل ما نراه هنا يشير إلى أننا بصدد هجوم إرهابي إسلامي، هذا ما قاله وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبراينت خلال زيارته لموقع حادثة الدهس التي وقعت بالقرب من المحطة النهائية لمسيرة الفخر للمثليين في برلين مساء أمس. وإلى جانب مقتل سيدة، أكد الوزير ارتفاع حصيلة المصابين إلى 29 جريحا. وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، عثرت الشرطة على سلاح مزيف خلال تفتيش منزل المشتبه به وأطلقت عملية للقبض عليها. وحسب مصادر فإن المشتبه به يدعى عبد الله بلاط في 21 من عمره، سافر العام الماضي إلى لبنان في محاولة فاشلة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفي أيار مايو المنصرم أدين في ألمانيا بتهمة التخطيط لأعمال عنف. وشهدت ألمانيا عدة حوادث دهس ولعل أكثرها دموية سميرة، الهجوم الذي نفذه طالب لجوء تونسي عندما اقتحم بشاحنة سوق عيد الميلاد في برلين العام 2016 ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، وقد تبنى تنظيم داعش الهجوم.
0: شكرا لك فيزا مصطفى على كل هذه التوضيحات. ونبقى في أوروبا، فرنسا وإسبانيا تعيشان واحدة من أسوأ موجات الحرائق في تاريخ أوروبا الحديث، بعدما أجبرت النيران أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، خصوصا قرب مدينة بوردو حيث اقتربت الحرائق من المدينة بمسافة 15 كيلومتر فقط. عن هذه التفاصيل يتحدث حازم محمد.
7: تواصل فرق الأطفاء الفرنسية والإسبانية معركتها ضد حرائق غير مسبوقة امتدت بسرعة هائلة خلال الليل في جيروند على الساحل الأطلسي، ملتهمة 42 ألف هكتار أي ما يعادل 4 أضعاف مساحة باريس. ومع اقتراب النيران من بوردو، بدأت السلطات أكبر عملية إجلاء مدني في تاريخ فرنسا خارج زمن الحرب، وسط تحذيرات من أن الرياح وموجة الحر المقبلة قد تجعل السيطرة على الحريق أكثر تعقيدا، فيما وصف وزير الداخلية الفرنسي الوضع بأنه خطير جدا بعدما ولد الحريق رياحه الخاصة واندفع بشكل عشوائي نحو منطقة بوردو الكبرى، ما استدعى نشر 1500 عسكري لدعم عمليات الإطفاء. وفي فار امتدت الحرائق إلى 4500 هكتار وسط مخاوف من اشتعالها مجددا. في إسبانيا تواجه مدريد وفالنسيا ساعات عصيبة مع إجلاء 75 ألف شخص واحتراق 25 ألف هكتار غرب العاصمة. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حذر من أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فيما أكد الملك فيليب السادس أن البلاد فقدت تراثا طبيعيا لا يقدر بثمن. وبين الجفاف التاريخي والحر القياسي تبدو أوروبا أمام موجة حرائق هي الأخطر منذ عقود.
0: شكرا لك حازم حماد. قتل 6 أشخاص في ضربات نفذتها أوكرانيا على مناطق خاضعة لسيطرة موسكو وقرية حدودية روسية في ظل ارتفاع ملحوظ في أعداد الضحايا المدنيين الروس والأوكرانيين في الحرب الروسية الأوكرانية. ختام النشرة، وكان في أبرز عناوينها: تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، القوات الإسرائيلية تواصل حملة اعتقالات واسعة، الرئيس الحكومة اللبنانية في العراق، وخط أنابيب النفط
11: من صباح أستراليا ولكل العالم. شو ما بيكون عندكم الوقت، تحيتنا الطيبة لكم مستمعينا على 1638 AM. بدي لكم نحن هون بلشنا نهارنا، وإن شاء الله كمان الأجواء الصباحية تكون هيك مبلشي بكتير من الهدوء ويكون كتير في استعداد يعني لنستقبل هيدا النهار. ما منعرف بالحياة اللي جاي كيف جاي وبأي شكل جاي، علينا دايما نتفائل بالخير مع إطلالة كل فجر جديد ضمن برنامج مجنا الصباحي مع البريكفاست شو. من كمل نحن وياكم مستمعينا، وإن شاء الله تكونوا على استعداد تام لحتى نبلش نحن وياكم نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد، وكمان يكون هيك رسمين قدامنا مسحة تفاؤل للساعات اللي راح تطل علينا على أمل تحمل لكم كتير من المفاجآت الطيبة. ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو على 1638 AM نتابع نحن وياكم مع فاصل، وأكيد على تمام كل ساعة رح يكون عنا محطة إخبارية لمتابعة كل جديد. وما تنسوا مع البريكفاست شو كمان رح يكون عنا فقرة التوك باك مع الرأي الحر، والأكيد حرية التعبير اللي دايما تعودتوا عليها من خلال راديو تؤمية أستراليا. استراحة ونتابع سوا.

لحظات وبتابعوا أهم الأخبار والتطورات السياسية والعالمية اللي عم بتكون على مدار كل ساعة عبر تؤامي موجز إخباري من البي بي سي من لندن. متابعوا نحن وياكم على 1638 AM.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. إيران تعلن تعليق هجماتها على دول الخليج بعد توقف الهجمات الأمريكية، والجيش الإيراني يهدد بتوسيع نطاق الحرب إذا هجمت إيران مجددا. اتهامات إيرانية لأوكرانيا بتوسيع رقعة حربها مع روسيا بعد استهداف سفن إيرانية في بحر قزوين، وزيلنسكي يقول إن روسيا توفر أقمارها الصناعية لتوجيه الصواريخ الإيرانية في الشرق الأوسط. وسائل إعلام ألمانية تعلن مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم الدهس في برلين في عملية أمنية.

0: أهلا بكم. قال الناطق باسم الجيش الإيراني إن القوات الإيرانية مستعدة لأي حرب جديدة، بما في ذلك أي عملية برية قد تشنها القوات الأمريكية في الأراضي الإيرانية. وفي واشنطن نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر رفيعة قولها إن الرئيس ترامب أوقف الحرب بعد تحذيرات من نائبه جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان دان كين بشأن استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتوجه الاثنين إلى واشنطن لبحث حرب إيران مع الرئيس دونالد ترامب.
1: يومان من الهدوء الحذر بين واشنطن وطهران وسط صمت أمريكي عن أسباب وقف الهجمات الأمريكية فجأة وبدون أي إعلان رسمي. بعد 13 ليلة من الهجمات التي استهدفت مئات المواقع العسكرية والمنشآت المدنية الإيرانية، إيران أوقفت أيضا هجماتها الانتقامية دون إعلان رسمي عن سبب ذلك، رغم رفض وزير الخارجية عباس عرقجي لأي وقف جديد لإطلاق النار. قد يمكن القوات الأمريكية من التزود بالذخيرة والوقود من جديد كما قال، لكن الناطق باسم الجيش الإيراني تحدث أخيرا عن سبب وقف الهجمات الإيرانية.
2: مرت الهجمات حتى قبل ليلتين، لكن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وكما ذكرت بما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها، لذلك أوقفنا عملياتنا الانتقامية أيضا.
1: الناطق باسم الجيش الإيراني حذر أيضا مما وصفه بخداع قد تمارسه إسرائيل على واشنطن قد يدفعها لشن حرب واسعة على بلاده، محذرا من انتشار الحرب إلى دول المنطقة. في إسرائيل عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا في موقع محصن تحت الأرض وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب.
3: سأسافر غدا جوا إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب تلبية لدعوته والمشاركة بعد ذلك في مراسم تأبين صديق عظيم لإسرائيل سناتور لينزي غراهام، كما سأبحث مع رئيس ترامب كافة القضايا المدرجة حاليا على جدول الأعمال بما في ذلك الوضع في إيران.
1: صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر وصفتها بالرفيعة قولها إن الرئيس دونالد ترامب قرر عدم التصعيد مع إيران منعا لاستنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية وقدرة الصواريخ الإيرانية على اختراق الدفاعات الجوية الأمريكية، كما حدث في الأردن حيث قتل 3 جنود وأصيب آخرون. نيويورك تايمز قالت أيضا إن نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان دان كين لعبا دورا في إقناع الرئيس ترامب بمنح مسار التفاوض فرصة جديدة. ما دفع الرئيس ترامب إلى القول إنه
4: You're listening to the breakfast show from 1638 to ME أستراليا. هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. Thank you.

0: العناوين.
1: اتصال بين عون وماكرون وعرض لمرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل. سلام بعد محادثات العراق، لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة. نتنياهو قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة ولم ننسحب من الخط الأصفر. الشرع لا نعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: ختم الأسبوع بزيارة الرئيس سلام إلى العراق مع كل ما تحمله من إيجابيات اقتصادية على لبنان، لا سيما في قطاع الطاقة الذي ينزف منذ التسعين. في السياسة برز الكلام المكرر للرئيس السوري بأن لا تدخل في الشؤون اللبنانية ولا نعتزم القيام بأي عمل عسكري في لبنان. أما نتنياهو فرأى اليوم أن قدرة حزب الله على ترهيب الحكومة اللبنانية تضاءل بشدة ولم ننسحب من الخط الأصفر. أما البداية فمن الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية والرئيس ماكرون.
1: إذن جرى بعد ظهر اليوم اتصال بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرضت خلاله الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية وضرورة وضع حد لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية. الرئيسان عرضا لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه، كما اتفقا على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات.
0: وفي العراق أجرى رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام مشاورات مع على رأس وفد وزاري ضم وزير المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جوصدي والاتصالات شارل الحاج والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. وشهدت الزيارة لقاءات رسمية لدولة الرئيس مع فخامة رئيس جمهورية العراق ودولة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، جرى خلالها البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال المباحثات شدد الرئيس سلام على أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في مختلف القطاعات، ولا سيما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة. وأكد الرئيس سلام أن التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة أساسية للقوة والازدهار المشترك، خصوصا إذا قام على رؤية تحقق المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. أما رئيس الوزراء العراقي فأكد أننا حريصون على تطوير العلاقات مع لبنان ونعمل مع لبنان لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات.
1: إحياء دور مرفأ طرابلس والمنشآت النفطية وفتح باب التعاون الاقتصادي مع العراق وسوريا محور زيارة سلام إلى بغداد. مجدولين عيد.
2: تتسم زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق بأهمية كبرى على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بما فيها تلك المتصلة بإعادة إحياء خط كركوك بنياس النفطي وإمكان إعادة تشغيل منشآت النفط في طرابلس، كما تأتي ضمن إطار حجز موقع للبنان في عملية إعادة هندسة خطوط إمداد الطاقة واعتماده كممر للطاقة في الشرق الأوسط. وعن هذا الموضوع تحدثت الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي عبر صوت لبنان.
3: العراق اليوم عم يبحث عن منافذ إضافية وآمنة بطبيعة الحال لحتى يصدر نفطه للبحر المتوسط أو عبر البحر المتوسط لكانت أوروبا ولا آسيا. لبنان عم يمتلك حاليا الموقع الجغرافي المهم كتير، بالإضافة طبعا يعني إلى المرفأ طرابلس المنشآت والمصفات النفطية اللي عنا إياها يلي أكيد بطبيعة الحال يمكن إعادة تأهيلها. بالنسبة للبنان الفائدة ما بتقتصر على مرور النفط داخل أراضي، المشروع يمكن أنه يخلق فرص عمل عديدة بطرابلس وشمال وبكل لبنان، وأكيد بعيد تشغيل كل هالمنشآت اللي صار لها سنوات متوقفة، وممكن إذا تم إدارته بطريقة رشيدة وشفافة يأمن إيرادات من النقل والتخزين والتكرير والخدمات البحرية، ويحط لبنان مرة تانية على خريطة الطاقة الإقليمية والأمن للطاقة الإقليمية.
2: القيسي شددت على ضرورة تأمين البيئة الحاضنة لاستقطاب التمويل وتوفير الضمانات الأمنية، وتناولت استيراد الكهرباء من تركيا عبر سوريا.
3: عملية نقل مباشر للكهرباء تركية للبنان بدها ترتيب ثلاثي، بيحتاج طبعا إلى موافقة سورية، وبدنا يكون عندنا القدرة التقنية فعليا لدى شبكتنا ولدى الشبكة السورية. المطلوب طبعا نحصل على أرقام واضحة جدا بتتعلق بكمية الطاقة يلي متاحة، قدي بيقدروا يعطونا سعر الكيلووات، آلية الدفع، هذا كله بدها تكون فهمانينا، مدة العقد، الخسائر التقنية على الشبكة، هذه كلها أمور لازم نبحث فيها وتكون جدا واضحة قبل ما نبلش نحلم ونتأمل. المسار viable ممكن ولكن دائما العبرة في التخطيط والتنفيذ.
2: مشروع خط النفط العراقي السوري اللبناني في صلب المناقشات اللبنانية في بغداد، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي. مجدرين عيد، صوت لبنان.
0: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه إلى الحد الذي يدرك معه ضرورة إنهاء برنامجه النووي، مشددا على أن أي هجوم مباشر من إيران أو عبر وكلائها سيقابل برد حازم للغاية. وقال إن إسرائيل تخوض المعركة ضد حزب الله بنجاح باهر، معتبرا أن مجرد طرح اتفاق بشأن لبنان يمثل تقدما كبيرا، لأنه يعكس بحسب تعبيره تراجع قدرة الحزب على ترهيب الحكومة اللبنانية. وأضاف أن إسرائيل لم تنسحب من الخط الأصفر الأصلي في لبنان ولو مليمترا واحدا، خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن بلاده ستراقب قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي قال إن إسرائيل تطهرها. وفيما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين، أوضح نتنياهو أن إحدى هاتين المنطقتين لم يكن فيها أي جندي إسرائيلي، مضيفا لم ننسحب من مكان لم نكن موجودين فيه أصلا. وقال كان الرئيس ترامب محقا تماما عندما قال إن السعودية ستحصل على برنامج نووي مدني مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
1: ومن المتوقع أن تصدق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 آب على خلفية الوضع في لبنان وإيران. هيئة البث نقلت عن مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران. وإلى واشنطن يتوجه غدا رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء.
0: في هذا الوقت كشف تقرير للتلغراف أن جمعيات طلابية في بريطانيا تمول منظمة زاير الخيرية اللبنانية التي لها علاقات وصلات بحزب الله، وأشارت إلى أن السلطات البريطانية رفضت منح فرع منظمة زاير الخيرية في بريطانيا رخصة رسمية.
1: علق البابا لون الرابع عشر على إعلان تطويب البطريرك الماروني الراحل اليسلحويك، مشيرا إلى أنه كان رجل حوار ورجاء وشكل مرجعا كنسيا واجتماعيا وسياسيا بارزا حتى لقب بأب لبنان الكبير. وأضاف فلترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في جميع أنحاء العالم دائما، ولتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره العزيز جدا على قلبي.
0: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي قداس الشكر على تطويب البطريرك الطوباوي مار الياس بطرس الحويك من الديمان، أكد أن لبنان لا يبنى.
4: Andrew Felipe with the latest. Victorian Premier Jacinda Allen is expected to face a leadership challenge this week. Ms Allen has endured months of speculation about her leadership over worsening poll results and her response to alleged corruption in the taxpayer-funded Big Build infrastructure program. All that time, she's battered away suggestions she should resign. But Labor's factional bosses have now decided her time is up and will give her the opportunity to resign today. If she refuses, her leadership will be challenged at a caucus meeting on Tuesday. The Deputy Premier, Ben Carroll, is widely tipped to replace her. Germany's Interior Minister says everything about the attack on Berlin's Pride event indicates it was an act of Islamist terrorism. The 21-year-old suspect, now named as Abdul Balut, is a German national with Lebanese descent and remains at large. One woman was killed and 29 other people injured, some seriously, when the suspect rammed his car into the crowd and then stabbed people as he fled. The US ambassador to the United Nations appears to have confirmed President Donald Trump has opted to pause attacks on Iran. Mike Waltz says Mr. Trump is giving talks some space. Senior figures in the Iranian regime have reportedly said they will halt their attacks as long as Washington maintains its pause. It follows a weekend lull in the fighting between the two nations after 13 consecutive nights of US bombing and retaliatory Iranian attacks. ABC News.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Generations of news, talkback, and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من

0: مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: خطوط الطاقة تربط العراق بلبنان، تهديدات نتنياهو مستمرة من إيران إلى لبنان، وواشنطن وطهران وادي الأوراق الجديدة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـLBCI مع نيكول الحجل وتوني مراد.
2: مساء الخير. 3 أيام مرت لم تسجل خلالها أي ضربات أمريكية على إيران، والسر خلف ذلك في 3 عناوين. ورقتان جديدتان للتفاوض لواشنطن وطهران تؤسسان لجولة جديدة من المباحثات، وهذا ما كشفه الإعلام الإيراني. نقص في بعض الذخائر الأمريكية والصواريخ الاعتراضية، وهذا ما كشفته نيويورك تايمز، وهو إذا ما ثبت يجعل واشنطن أكثر حرصا على إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة. ومعلومات عن توقف الضربات بهدف إنجاح الوساطة العمانية، وهو ما كتبته صحيفة الغارديان البريطانية. وصل معلومات عن تقدم على هذا المسار في الساعات 24 الماضية، وتحديدا في ملف إعادة فتح مضيق هرمز. على خط عرقلة أي تقدم سيحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الدخول خلال قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، وهو أطلق في حديث مع فوكس نيوز جملة من التهديدات تبدأ من إيران ولا تنتهي لا بلبنان وجيشه ولا بحزب الله. وسط ضبابية مصير الحرب هذه، يدخل لبنان بضبابية مماثلة، ففي الجنوب تستمر الانتهاكات الإسرائيلية وهي تعيق انتشار الجيش بحسب بيان له اليوم، وهي أي الانتهاكات شكلت جزءا من اتصال بين الرئيسين اللبناني والفرنسي خصص في جزء منه للحديث عن مصير

0: القوات الدولية. وفي معلومات للـ LBCI فإن هذا الملف شكل جزءا من قمة عون ترامب لناحية إمكان التمديد لها منعا لأي فراغ. في هذا الوقت خبران شكلا عنوان اليوم: إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع أن الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنيا، وأن أي فوضى هناك تنعكس مباشرة على بلاده، وما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام نتيجة مباحثاته في العراق، وهو حاول خلالها إعادة لبنان شريكا فاعلا في المشاريع الإقليمية في لحظة دولية تبحث عن بدائل لخطوط إمداء الطاقة التي خنقها مضيق هرمز. وفي معلومات للـ LBCI فإن رئيس الحكومة العراقية كلف المسؤولين العراقيين تشكيل لجنة فنية تبحث مع كل وزير لبناني شارك في الاجتماع متابعة الملفات المطروحة.
1: غير إغلاق مضيق هرمز والحرب الأمريكية على إيران أولويات إمدادات الطاقة من حول العالم، وبسرعة تحول التفكير نحو الخطوط البديلة، ومن بينها خطوط أنابيب النفط الممتدة من كركوك لبنياس وطرابلس، خط أوقف العمل فيه منذ دخول أمريكا إلى العراق. تريد بغداد إحياءه وكذلك دمشق، وتحاول بيروت منذ فترة أيضا إعادة إحيائه. فما قصة هذا الخط الذي أنعش البلدين حيث مر لسنوات؟ العمل به بدأ في العام 1934 يومها أنشئ لتستقبل شركة IPC البريطانية عبره النفط العراقي من كركوك. تطور في العام 1961 ووصلت طاقته الاستيعابية إلى 900 ألف برميل يوميا قبل أن تندلع الحروب في كل من العراق وسوريا ولبنان ويتوقف العمل فيه. اليوم سؤال واحد يهم: هل يمكن أن تتقاطع مصالح هذه الدول الثلاث فتعود الحياة إلى خط الإمداد هذا من دون أي عرقلة خارجية؟ حتى تتضح الصورة، قراءة في واقعها. حالياً تقترح بغداد إنشاء خط من حقول الجنوب في البصرة حيث الإنتاج الأضخم، مروراً بمدينة الحديثة في غرب العراق وصولاً إلى بانياس السورية. وعلى هذا الأساس وقع اتفاق عراقي سوري في واشنطن لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الحديثة بانياس، يرغب لبنان إشراك نفسه فيه، وهو يدرك تماماً ما يميزه من مصب طرابلس وعمق مياهه إلى إمكان تجديد مصفات التكرير هناك إلى مساحة أرض المنشآت النفطية التي تتخطى 3 ملايين متر مربع، على أن يعتمد المسار الموجود لأنابيب IPC من سوريا إلى لبنان. وهذا تحديداً شكل أحد أبرز أهداف مباحثات رئيس الحكومة نواف سلام في بغداد، حيث شدد على أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة، لافتاً إلى أنه يتطلع أن يكون شريكاً فاعلاً مع العراق في صياغة هذه المشاريع الإقليمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار.
2: المطلوب من لبنان بسرعة تحضير ملف، لأنه للأسف لا يمتلك لبنان ملف حول هذا الموضوع حتى الساعة. والإجابة على 3 أسئلة أساسية: أي شكل تنظيمي لهذا المشروع؟ هل بيكون حكومة؟ هل بيكون قطاع خاص؟ 2، ماذا نفعل في منشآت النفط؟ هل يتم بيعها؟ هل يتم تقييمها واعتبارها حصة مساهمة لبنان العينية في هذا المشروع؟ هل يتم إقامة منطقة اقتصادية خاصة؟ هذه أسئلة لازم يتجاوب عليها قبل أي شيء آخر. آخر شغلة: يجب التوجه مبكرا للاتفاق مع سوريا على أن هذا المشروع يمكن أن يقوم على التكامل وليس التنافس مع بانياس.
1: من دون شك هناك تنافس سيظهر على الاستفادة من نقل النفط العراقي إلى نقاط التصدير على البحر المتوسط بين كل من تركيا، سوريا ولبنان، ولكن طبعا قد يكون الراعي الأمريكي الممثل بالسفير توم براك هو الحكم في هذا المشروع. وطبعا جهوزية كل طرف تبقى الأساس، وهنا ثغرة لبنان المهمة، فهو حتى الآن لم يخطو أي خطوة عملية نحو تحضير أرضيته لهكذا مشروع. فهل يمضي لبنان في إعداد أوراقه ومتابعة ملفاته حتى النهاية، أم يخسر الرهان؟
0: لبنان يجد نفسه بين خطين: البحث عن طرق إمداد وجبهة الحرب المفتوحة مع إسرائيل.
3: اليوم رافق الجيش اللبناني دخول الإعلاميين والمواطنين إلى زوطر الغربية، مؤكدا أنه يواصل مهامه في الجنوب وينفذها في زوطر وفرون وصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، بينما تواصل إسرائيل اعتداءاتها عبر التدمير الممنهج للمنازل والبنى التحتية وحرق الأشجار، فتعيق استكمال انتشار الجيش وتمنع عودة الأهالي وإرسال استقرار في الجنوب.
4: من كومة الدمار تتأمل فاطمة بيتا عائليا تحول إلى ذكرى. من على سطح غرفة نومها تؤشر لك إلى تقسيمات المنزل الشاسع والحديقة التي كانت تجمع العائلة، ولم يبقى اليوم منها سوى صورة العائلة وهذا الكرسي الفارغ.
5: لأنه هون ذكرياتنا وهون حياتنا، هيدا المكان المفضل لإلي أنا، بطلع لما أكون متضايقة ونفسيتي تعبانة بطلع برتاح. هيدي الشجرة هون هيدا عمرها كتير يعني غالي كتير علي، هاي من ريحة ستي الله يرحمها.
4: يدا بيد يحاول محمد وزينب تخطي المحنة، ينظران بأسى إلى منزل زيناه بالشبر والندر، لكن الأمل لا يفارقهما.
6: كل شيء بيتعوض، كل شيء راح بيتعوض إلا روحي الوحيدة اللي ما بتتعوض. للأسف ما في شيء بينشال من البيت لأنه فجر بطريقة همجية.
4: حي الظهر في زوطر الغربية حيث نحن متواجدون هو نموذج عن أحياء أخرى نصفت وتبدلت معالمها بشكل كامل، تقطعت أوصالها وغابت عنها معالم الحياة، وحتى المعالم الطبيعية التي كانت تشكل المتنفس الوحيد لأبناء البلدة لم تعد قابلة للحياة بعد الآن. لكن الجيش اللبناني باشر بإزالة الردميات لفتح الطرقات أمام العائدين لتفقد ما بقي من منازلهم بعدما تم الكشف عليها من قبل فوج الهندسة ومسح الطرقات الداخلية للبلدة.
7: ما عرفت بيتي فعلاً امبارح وين، لأنه هيدي حارة كاملة إبادة، 250 وحدة سكنية اللي نزلوا دمار كله، وال 250 التاني اللي بين نصه مدوا هدم.
4: كيفما التفت في زوطر الغربية تعاين صور نكبة كانت بعيدة عن الأعين، صواريخ استقرت في بساتين المنازل وأراض محتلة بالنار عند الحد الفاصل بين الزوطرين، وناس منكوبة بالكاد تخرج من حرب حتى تدخل أخرى.
8: 67 حضرنا الحرب، 73 حضرنا الحرب، 83 حضرنا الحرب، 2006 حضرنا الحرب، وهذه 2024 صار في حرب وقف اطلاق النار، جينا زرعنا مش عم يخلونا ننزل نحوش لنعتاش،
9: ما في عنا مي ولا شيء وما في كهرباء، بنحاول انه ندبر حالنا بس لنقول انه والله نمنا الاقري في البيت، انا ما شفتش ما نعرفش يعني شو بيصير بعدين.
4: هذه النقطة في زوطر الغربية هي آخر نقطة ممكن الوصول إليها، وهذه المنازل التي ترونها خلفنا في المقدمة هي تابعة لزوطر الغربية صحيح، ولكن ممنوع الوصول إليها، والسبب أن خلفها تماما تبدأ أحياء زوطر الشرقية التي يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الدخان المتصاعد هو ناتج عن حركة لدبابات الميركافا الإسرائيلية. واقع الاحتلال هذا سيجعل العودة النهائية صعبة حتى على هؤلاء الذين صمدت منازلهم لكنها لم تسلم من الانتهاكات والتمشيط.
10: حارتي كلها مدمرة،
11: شاكوس على الكنباية،
10: حارتي كلها مدمرة، خش إلا بيتي وبيت أختي بعدين وقفين، بس لو مدمرين بكل أحد.
4: هم يصطفون يوميا تحت لهيب الشمس لتفقد بلدتهم منذ فتح الجيش اللبناني الطريق برعايته وبرفقته، فلهيب الشمس أرحم من التهجير ومن محو ذكريات الماضي.
0: في المقابل تنتقد إسرائيل انتشار الجيش في المناطق التجريبية بذريعة أن تحركه بطيء.
3: ومن الجبهة مع لبنان إلى الملف الإيراني، والتحركات في سوريا تشيع تل أبيب أجواء توتر عشية لقاء نتنياهو ترامب.
12: وقف نار هش مع لبنان يجعل المنطقة أقرب من أي وقت مضى من تصعيد الأمن، لا سيما إذا انفجرت الحرب مع إيران. هكذا قيم مسؤول عسكري الوضع عند الحدود الشمالية تجاه لبنان مدعيا وجود تباطؤ في تنفيذ اتفاق الإطار المتعلق بنشر الجيش اللبناني في المناطق التجريبية. كلامه هذا تزامن مع كشف مسؤول في قيادة الشمال استمرار العمليات ضد حزب الله.
11: I think there's a lot more unity in the country than appears in you know in the in the various statements by politicians. Most Israelis understand we have to fight Hezbollah. We're doing that, by the way, with an incredible ratio of five terrorists killed for every civilian killed. That's unheard of. And we do it because we precision target the terrorists. Hezbollah, like Hamas, embeds itself among civilians, but we've that ratio in Gaza because the last thing we want is genocide. In fact, we want to hit the terrorists, not the civilians that they use as human shields. And we're very successful in doing that in Lebanon.
12: وفيما يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصر نتنياهو على الإبقاء على الضبابية على مختلف الجبهات. وتحدث خلال جلسة للحكومة روج لعقدها في خندق تحت الأرض نظرا للظروف الأمنية عن ملف إيران.
13: من المهم ألا نجر الأمريكيين إلى شيء لا يوجد فيه إنجاز، وما دام الحديث يدور عن حرب هرمز فعلى إسرائيل أن تجلس جانبا. أما إذا كان الحديث عن الملف النووي وكان بإمكان إسرائيل تقديم حل ما يؤثر في الإدارة الأمريكية ومواقفها، عندها فليطرح رئيس الحكومة ذلك على الرئيس الأمريكي.
12: وبعد تراجع فرضية استهداف إيران بهجوم كبير هذا السبت

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تواني أستراليا. بتمنى تكونوا قضيتوا نهاية أسبوع سعيدة ومريحة. لا تبلشوا أسبوعكم بطريقة أفضل وبشكل جيد وبكتير من الإيجابية رغم كل شيء. إنه يوم جديد بحياتنا. 27 من شهر تموز، شو حاملي من أخبار، من تطورات، من مواقف. رح يكون مشوارنا مليان بالتركيز على الأخبار اليوم الأسترالية، لأنه كتير عنا من الملفات اللي مفروض أكيد نتبعها ونناقشها مع زميلنا محسن نشار. رح يكون معنا اليوم بلقاء مطول، وهيدا بالإضافة لمشاركتكم معنا على الهواء على 02-96-53-00. نرجع مبارح يلي تابع الأخبار وشايف لقاء كان مع رئيس التنفيذي لشركة كوانتس ألين جويس. ألين جويس يلي مثل ما بتعرفوا أنه أكيد كان عم بيواجه مشاكل كتير كبيرة، خاصة في أزمة كورونا وهالتضليل اللي كان لعدد كتير كبير من الـ أكيد المسافرين واللي بيستعملوا عادة شركة طيران كوانتس. فهيدا الموضوع اللي بيقول أنه أنا كنت عم جرب أنه أنقذ هذه الشركة، وكان يعني ما عندي خيار آخر، وكنت خايفة كتير أثناء فترة كورونا على أنه تدمر كليا الشركة، فحاولت أني سيف مثل ما بيقولوا أنه أحميها ومن خلال هالخطة اللي وضعها، ولكن كانت هي أفشل خطة لأنه كلفت شركة كوانتس كلفتها ملايين من الدولارات كتعويض لزبائن كوانتس. واليوم مفروض على الشركة تدفع تعويضات لكل اللي خسروا أمواله من خلال عملية التضليل، وهو بهدف بيقول أنه كنت أنا عم بجرب أحمي هذه الشركة. ولكن ألين جويس يلي ما اكتفى هون، إنما أصدر كتاب عن هذه الفترة. لا نحن بدي يذكرنا فيها، يعني بدل ما يعني الواحد يستحي على فعلته، لا ننزل كتاب لحتى نذكر في هذه المرحلة. أكيد رح نتابع نحن وياكم كمان اليوم آخر المعلومات، أنه جينا رينهارت اللي شنت هجوم لازع على محطة الاي بي سي، اللي بتقول يعني كمان اليوم طالبت باعتذار رسمي من المحطة. بتتهم اليوم أغنى شخصية بأستراليا هيئة البث الوطنيجي ببث محتوى بيتضمن تحريض عنيف ضده، وبدور القضية حول برنامج الرئيس Around the World اللي بتعرضه المحطة. ووصف أحد يعني كمان بيقولوا أنه خيال بيتضمن تعذيب جينا رينهارت بطريقة صادمة. يعني طبعا هذا المقطع بعده متاح على منصات الاي بي سي الالكترونية. بتقول جينا رينهارت أنه ما بثته هذه المحطة بيصور تعذيبها بطريقة يمكن أن تؤدي إلى وفاتها، ووصفت ذلك بأنه أمر مقزز، وبتقول أنه من غير المقبول ببث المحتوى واللي بيشجع على العنف وعلى القتل، واللي طالبت باعتذار علني. وظاهر أنه كمان اليوم في عملية إرهابية وقعت ببرلين، ويلي مشوف هيدي مش لأول مرة ألمانيا تتعرض إلى مثل هالعمليات الإرهابية اللي عم تتكرر. يعني آخر المعلومات اليوم اللي رح نتبعها بهيدا طبعا بهيدا الخبر بهيدا السيئ، وبلكي مجري أنه ناخد اتصال من الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد من ألمانيا لحتى نتابع معه هذه العملية الإرهابية اللي أدت إلى قتل امرأة وأصيب ما لا يقل عن 29 شخص بعد ما اقتحمت سيارة حشد من المشاركين، وبتعتقد السلطات أن المهاجم عنده صلات بالتطرف الإسلامي وبداعش، وكان المشتبه عمره 21 سنة عبد البلوط اللي قتل برصاص الشرطة. وقع الهجوم السبت واستهدف احتفال لمجتمع LGBTQ الأكيد المثلية الجنس بشوارع برلين. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة، ومن بعد جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم. أهم شرف عظيم، أطول طريق في الصحراء المغربية باسم ترامب. ترامب يمنح المحادثات فرصة، وإيران سنوقف الهجمات. أيضا الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين على قرى الضفة الغربية. نتنياهو يتحدى ممداني سأدخل نيويورك. الإمارات وقطر تبحثان المستجدات الأقليمية والاستقرار بالمنطقة. الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره في الجنوب. أيضا في عناوين اليوم، نتنياهو يكشف تعهدا أمريكيا بشأن المحكمة الجنائية الدولية. بغارة جوية إسرائيل قتلت مسؤولا أمنيا كبيرا في غزة. بريك ومنتابع جولة أخبار الساعة 6:30 من راديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا.
1: مع كل صباح تحية منكم غير شكل، بكل صباح مقابلة غير شكل، بس الغير شكل أنه رأيكم حر وغير شكل، ومع الموسيقى صبحية غير شكل أكيد دايما عبر تؤمي أستراليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
5: 9790 7000 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
6: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
7: بين الطاقة وما بعد اليونيفيل.
8: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات كريستال كوزال، بيير البيع وشربيل الشلش.

0: العناوين. وين
1: اتصال بين عون وماكرون وعرض لمرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل. سلام بعد محادثات العراق. لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة. نتنياهو قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة ولم ننسحب من الخط الأصفر. الشرع لا نعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: ختم الأسبوع بزيارة الرئيس سلام إلى العراق مع كل ما تحمله من إيجابيات اقتصادية على لبنان، لاسيما في قطاع الطاقة الذي ينزف منذ التسعين. في السياسة برز الكلام المكرر للرئيس السوري بأن لا تدخل في الشؤون اللبنانية ولا نعتزم القيام بأي عمل عسكري في لبنان. أما نتنياهو فرأى اليوم أن قدرة حزب الله على ترهيب الحكومة اللبنانية تضاءل بشدة ولم ننسحب من الخط الأصفر. أما البداية فمن الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية والرئيس ماكرون.
0: إذن جرى بعد ظهر اليوم اتصال بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عرضت خلاله الأوضاع العامة أو عرضت خلاله الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وتطرق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية وضرورة وضع حد لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية. الرئيسان عرضا لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب وأهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه، كما اتفقا على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات.
1: وفي العراق أجرى رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام مشاورات مع على رأس وفد وزاري ضم وزير المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جوصدي والاتصالات شارل الحاج والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. وشهدت الزيارة لقاءات رسمية لدولة الرئيس مع فخامة رئيس جمهورية العراق ودولة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. جرى خلالها البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال المباحثات شدد الرئيس سلام على أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة في مختلف القطاعات ولاسيما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الراهنة. وأكد الرئيس سلام أن التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكل ركيزة أساسية للقوة والازدهار المشترك، خصوصا إذا قام على رؤية تحقق المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. أما رئيس الوزراء العراقي فأكد أننا حريصون على تطوير العلاقات مع لبنان ونعمل مع لبنان لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات.
0: إحياء دور مرفأ طرابلس والمنشآت النفطية وفتح باب التعاون الاقتصادي مع العراق وسوريا محور زيارة سلام إلى بغداد. مجدولين عيد.
2: تتسم زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق بأهمية كبرى على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بما فيها تلك المتصلة بإعادة إحياء خط كركوك بنياس النفطي وإمكان إعادة تشغيل منشآت النفط في طرابلس، كما تأتي ضمن إطار حجز موقع للبنان في عملية إعادة هندسة خطوط إمداد الطاقة واعتماده كممر للطاقة في الشرق الأوسط. وعن هذا الموضوع تحدثت الخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة ديانا القيسي عبر صوت لبنان.
3: العراق اليوم عم يبحث عن منافذ إضافية وآمنة بطبيعة الحال لحتى يصدر نفطه للبحر المتوسط أو عبر البحر المتوسط لكانت أوروبا ولا آسيا. لبنان عم يمتلك حاليا الموقع الجغرافي المهم كتير، بالإضافة طبعا يعني إلى المرفأ طرابلس المنشآت والمصفات النفطية اللي عنا إياها يلي أكيد بطبيعة الحال يمكن إعادة تأهيلها. بالنسبة للبنان الفائدة ما بتقتصر على مرور النفط داخل أراضي المشروع، يمكن أنه يخلق فرص عمل عديدة بطرابلس وشمال وبكل لبنان، وأكيد بعيد تشغيل كل هالمنشآت اللي صار لها سنوات متوقفة، وممكن إذا تم إدارته بطريقة رشيدة وشفافة يأمن إيرادات من النقل والتخزين والتكرير والخدمات البحرية، ويحط لبنان مرة تانية على خريطة الطاقة الإقليمية والأمن الطاقة الإقليمية.
2: القيسي شددت على ضرورة تأمين البيئة الحاضنة لاستقطاب التمويل وتوفير الضمانات الأمنية وتناولت استيراد الكهرباء من تركيا عبر سوريا.
3: عملية نقل مباشر للكهرباء تركيا للبنان بدها ترتيب ثلاثي، بيحتاج طبعا إلى موافقة سورية، وبدنا يكون عندنا القدرة التقنية فعليا لدى شبكتنا ولدى الشبكة السورية. المطلوب طبعا نحصل على أرقام واضحة جدا تتعلق بكمية الطاقة يلي متاحة، قدي بيقدروا يعطونا سعر الكيلووات، آلية الدفع، هذا كله بدها تكون فهمانينا، مدة العقد، الخسائر التقنية على الشبكة، هذه كلها أمور لازم نبحث فيها وتكون جدا واضحة قبل ما نبلش نحلم ونتأمل. المسار viable ممكن، ولكن دائما العبرة في التخطيط والتنفيذ.
2: مشروع خط النفط العراقي السوري اللبناني في صلب المناقشات اللبنانية في بغداد، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي. مجدلين عيد، صوت لبنان.
1: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه إلى الحد الذي يدرك معه ضرورة إنهاء برنامجه النووي، مشددا على أن أي هجوم مباشر من إيران أو عبر وكلائها سيقابل برد حازم للغاية. وقال إن إسرائيل تخوض المعركة ضد حزب الله بنجاح باهر، معتبرا أن مجرد طرح اتفاق بشأن لبنان يمثل تقدما كبيرا، لأنه يعكس بحسب تعبيره تراجع قدرة الحزب على ترهيب الحكومة اللبنانية. وأضاف أن إسرائيل لم تنسحب من الخط الأصفر الأصلي في لبنان ولو مليمترا واحدا، خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن بلاده ستراقب قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي قال إن إسرائيل تطهرها. وفيما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين، أوضح نتنياهو أن إحدى هاتين المنطقتين لم يكن فيها أي جندي إسرائيلي، مضيفا لم ننسحب من مكان لم نكن موجودين فيه أصلا. وقال كان الرئيس ترامب محقا تماما عندما قال إن السعودية ستحصل على برنامج نووي مدني مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
0: ومن المتوقع أن تصدق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 آب على خلفية الوضع في لبنان وإيران. هيئة البث نقلت عن مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء نقل إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران. وإلى واشنطن يتوجه غدا رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء.
1: في هذا الوقت كشف تقرير للتلغراف أن جمعيات طلابية في بريطانيا تمول منظمة زاير الخيرية اللبنانية التي لها علاقات وصلات بحزب الله، وأشارت إلى أن السلطات البريطانية رفضت منح فرع منظمة زاير الخيرية في بريطانيا رخصة رسمية.
0: علق البابا لون الرابع عشر على إعلان تطويب البطريرك الماروني الراحل اليسلحويك، مشيرا إلى أنه كان رجل حوار ورجاء وشكل مرجعا كنسيا واجتماعيا وسياسيا بارزا حتى لقب بأب لبنان الكبير. وأضاف فلترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في جميع أنحاء العالم دائما، ولتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره العزيز جدا على قلبي.
1: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي قداس الشكر على تطويب البطريرك الطوباوي مار الياس بطرس الحويك من الديمان، أكد أن لبنان لا يبنى بالانقسامات بل بوحدة أبنائه.
4: فقد وجه البطريرك مذكرة إلى المؤتمر في 25 تشرين الأول 1919 ضمنها أربعة مطالب. المطلب الأول الاعتراف للبنان بالاستقلال. المطلب الثاني إعادة لبنان إلى حدوده التاريخية والطبيعية بإرجاع الأراضي التي سلختها عنه تركيا. المطلب الثالث معاقبة المرتكبين والمسببين للقتل والفظائع وإلزام الحكومة التركية بالتعويضات. والرابعا المطالبة بالانتداب الفرنسي شرط ألا يؤثر على السيادة المطلقة.
0: ونشير إلى أن ذخائر البطريرك الطوباوي الياس لحويك التي كانت قد غادرت الديمان صباحا وصلت إلى المحطة الأخيرة في عبرين في هذه الأثناء.

0: كنت دائما على راديو تؤمية أستراليا 16:30 أيام الساعة 6:45 دقيقة داخل استوديوهاتنا من كمل نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو بهالوقت من بعد ما تبعنا آخر وأهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن اللبناني والعربي والدولي من نرجع لأخبارنا طبعا الأسترالية. واليوم رح يكون لقائنا مطول لمتابعة الملفات المتعلقة بشأن أستراليا، خاصة نحن عنا كتير من الملفات المعقدة والساخنة وأيضا يلي طبعا الغلاء المعيشي والوضع الاقتصادي الصعب اللي عم نواجهه، هيدا بيخلينا يعني اكيد نحكي اكثر عن ما يدور في فلك استراليا. بدي راح فيك محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين. وشو يعني الكلام من الاستديو بيعطيكي رهبي أكتر بعتقد، وخصوصا أنه مباشر على الهواء مع المستمعين ومع حضرتك ومع المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا من بالفيسبوك.
0: نعم.
1: بالإضافة للمواضيع اللي بتعطيكي راحة أكتر بطرحها مباشرة على الهواء،
0: تتوسع فيها أكثر.
1: طبعاً بتتوسعي، عندك وقت نعم. لشرح الأفكار اللي مرات بتقطع بنص منامل.
0: بدو يلطس.
1: عدم إيصال الفكرة خطأ كتير كبير.
0: مثل بيقول لي زميلنا كمان نشأت، بيقول لي أنا شفتك كيف بيتحركوا الأصابع بشكل سريع، يعني أنا بس بدك.
1: ومش بس هيك، بس تقولي عظيم يعني صار فيه.
0: يعني خلاص. في إشارات.
1: يعطيك ألف عافية. هيدا المهم إنه.
0: يعني وقت محدد.
1: عندك جهد كتير عالي، ويعطيك الصحة والقوة وراحة البال، يعني لأنه المشاكل اللي بنعاني منها على الهواء مش شيء عابر. نعم. مشاكل كتير قوية.
0: نعم. بكل الأحوال محسن يعني بتحتار هوني من أي ملف بدنا ننطلق، خاصة من ضمن الملفات الأسترالية. خلينا نبلش هيك بشيء إيجابي. مثلا اليوم أول تجربة رح تكون لمطار غرب سيدني.
1: طبعا هيدا الخبر اللي نطرناه عشرات السنين، مش إنه هلأ قريبا. اليوم بيوصل تقريبا 12 طائرة على مطار غرب سيدني، وهيدي بادرة أمل لإنماء هذه المنطقة اللي ما بتعاني من حرمان، ولكن بحاجة كانت لهالمرفق الحيوي لكتير من الوظائف رح تضخ بهذه المنطقة، بالإضافة إلى تسهيل أمور المواطنين المسافرين من خارج أستراليا إلى أستراليا حتى من داخل أستراليا. فبنهني الحكومة كريس مينز على هذا الإنجاز العظيم. نعم. وبنتمنى أنه يكون في مشاريع أكثر بهذه المنطقة وبنيو ساوث ويلز لتحسين الوضع المعيشي الذي يعاني منه المواطن بشكل كتير كبير.
0: صحيح، يعني هذا شيء كتير مهم، خاصة أنه رح يحرك هيك عجلة شوي الاقتصاد اللي متراجع بشكل كبير، وخاصة أنه كمان ممكن يعزز الفرص العمل، يعني كمان عملية
1: طبعا الوظيف. كل هالأمور هيدي تخلق وظائف. الانتاجية هي الحل الوحيد للوضع الاقتصادي بأستراليا، بالإضافة إلى المشاكل اللي عم نعاني منها من قبل الحكومة الفيدرالية، وخصوصا قضية التغيير المناخي ورينيوبل انرجي اللي عم تزعج المواطنين، وصار فيها حالات من الفقر غير مسبوقة بأستراليا. يعني لشو هذا المشروع إذا كان ما له مردود إيجابي على المواطن، وخصوصا الشأن المعيشي.
0: نعم. نرجع على 3 أيام ورا بعضهم كان في هونيك المؤتمر حزب العمال. لك الابتسامة. وما بعرف يعني كيف قيمته لهذا المؤتمر وأهم الملفات اللي طرحت فيه، هل برأيك
1: وعود أخرى؟ وعود بعنوان غيروا المنطقة، يعني ما كان في وعود انتخابية متنقلة. كان المؤتمر موجود بأدلايد، ونحن بنعرف أدلايد أنه منطقة يسيطر عليها حزب العمال ورئيس الولاية هناك من حزب العمال، بالإضافة إلى الأمور اللي السيد أنتوني ألبانيزي يحاول طرحها وهو تحسين الوضع المعيشي، وهذا اللي صار عند المواطن الأسترالي كلود عدم ثقة بهذا الرجل وبهذه الحكومة، لأنه إذا لم يلمس المواطن تحسين بوضع المعيشي قد ما نعمل مؤتمرات وقد ما نعمل أشياء انتخابية النتيجة رح تكون واحدة.
0: نعم، بكل الأحوال اليوم منشوف يعني كمان حكومة العمال اللي عم تعاني يعني منها هلا، رغم انه بعد في تأييد، لا رغم انه بعد في بالاستطلاعات الرأي اللي عم تعطي رئيس الوزراء كافضل رئيس الوزراء في أستراليا، الى انه ما بيكون الوضع مريح، بيكون في منافس شديد له اللي هي بولين هانسن. يعني اليوم عم نشوف كيف شعبية ون نيشن اللي تقدمت بشكل كتير كبير واللي صعدت كالصاروخ إذا فينا نقول، لأن ما بعرف شو هو السبب، بالرغم من أنه هي تعتبر من الأحزاب الصغرى، شو اللي بيخلي صعود بولين هانسن وشعبية ون نيشن بهالشكل؟
1: أولا المواطن الأسترالي بحاجة إلى منقذ من هذه الحكومة، حتى من حزب الأحرار، لأنه شفنا بالانتخابات الماضية كلود أنه بيتر داتن تراجع عن كتير من الأمور، والقيادي حين يتراجع يخسر شعبيته، شئنا ما بين هون بالموضوع. الواضح أنه بولين هانسن عندها إصرار واستمرارية بمواقفها وببرامجها السياسية منذ 30 عام، اللي بيّن أنه حزب العمال والحكومة الحالية مش عم تهتم بأمور المواطن، حزب الأحرار يتراجع أمام هذه الانكسارات اللي حصل صارت بحزبه، في المنقذ الوحيد هي بولين هانسن السياسية الأكثر عراقة إذا بدك، وجودها بالحياة السياسية منذ 30 عام، سجنت طهدت وما زالت لحد اليوم كل وسائل الإعلام بتنطرها على كلمة لحتى تحاربها. هيدا السبب بيخلي المواطن العادي الأسترالي يطلع على أنه لشوف كل هذا الكره إذا بدك لهذه السيدة، وبيشوف أنه ما تطرحه يتماشى مع وضعه المعيشي ووضعه السياسي ووضع الهجرة، كل هالأمور هيدي أدت إلى تقدم بولين هانسن على حتى على حزب العمال ببعض المناطق وخصوصا بولاية فيكتوريا.
0: نعم، ولكن كيف بتشوف هي مواقفها الأخيرة؟ هل هذه المواقف يلي عم تخدها بتساعدها بالانتخابات المقبلة، أم هي بعدها بحاجة ماس يعني كمان ليكون في تفاهم إذا يعني مع الحزب الأحرار، وخاصة يعني كانت رسالتها الأخيرة اللي كانت وجهتها لزعيم حزب الأحرار يعني طبعا اليوم إنجس تايلر، هل بتشوف رح يكون في تجاوب معه؟
1: ما عندهم حل آخر، التآلف الأحرار الوطني ما عندهم أي خيار آخر للوصول إلى سدة رئاسة الحكومة، يعني لحالهم ما بيقدروا حتى ينافسوا ون نيشن، ولكن مع بعضهم هو الحل الوحيد للتخلص من حكومة أنتوني ألبانيزي وحكومة العمال براحة كتير. اليوم اللي عم نشوفه أنه بولين هانسن تتقدم يعني تنافس حزب العمال بنقطة واحدة بالوقت اللي حزب الأحرار والحزب الوطني يتراجع بربما 15 نقطة عن ون نيشن. هيدا بيبين أنه التحالف بين الأحرار وحزب أمي واحدة هو ضرورة كتير مهمة، مش بس لقيادة أستراليا ولكن لتحسين الوضع المعيشي الذي يعتمد بصورة مهمة على موضوع الهجرة اللي نشفت كل الموازنات اللي حطوها من عشرات السنين لليوم.
0: نعم، يعني كيف لقيت يعني قبل ما نروح للأخبار عندي هيك بس دقيقة، هو فيما بيتعلق بالنسبة للتجاوب اللي كان من قبل زعيم المعارضة إنجس تايلر حول هالرسالة، كيف لقيتها؟ هل
1: خجولي
0: يعني في ما جاي أي فعلا
1: خجولي، ولكن هو عارف وكل المسؤولين بحزب الأحرار والحزب الوطني مقتنعين أنه التحالف مع حزب أمي واحدة هو ضرورة وسيحصل. بالمستقبل ربما القريب وربما نعم. البعيد شوي، ولكن كلهم مقتنعين كلود أنه هذا التحالف يجب أن يحصل لتغيير الحياة السياسية بإستراليا وتحسين أوضاع المواطنين.
0: نعم محسن، أكيد لقاءنا مطول اليوم، رح نحكي كتير عن كتير من الملفات المتعلقة بأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران، ولكن رح انتقل بهالوقت لبريك، من بعد مباشرة جولتنا مع أخبار الساعة 7. كونوا معنا وتابعونا.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو أستراليا.

0: في توجيه اتهامات، فقد يواجه المتورطون محاكمة جنائية. تم إنقاذ 4 أشخاص بعد أن انقلب قارب كانوا على متنه أثناء رحلة صيد، وقد سقط جميع من كانوا على متن القارب في المياه، لكنهم كانوا يرتدون سترات النجاة مما ساعد على إنقاذهم. أكدت ساوث أستراليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس H5N1 لدى طائر بري على أحد الشواطئ القريبة من العاصمة من المدينة، وسجلت أستراليا حتى الآن 20 حالة إصابة بين الطيور البحرية. في سيدني وشمال سيدني وجهت إلى امرأة تهمة السرقة من عدة متاجر من السوبر ماركت والمتاجر الكبرى، وذلك بعد سلسلة من الحوادث التي وقعت على مدى 3 أشهر. مزيد من آخر وأهم الأخبار بتابعوها بعد لحظات من الوقت عبر راديو تويمية أستراليا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من تويمية أستراليا. لحظة.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مباحثات رسمية بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وناقشت سبل توطيد العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية إلى جانب التباحث في آفاق تطوير الشراكة بين العراق ولبنان بما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، وفق بيان صادر عن مكتب الزيدي. كما شدد الجانبان على ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ودعم العمل الثنائي لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أن سوريا أمام حاجة ملحة للدعم السياسي والاقتصادي، داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة الشعب السوري في المرحلة المقبلة وإلى رفع العقوبات عنها. ورحب غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في دمشق بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة استمرار التعاون الدولي لمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين. ودان غوتيريش بشدة انتهاكات إسرائيل لاتفاقية فض الاشتباك، مؤكدا أهمية احترام الاتفاقيات القائمة والقانون الدولي. تسبب لغم بحري بانفجار في ناقلة نفط أثناء مرور ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذكرت وكالة مهر أن الناقلة المخالفة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق. وحذرت طهران مرارا من أن أي سفينة تخرج عن المسار المحدد من جانب إيران ستتحمل تداعيات ذلك. أشار البابلون 14 عبر حسابه على منصة إكس إلى إعلان تطويب إلياس الحويك بطريرك إنطاقية للموارنة من عام 1899 إلى عام 1931، متمنيا أن تترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة.

في جميع أنحاء العالم دائما، ولتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره العزيز جدا على قلبي. وجدد البابا عقب صلاة التبشير الملائكي في مقر الإقامة الصيفي للباباوات دعوته إلى التفاوض لبلوغ حل سياسي منصف في الضفة الغربية وغزة وحض أطراف حرب الشرق الأوسط على الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى السلام، معربا عن قلقه من استمرار وتفاقم العنف في الأرض المقدسة والذي حصد في الآونة الأخيرة على أرواح العديد من الضحايا المدنيين في الضفة الغربية وغزة. أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى 8 تموز تحت عنوان يوم الفداء ووقفة العز، في احتفال أقيم في قاعة تموز في بعلبك بحضور نواب سابقون، رجال دين، رؤساء بلديات، مخاتير، قيادات حزبية وفلسطينية اجتماعية، حيث جرى عرض ريبورتاج مصور من وحي الذكرى لاستشهاد أنطوان سعادة. الكلمات شددت على أهمية الذكرى التي تجسد وجدان رجل قرر النهوض بالأمة ولم يرتعش أمام الرصاص الذي كان على وشك أن يخترق جسده. وطالب منفذ عام بعلبك حسين الحاج حسن وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الوزراء بإعطاء جميع المواطنين المصنفين ضمن الأسر الفقيرة الدعم اللازم ودعم الأسر النازحة وتأمين بدل إيواء لها، لأنه حتى الآن لم يحصل الناس على حقوقهم. استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفدا من حزب الله ضم النائبين الحاج علي عمار والدكتور إيهاب حمادة، وجرى عرض لاستعدادات وزارة التربية للتعليم للعام الدراسي المقبل ونقل الوفد الواقع التربوي في الضاحية الجنوبية لجهة ضرورة وجود مبان ومدارس وثانويات لاستيعاب أعداد النازحين من الجنوب. كما عرض الوفد لطلب سريع تسريع معاملات ترخيص جديد لمدارس مرخصة أصلا وترغب بتغيير مكان عقاراتها. كما استقبلت الوزيرة كرامي القائمة بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، وتم عرض للشؤون التربوية بين البلدين خصوصا لجهة تفعيل اتفاقيات التعاون والعمل على اتفاقيات جديدة. كما طرح موضوع الإفادات للطلاب السوريين والإشكالية التي يمكن أن تواجههم عند عودتهم إلى سوريا لإكمال تعليمهم العالي وسبل حل هذه المشكلة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تياتر فيرسيال.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلم التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو بتقول.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام لك حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما تعمل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك يا كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين على بكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامين تخبرني شغلي؟
1: ليش
0: يا عبد العال شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: In Sydney, there's a breakdown reported on the Gore Hill Freeway at Artarmon. It's in the sidelined breakdown lane just before Hampton Road. Plus at North Ryde, a breakdown reported on Millwood Drive eastbound just east of Delhi Road with delays behind it. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway citybound before Belgrave Hallam Road has closed the left lane and speed down to 40 km. At a breakdown on the Princess Freeway citybound after Forsyth Road has blocked the right-hand lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني غائم، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 19، على صعيد ميلبن 15 درجة.
5: بالبيت ومسكر بالي رح جن رح جن

0: معكم دايماً عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. برجع بذكركم مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكن تتواصلوا معنا على 02-96-530. أي سؤال، أي مداخلة على أي موضوع عم نطرحه برفقة زميلنا محسن، إن كان المتعلق بالشأن الأسترالي أو قضايا لبنان والشرق الأوسط. كمان برجع منتابع معك محسن، منرجع لموضوع كتير مهم، هو اللي متعلق بأغنى أغنية أستراليا أو يعني
1: الأغنى، هي الأغنى بأستراليا
0: اللي بيقولوا الغنى غير الثراء، يعني أثرى
1: من أول أثرياء أستراليا طبعا. هذه الحملة اللي عم بيقوموا ضدها، أول شيء احنا بنعرف انه هذه السيدة أهدت السيدة بولين هانسن طائرة خاصة لتنقلاتها وخصوصا بالمناطق الريفية لتسهيل عملية التنقل لبولين هانسن، وهذا يعني عمل ضجة كتير كبيرة حول هذه الهدية من قبل كتير من الأحزاب السياسية بأستراليا، طبعا اليسارية بأستراليا وبعض وسائل الإعلام وخصوصا الوكالة الوطنية الأسترالية. هذا الهجوم بلش هنيك، بعدين صرحت انه راح تعطي هدايا للذين يفوزون بميداليات بالكومنولث جيم، كمان هيدا هجوم اخر عليها اللي شفناه امبارح.
0: بس إنه ليه بده يكون في هجوم يعني على تشجيع الرياضيين مثلا المشاركين بالكومنولث؟
1: لانه بيعتبروا انه هذا دعم لبولين هانسن بشكل او باخر، لانه تأييد هذه السيدة لبولين هانسن واضح وصريح وعلني، فبيعتبروا انه هذه ربما تستعمل لتحسين اوضاع ون نيشن بالانتخابات المقبلة. البارح صار في فيديو اتهمت فيه الوكالة الوطنية للأنباء بأستراليا انه هذا يشكل تهديد مباشر لحياة هذه السيدة
0: وتعرضها للعنف، يعني
1: تعرضها للعنف وللقتل، ولكن الاي بي سي طرحت الموضوع وقالت انه هيدا فيديو كوميدي عم بتجرب تعمله، يعني في تناقض كتير كبير. ومن المتوقع ان تقوم هذه السيدة بطلب محاكمة الاي بي سي على هذا الفيديو والاقتصاص من سي او تبع الاي بي سي بسبب هذا الفيديو اللي عن جد بيشكل نوع من الخطر على حياتها.
0: نعم، هلا اكيد جينا رينهارد اللي طالبه اعتذار رسمي وعلني، يعني ما بعرف اذا هلا محطه رح تقوم بما طلبت.
1: ما بعتقد، انا الاي بي سي عندها من الباور باستراليا ما يمكنها ان تتملص من كل المسؤوليات، مش بس بهذا الموضوع، بكتير مواضيع. يعني اذا بنشوف المقابله اللي كانت على 7:30 ريبورت مع مع شو اسمه شخصية السياسية الجيدة
0: بيتا هيوز
1: صار في نوع من التعنيف والبولينج لقاله، انه قصة عواء الكلب اللي صار بخلال المقابلة وصريخه عليه، قالت له
0: برنابي جويس
1: راح اسمه عن راسي مع انه على طول حاضر. قالت له بطريقة غير لائقة انه stop
0: the door conversation
1: and answer the question. You know, Allah, don't be rude, you know. هيدي هي الاي بي سي، يعني بشكل او باخر بتقدم الخدمات كتير كبيرة للمواطنين، ولكن في إلن بعض
0: في مواقف، يمكن
1: في بعض الاعلاميين اللي عندهم اجندة تختلف كتير عن الأجندة اللي موجودة بأستراليا اليوم.
0: هيدا شيء طبيعي يعني أنه كل واحد عنده سياسي معين، أي محطة بيكون عندها سياسي معين بتتبعها أو أسلوب مثلا معين. بكل الأحوال رح نشوف يعني قضية جينا رينا هارت وين راح، هل فعلا المحطة رح تقدم اعتذار رسمي كما عم بتطالب يعني أثرياء أستراليا اللي كمان مؤثرة بشكل كتير كبير اليوم، شخصيتها مؤثرة يعني
1: تأثر
0: كمان
1: على الاقتصاد طبعا. بأستراليا بتخلق ألاف وألاف
0: مش
1: الوظائف،
0: مش شخصية عادية
1: لا طبعا، ما أنا شخصية سياسية ولا مرة اشتغلت بحياتها تيكون لها تأثير، ولكن عندها تأثير شعبي كتير كبير،
0: وهي
1: هي كمان لها دور كتير كبير بتحسين الوضع الاقتصادي وخصوصا بالمواد الأولية لهذا اختصاصها ربما.
0: نعم.
1: ولكن المحاربة لألها مش لألها بصورة مباشرة، محاربة
0: دي أثرت اليوم دعمها لبولين هانسن أثر بشكل كتير كبير لرفع شعبية بولين هانسن
1: طبعا
0: يعني كل بولين هانسن بس تكون مدعومة من شخصية يمكن مؤثرة في أستراليا ومن أثر أثرياء أستراليا، أدي هيدا الشيء بيعطيها يعني كمان
1: دفع، بيعطيها دفع باستطلاعات الرأي، بيعطيها دفع بمصداقيتها بطرح المواضيع وخصوصا موضوع الهجرة اللي بتركز عليه سيدي بولين هانسن، اللي رغم كل المشاكل ورغم كل الاعتراضات ما زال السبب الرئيسي لارتفاع شعبيتها بأستراليا.
0: نعم. نرجع أكيد إلى كتير من المواضيع اليوم، موضوع كتير مهم رح نضطر له، ومندعي كمان المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق حوله فيكن تشاركونا على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. الموضوع اللي هو بطبيعة الحال اليوم أزمة المنازل، أزمة البيوت والسكن يلي هي أزمة كتير أصبحت يعني جدية وعم تتفاقم وعم تكبر. يعني شفنا الأوكشن بنهاية الأسبوع في حوالي أكثر من 500 منزل يلي انسحبوا من العرض بالأوكشن، وهيدا بيبين على أزمة كتير كبيرة. عم نحكي على مستوى ملبن، هيدا شيء كتير خطير. أدي برأيك محسن يعني من خلال هذا الأمر اليوم في كتير يعني من خلال يعني التراجع بالقطاع العقارات يلي عم نشوف في تراجع كتير كبير في القوانين اللي وضعتها والإصلاحات اللي وضعتها اليوم الحكومية، منا إصلاحات بصراحة يعني بين الهلالين اللي خليت الديفلوبرز والمستثمرين لا لا عادي فهيدا الشيء اللي عم بيخلينا نحن فعلا اليوم يؤدي إلى نقص بالمساكن، والنقص بالمساكن رح يجر لمشكلة أكبر اللي هي رح ترجع ترفع أسعار المنازل. هيدا الشيء اللي متخوفين منه، لأنه في كتير من الديفلوبرز يلي عم بيسحبوا بيوتهم ما عم بيعرضوها، ما بدهم يبيعوها بالرخص مثلا
1: أرخص من ما كان متوقع. هيدي ارتفاع أسعار العقارات وخصوصا المنازل السكنية هو ارتفاع غير واقعي اقتصاديا كلود. بالسابق عنا كان فائدة كتير واطية، كان في عنا عرض كتير قليل، ارتفعت الأسعار، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، ترك المستثمرين الأجانب أنه يشتروا بأستراليا كمان رفعت الأسعار بصورة كتير لوجود طلب على هذه العقارات. اليوم اللي صار أنه أسعار السلع الغذائية الضرورية ارتفعت، أسعار الفوائد ارتفعت، أسعار المنازل لازم تتأثر بشكل أو بآخر لعدم وجود مشترين، وفي قوانين ربما بدأت تنفذ وهي عدم السماح للمستثمرين الأجانب بشراء منزل إلا بمواصفات معينة. هيدا صار في نوع من ركود بسوق العقارات. اللي عم نشوفه اليوم انه في كتير ناس حست انه من 6 شهور كان المنزل بمليونين دولار، اليوم صار 1,800,000، فتم سحب هذا المنزل من الاوكشن. هيدا اللي عم بيصير اليوم مش بس بفيكتوريا، بكل استراليا، واذا لم تخطو الحكومة خطوة جريئة لتحسين هذا الوضع، نحن رايحين لأزمة كتير كبيرة بسبب هبوط الأسعار وبسبب ارتفاع أسعار الفوائد على المنازل.
0: نعم، بكل الأحوال يعني هيدا الموضوع اللي رح نطرق له، رح كمان نسمع أراء المستمعين على 02-96-33-33-30. رح نتابع إذن بعد لحظات مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا الصباحي. أكيد رح نتابع نحن وياكم بهالوقت. معنا عماد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير،
0: اهلا وسهلا فيك يا هلا، تفضل شو تعليقك؟
2: مدام كلود، في انا محل مساكي في الايجين، حكيت معه عنده 15 بيت ما كان ياجرهم.
0: نعم. نعم نعم،
2: وجيت قلت له، حكينا معه انه لو نزل اسعار البيوت، قال لا ما بده ينزل اسعار البيوت، وعنده 15 بيت ما كان يدي حدا يقدر ياجر، يعني ما بده ياجرهم، يعني صعب كتير أجار البيوت هالمرة.
1: صباح الخير عماد، يعطيك ألف عافية.
2: صباح الخير، كيفك محسن؟
1: يعني هيدي حرية تعبير وحرية رأي، كل إنسان حر إنه يأجر بيته أو ما يأجر بيته. المشكل مش هون، المشكل إنه كيف كان يسمح لشخص واحد يكون عنده 15 عقار بمحل في كتير ناس بحاجة لقلو. هذه سياسة الحكومات المحلية وسياسة الحكومة الفيدرالية بالسماح لشراء أكثر من منزل، ربما يكون 15 بيت كتار، ولكن ربما كان من المسموح أنه يكون في بيتين أو ثلاثة اللي ممكن أنه الإنسان يكون عنده هذا الملك، ولكن بالنهاية هذه حرية رأي سيد إمام.
2: طبعا طبعا، بس قصدي انا انه اللي حكينا معه اللي شغيله اللي عند الايجين، قالوا له نزل اسعار البيوت لتيجي تأجر، قال لا ما بده ينزلهم. طب ليش؟ ما هو ما بده يأجر البيوت، عنده 15 18 بيت تقريبا، ايه، وما بده يأجرهم،
1: ما بده يأجرهم، يعني هذا شيء حرية رأي لقاله هو. هيدا هو البلد الديمقراطي ويكون في حريات، مش هون المشكل. يعني ما تلومه لهذا الشخص اللي عنده 15 بيت وما بده يأجرهم، بدك تلوم الحكومة اللي سمحت لأي شخص يكون عنده 15 بيت للاستثمار، بالوقت نحن اليوم عم نعاني من نقص بالمنازل والأجارات والبيع المنازل.
0: في كتير محسن، يعني رح يتبعوا هيدا الأسلوب من المستثمرين بمجال العقارات، بيقلك أنه أنا ما بدي بيع بالرخص،
1: وما بده يأجر بالرخص كمان.
0: نعم،
1: فمشان هيك
0: يعني كأنه ناطرين
1: الفرج
0: الأسعار بشكل كتير كبير من خلال النقص بالمعروض، هذا الشيء اللي رح يؤدي للارتفاع.
1: أنا بتوقع أنه ارتفاع أسعار المنازل بتاخد وقت كتير طويل بسبب ارتفاع الفوائد، لأنه في كتير اليوم من الأشخاص اللي اشتروا منازل بفائدة معينة وبلشت تطلع، ما كان عاملين حساب أنه رح يكون فيها الارتفاع الهائل بالفوائد، مشان هيك عم بينطروا قد ما فيهم. بالنهاية 15 بيت يعني القسط تبعيتهم بيوجع، مشان هيك اليوم بعتقد انه بالمستقبل القريب بيصير في حلحلي لهذا الموضوع.
0: عنا اتصال اخر بخلال هالوقت، معنا نضال من سميثفيلد سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير كلود، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور.
3: وصباح الخير للأخ محسن.
1: صباح النور.
3: أنا يومية انتظر فقرتك يا أخ محسن، بس لأنه الوحيد تعليقك بصراحة اللي فرحني، بصراحة كل شيء فرحني واقعي، وشو نقول يعني، بعلم وبمعرفة، وإن شاء الله يا ربي هاي شو نقول هاي الإذاعة تستمر، وبمجهود كلود، مجهودك ومجهود كل اللي يقدمون هاي الفقرات.
0: شكرا لك نضال. عندك أي تعليق على الموضوع؟
3: الشغلة اللي ممكن يعني أحب أسأل الأخ محسن بيها، لما دي يكون يعني هذا الإرباك حاليا بأستراليا، مع أنه ما أحس أنه حاليا هي أستراليا، ماكو في السلطة يعني عليا، يعني شلون نقول، تزيح الحزب هذا اللي نشوف انه البلد يكون من السيء للأسوأ. ماكو فد شيء يعني اللي يزيح الحزب من الطريق وينطي فرصة للأحزاب الباقية على مود تخلي البلد شوية ينهض من جديد.
1: أي حزب ست نضال عم تحكي عنه؟
3: أنا بدي أحكي عن حزب العمال.
1: هيدا
3: العمال. أنت حضرتك واقعي.
4: ولا.
1: لا بدي تأكيد على الموضوع.
4: أنت مفروض تعرف من الغزل.
1: تأكيد على.
3: لا ما غزل. واقع.
1: نحن بأستراليا يعني ما في مجال لتغيير ما إلا بصندوق الاقتراع، وصندوق الاقتراع راح تكون سنة الجاية بنيو ساوث ويلز وبنوفمبر بفيكتوريا، بالإضافة إلى الانتخابات المقبلة بعد سنة ونص تقريبا الفيدرالية. فالحل الوحيد للتخلص من هذا الحزب ومن الاستمرار بالحكم لحزب العمال بأستراليا هو صندوق الاقتراع، واللي بنتمنى أنه يكون في دراسة قبل ما نحط هالورقة، نكون نطلع على كل المشاريع والبرامج الانتخابية لكل الأحزاب تنعرف وين بدنا نصوت، ونقدر نرسم مستقبل أستراليا بطريقة أفضل وبطريقة جيدة أكثر.
3: بس ماذا تلاحظ أخ محسن أنه الدعاية أو الإعلام لها فد يد كلش كبيرة بسمعة الأحزاب؟
1: فن
4: يا ريت تعيد السؤال.
1: تعيد السؤال لو سمحتي.
3: الدعاية والإعلام لها تأثير كلش كبير بسمعة الأحزاب، يعني لما مثلا يطلع فد كلام على مثلا نقول حزب أمة واحدة أو الأحرار إنه هم ما يتقبلون اللاجئين، ما يردون لاجئين، ما يردون ناس، هذه ما تشوف إنه إلها تأثير في رفع الأصوات مثلا من جانب حزب العمال أو جانب حزب الأحرار أو حزب أمة واحدة؟
1: طبعا الإعلام يعني له دور كتير كبير بهذا الموضوع، ولكن بالنهاية المشاكل اللي عم نعاني منها اليوم وطرح هذا الموضوع بطريقة واضحة يظهر أن حزب أمة واحدة هو حزب واضح وصريح، يعني مش عم بيكذب على الناس لشراء الأصوات. مشان هيك الإعلام له دور كتير أساسي.
4: شكرا لك نضال. قربنا للأخبار، ولكن خلينا نسمع رأيي من توني، والجواب رح يكون بعد جولتنا الإخبارية. توني من ويست ميد سيدني، صباح الخير.
5: صباح الخير. وصلتك الفكرة ولا بعد؟
4: عظيم. هيدي كلمة السر. تفضل توني، تفضل.
5: كمان صباح الخير للأخ محسن، واللي بدي أقوله قالته الأخت نضال.
4: كله اليوم عم يشكو مني
5: يا أختي. والله العظيم إنسان محترم، إنسان حديث ومفهوم، وإنسان بيعرف شو عم بيحكي.
1: شكرا. شكرا.
5: المهم نعم تانك حبيب. لا بس بدي أقول لك شغلة، نحن كلنا أنه ننتقد الحكومة، ننتقد بعض الأحزاب، ولكن ما حدا عم بيعطي خط مشروع مثل بقوله هلأ اللي عم بي. أكيد مثل ما قال الأخ محسن أنه الطلب هو اللي بيغلي هو اللي بيرخص، ولكن بعتقد مثلا كمان عندهم هالشغلة اللي قالوها أنه نيجاتيف جيرينج بنشيله، هذا اللي أخطر شيء على المستأجرين والبن يشتريه. فإذا وقفوا المشتري من برا أوكي منقول إيه هذا، ما بس هود النيجاتيف جيرينج لازم يشيله. إذا بدهم إياه يعملوا شيء يعملوا حد، مثلا الإنسان بيقدر يشتري مثلا لحد 5 بيوت، هذا بيزنس عم بحكي، ساعتها معقولة مثلا بيدخلوا غيره. ولكن انه تقولوا لا ما في نيجاتيف جيرينج، اكيد كل انسان بيفزع. في عالم ما فيها تعمل مشروع استثماري الا بالبيت، لان البيت بيساعدها على الدفع.
4: عظيم.
5: بس وصلوا الخبر. ما بس يوصل لعندكم تقولوا له فكره منيحه، وصلوا بليز انتم كاذاعه وصلوا للمسؤولين.
4: شكرا لك توني على المداخلة، رح أتابع معكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا، بيوصل جواب بعد جولتنا مع الأخبار، خليكم معنا وتابعونا. إذن استراحة، ورح نحكي كمان من بعد أخبار الساعة 7:30 بالنسبة لهيك المفارقة بين التبرع لحزب العمال والصفقات اللي تعقد، ولكن كمان بس يتعلق الأمر ببولين هاسن بيصير في يعني دعم لجينا رينا هارت بيختلف، بيصير في انتقادات كتير كبيرة. نحكي عن هذه المفارقة ومنسمعكم بالصوت يعني ما يحدث اليوم من بعد استراحة قصيرة، من بعدها رح نكون نحن وياكم مع جولتنا الإخبارية عبر راديو تؤمي، كونوا معنا وتابعونا. إذن رح نتوقف عند استراحة، من بعدها رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي.
6: I want to ask you, PM, about the reports in the Nine newspapers over recent days about a private fundraising dinner. Firstly, did you attend a dinner at the home of Felix Lee in Point Piper?
7: Oh, look, I attend lots of functions.
6: What about this one?
7: I attend lots of functions in lots of places, including last night right here.
6: What about this dinner in Point Piper?
7: I attend lots of functions in lots of places.
6: Why don't you want to answer that?
7: Well, I do. You've just said that that occurred. You know, that's fine. I attend lots of dinners in lots of places, and I don't talk about private dinners. I've held a number this week here in Adelaide as well.
6: Lots of fundraising. This one, the concern is that his father is accused by the tax office of deceiving authorities about funneling huge sums of money from China to Australia. Is that a concern for you?
7: Well, I'm not aware of those issues.
6: Should you have been aware?
7: He wasn't there. He wasn't there. I attended a dinner last night with 750 people.
6: I'm not asking about that.
8: Get the news first from 2ME.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
11: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
12: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
13: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
14: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: ABC News.
16: Today, Connor with the top stories. A Four Corners investigation is raising serious concerns about where some Australian food comes from. It's revealed one of Australia's biggest tomato brands and two major supermarkets are selling products that independent scientific testing shows do not match the country of origin on their labels. Forensic testing conducted for Four Corners has revealed dozens of tomato paste and passata products, which claim to be from Australia or Italy, are actually from China. About half of those are sourced from Xinjiang, an area known internationally for its use of forced labour. An alarm will sound on millions of phones across the country this afternoon as the federal government tests the nation's new warning alert system. AusAlert is set to launch in October and aims to keep people informed during disasters such as floods, fires and cyclones. The test alert will be sent to all mobile phones and might not work on ones that are very old. People with safe phones in family or domestic violence situations can turn their phone off or onto aeroplane mode. And German police say a suspect has been shot dead after he allegedly drove a minivan into a crowd near Berlin's Pride celebrations, killing at least one person. The attack happened near Brandenburg Gate and dozens of people were injured. The suspect was previously named as 21-year-old German-born man Abdul Balat, and police say he had a record of Islamic extremist activity. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: إيران تعلن تعليق هجماتها على دول الخليج بعد توقف الهجمات الأمريكية، والجيش الإيراني يهدد بتوسيع نطاق الحرب إذا هجمت إيران مجدداً. الخارجية الإيرانية تؤكد عدم وجود تغيير بشأن قواعد الملاحة في مضيق هرمز بعد مناقشات استمرت يومين مع وفد عماني. اتهامات إيرانية لأوكرانيا بتوسعة رقعة حربها مع روسيا بعد استهداف سفن إيرانية في بحر قزوين، وزيلينسكي يقول إن روسيا توفر أقمارها الصناعية لتوجيه الصواريخ الإيرانية في الشرق الأوسط. مسيرات احتجاجية بالتزامن مع عيد الجمهورية في تونس رفضا لتعامل قيس سعيد مع الملفات الاقتصادية السياسية والاجتماعية. وسائل أعلام ألمانية تعلن مقتل المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس في برلين في عملية أمنية في منطقة شفنداو. وإجلاء أكثر من 300 ألف شخص في إسبانيا وفرنسا جراء حرائق الغابات المتواصلة.

0: أهلا بكم. قال الناطق باسم الجيش الإيراني الجنرال محمد أكرمينيا أن القوات الإيرانية مستعدة لأي حرب جديدة، بما في ذلك أي عملية برية قد تشنها القوات الأمريكية في الأراضي الإيرانية. في واشنطن نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر رفيعة قولها إن الرئيس دونالد ترامب أوقف الحرب بعد تحذيرات من نائبه جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان الجنرال دان كين بشأن استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سيتوجه الاثنين إلى واشنطن لبحث حرب إيران مع الرئيس دونالد ترامب.
1: يومان من الهدوء الحذر بين واشنطن وطهران وسط صمت أمريكي عن أسباب وقف الهجمات الأمريكية فجأة وبدون أي إعلان رسمي. بعد 13 ليلة من الهجمات التي استهدفت مئات المواقع العسكرية والمنشآت المدنية الإيرانية، إيران أوقفت أيضا هجماتها الانتقامية دون إعلان رسمي عن سبب ذلك، رغم رفض وزير الخارجية عباس عرقجي لأي وقف جديد لإطلاق النار قد يمكن القوات الأمريكية من التزود بالذخيرة والوقود من جديد كما قال. لكن الناطق باسم الجيش الإيراني تحدث أخيرا عن سبب وقف الهجمات الإيرانية.
2: مرت الهجمات حتى قبل ليلتين، لكن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وكما ذكرت بما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها، لذلك أوقفنا عملياتنا الانتقامية أيضا.
1: الناطق باسم الجيش الإيراني حذر أيضا مما وصفه بخداع قد تمارسه إسرائيل على واشنطن قد يدفعها لشن حرب واسعة على بلاده، محذرا من انتشار الحرب إلى دول المنطقة. في إسرائيل عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا في موقع محصن تحت الأرض وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب.
3: سأسافر غدا جوا إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب تلبية لدعوته والمشاركة بعد ذلك في مراسم تأبين صديق عظيم لإسرائيل سيناتور لينزي جراهام، كما سأبحث مع رئيس ترامب كافة القضايا المدرجة حاليا على جدول الأعمال بما في ذلك الوضع في إيران.
1: صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر وصفتها بالرفيعة قولها إن الرئيس دونالد ترامب قرر عدم التصعيد مع إيران منعا لاستنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية وقدرة الصواريخ الإيرانية على اختراق الدفاعات الجوية الأمريكية، كما حدث في الأردن حيث قتل 3 جنود وأصيب آخرون. نيويورك تايمز قالت أيضا إن نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان دان كين لعبا دورا في إقناع الرئيس ترامب بمنح مسار التفاوض فرصة جديدة، ما دفع الرئيس ترامب إلى القول إنه يفضل الحل الدبلوماسي لكنه مستعد أيضا للحرب ما لم توافق إيران على جميع مطالبه. يتم هذا وسط تقارير وتصريحات مختلفة عن خطط حربية قد تتضمن تدخلا بريا للسيطرة على جزيرة خرك الاستراتيجية وبعض الجزر الأخرى للتحكم في مضيق هرمز، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور واشنطن للمرة الأولى بعد زيارة له تمت قبل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير شباط الماضي. قسم مزرعاني، BBC.
0: أعلنت إيران أنها أحرزت تقدما في محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وهو الممر المائي الاستراتيجي الحيوي لتجارة النفط والغاز والذي تطل عليه الدولتان.
4: إيران تعلن إحرازها تقدما في محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، فقد وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
5: In Sydney at Ryde, a car has broken down on Devlin Street northbound at the Victoria Road on-ramp. We have congestion back over the Ryde Bridge. And at Wilton, a two-car crash on Picton Road, corner Armand Street, with delays in all directions. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway, city-bound before Belgrave Hallam Road, has closed the left lane. And a crash on the Hume Freeway, city-bound after O'Hearn's Road, has blocked the left lane, speed down to 40. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: عودي لكم من جديد عبر راديو 2ME. مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، راح يكون طقس غائم، درجات الحرارة 19 أقصاها، أما على صعيد ملبن جيد، درجات الحرارة توصل لل 15 درجة مئوية. نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي مع زميلنا محسن لمتابعة أخبار أستراليا وأهم الملفات على صعيد المحلي وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط بعد شوي.

0: عودي لكم من جديد عبر راديو توأمية أستراليا 16:30 AM مع زميلنا محسن ومتابعة الملفات الأسترالية الشائكة من الناحية السياسية الاقتصادية وأيضا الأمنية. ولكن محسن ظاهر أنه كمان عنا اتصال بخلال هالوقت. معنا اتصال من منطقة بانشوال سيدني. معنا جان، صباح الخير.
1: صباح النور لإليك ولا محسن. قديش معي وقت قبل ما تطلع كلمة؟
2: صباح الخير جماعة، معك وقت قد ما بدك.
1: محسن، أنا كل يوم بحب اسمع صوتك، خصوصا نحن أنا عبكرة بتلاقي صديقة الصباح هي كلود، لأن أنا ببلش بكير بالشغل، بتكون بترفقني من عبكرة لساعة 11 ودايما بسمعك.
2: بس عندي بقى ولا أنت بترفقها؟
1: أنا برفقة. عندي بس ملاحظة واحدة، كتير كلامك حلو بس لما تكون متطرف كتير لترامب، إذا قال الصح والغلط عم دايما بتأيده أنت، بس هذه الملاحظة الوحيدة اللي عندك. الكمال دايما لله، أنت كتير منيح بس فيها الملاحظة الصغيرة.
2: إذا جيدة أو ملاحظة سيئة، شو مش عم بقدر؟
1: مش منيحة. كلود بتقلب بأوقات بتجي ضد أوقات معه، مثل المنطق بيقول يعني، بس ولكن أنت دايما بتأيده. شو ما عمل أنت مؤيد لإله.
0: أنت مؤيد لمين؟ لمحسن ولا لكلود بهالأسلوب؟ هيك لنشوف يعني، ناخذ استطلاع.
1: كلود باقي يا محسن فيل لكلود.
2: أستاذ جون، أنا بشكرك أول شيء على التزامك بالاستماع إلى 2ME اللي هي الإذاعة ربما الوحيدة اللي بتترك مجال للمستمعين للمشاركة بآرائهم والمتطرفة وغير المتطرفة. ردا على سؤالك حول
1: لا لحظة أستاذ محسن، أنا بدي أسألهم كلهم فرد سؤال وأنت بترد علي فرد مرة. نحن كلنا من أيد أفكار بولين هانسون، كلنا جينا من لبنان من بلدنا نحن هربا من الحرب ومن التطرف ومن إشياء كثيرة، وفي ناس هون مصرين أنه يجروا المشاكل اللي كانت عندنا بالدول العربية وباللبنان يجيبوها معهم لهم. أنا مع 100%، ولكن هل ترى أنه بولين هانسون ما كانت ولا مرة بعتد وزيرة عندها المقدرة أنها تعمل ميزانية، بس عندها ما قدرت تعمل خبرة أو ما قدرت تعمل ميزانية، ولا هو الأفضل أنه أفكاره تنجمع مع الأحرار والأحرار يديروا البلد؟ لأن الأحرار عنده الخبرة كبيرة بإدارة البلد، دايما بس يديروا الأحرار البلد الاقتصاد بيتحسن لأن بيعرفوا كيف يشتغلوا. فمش هيدا الأفضل أنه تكون أفكاره مع الأحرار وتكمل؟ هو أسئلتي كله.
0: عظيم.
2: أول شيء ردا على السيد دونالد ترامب. دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد اللي حط الإصبع على الجرح بكل المشاكل اللي عم تعاني منها العالم وأمريكا خصوصا. تأييدي لقاله أنا مش غير مشروط بانتقاد، بالعكس، ولكن ما يحصل اليوم بالعالم وما حصل بالعالم قبل ترامب ليس كما بعد ترامب. يعني هو غير المعادلات كلها. كنا نسمع أنه رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يهددوا إيران أنه لن تمتلك سلاح نووي، أوباما ما عمل شيء، كلينتون ما عمل شيء، ريغان ما عمل شيء، جورج بايدن ما عمل شيء، دونالد ترامب من الثمانينات عم بيقول أنه إيران لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ونفذ. هلأ إذا بينجح ولا ما بينجح هيدا موضوع آخر. مشان هيك أنا بحب صراحته وبحب وضوحه، لأنه نحن عشنا ببلد بلبنان كل السياسيين كذبي، كل السياسيين والقيمين على البلد يكذبوا علينا، مشان هيك هجرونا من لبنان، دمروا لبنان، ما خلوا شيء واقف بلبنان، لا اقتصاد لا سياحة لا مؤسسات. مشان هيك هذه المقارنة بين شخصية دونالد ترامب الواضحة وشخصية السياسيين اللي عانينا منهم لسنوات طويلة بشرق الأوسط وبلبنان خصوصا، هذا اللي بيخليني أؤيد هذا الرجل بكل ما يفعل. بس بنتقده بكتير من المحلات، مش ربما على الهوى، لكن في انتقادات كتير بالمجالس الخاصة يعني هيدا هو الواقع، وهيدي هي المقارنة اللي بقدر وضحها لألك. هلأ حضرتك تعتبره تطرف، هيدا شأنك. لا نحن عنا حرية الرأي.
0: مش تطرف مش تطرف مصر.
1: أنا بالعكس مبسوط إنه هو واقف مع لبنان وكل شيء، ولكن في عندك نهار بيقول لك أنا بدي أهجم بدي كسر بدي دمر، نهار لا أنا بدي أعمل سياسي. أنا يعني في مثل بلبنان بيقول إذا شلت فردك عن خصرك يا قوس يا ما تشيله، يعني هجمت إيران يا كمل شغلك يا ما تهجمش من الأول. يعني
2: في شغلة كتير مهمة، إنه هذا الرجل ليس سياسي، منه رجل سياسي دونالد ترامب، ولا يوم كان يتعاطى السياسي، كان دخوله السياسي لانتشال أمريكا من الوحول اللي فاتت فيها، إن كان على صعيد العنصرية أو إن كان على صعيد وضع أمريكا بالمكان الصحيح اللي لازم تكون فيه. فهذا التغيير بالمواقف ربما سياسي يتبعها هذا الرجل، لأنه رجل اقتصاد هيدا، وإذا كنت أنت عم تعمل ديل مع أي شخص تاني ممكن أنه تتراجع وممكن تغير رأيك وممكن تتوافق وتتصارع.
0: طيب شو اللي حققه لغاية هذه اللحظات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال هالسياسة اللي عم يتبعها؟
2: أولا حصل صار في نوع من
1: أنا صهري أمريكاني وبيحبه، بيقول لي بأمريكا الاقتصاد أحسن الوضع أحسن بأمريكا، ولكن نحن عم نحكي على صعيد عالمي الأمنية وصعيد لبنان وعالمي شو عم بيصير. سوري قطعتك.
0: شكرا لك جان، رح نتابع كمان مع بيير من الجولد كوست كوينزلاند قبل ما يدهمنا الوقت. خلينا نتابع اذا مع بيير. اذا صباح الخير.
3: صباح النور كلود and all the listeners and the person I forgot his name the German
0: محسن محسن
3: I'm due a pause.
2: You have a language barrier.
3: Yes, sorry, Mohsen. Everything you said is 100%. Donald Trump is entrepreneur. When he came to be president, he told the American people, don't vote me and don't expect me to talk politics. I make deals, exactly what you said. Now, what are a few questions for the Lebanese people. Now, Trump, he's the only president made peace in between the Middle East and the Western countries. Look at all the Arabs, right? All the Muslim countries, they will make treaty with Israel. In every country, they make treaty with Israel. They exchange trades and their business and everything else has increased. Tourism, you know, between Israel and other Muslim countries. So my question is, when Lebanon has already signed to be peace with Israel, it is our chance to introduce ourselves, open borders, open tourism, open exchange, technology, medical, and all the things that we should introduce to our country for the benefit of Lebanon. Now, I know three quarter or half of people, of Lebanese people, oppose that. Well, if you're going to oppose peace, which you are, they are already, well, they're not going to go anywhere, and we're going to go behind. Syria is already made treaty underground with Israel, and they will introduce and take advantage of Israel medical technology, trade, import, export. So I can say to Lebanese people, this is your chance for the next 50 years, next generation of Lebanese people. Take it. If you don't, and you're going to oppose it, well, you're going to be only country be left behind all other Muslim countries in Middle East.
0: عظيم. شكرا لك بيير. عندك أي جواب سريع محسن لأنه بدي أنت إلى الأخبار.
2: The only answer I have for all this statement you made, Pierre, is we need peace in the Middle East. And Donald Trump is the only president who's working to reach peace between the Arab world and Israel. And that's the only solution we have in the future if we want to have a great life for our kids, our grandkids, and our grand-grandkids. And Donald Trump, he is the provider of that peace to this area.
0: خلينا نروح لبريك ومن بعدها رح نتابع نحن ويكون جولتنا مع الأخبار. وهذا موضوع رح نكمله محسن، لأنه شو تحقق من هيدا البيس لغاية هذه اللحظة، شو تحقق من هيدا السلام. رح نتابع نحن ويكون إذا مستمعينا متوائمية على 1638 أيام مع بريك، ومن بعدها جولتنا مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا.
4: صبح بضحكة كل يوم، ضحكة صحصح مع 2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارد.

0: تم إنقاذ 4 أشخاص بعد أن انقلب القارب كانوا على متنه أثناء رحلة صيد. أيضا أكدت جنوب أستراليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس الـ H5N1 لدى طائر بري على أحد الشواطئ القريبة من العاصمة. وأيضا سجلت أستراليا لهلأ 20 حالة إصابة بين الطيور البحرية. الفيروس لم ينتشر لهلأ إلى الحيوانات الأخرى، لكن دعا الجميع إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي طيور نافقة أو مريضة. في سيدني نورث وجهت إلى امرأة تهمت السرقة من عدد من المحلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى، وذلك بعد سلسلة من الحوادث اللي وقعت على مدى 3 أشهر. اليوم بعد ظهر الساعة 2 أول اختبار للنظام الوطني الجديد للتحذير من الطوارئ في أستراليا، حيث رح تتلقى الهواتف المحمولة تنبيه ورسالة نصية كجزء من هذه التجربة. وللمرة الأولى سيتضمن التعداد السكاني بأستراليا أسئلة بتتعلق بالتوجه الجنسي. نحكي عن هذه المواضيع بالساعة المقبلة، خليكم معنا برفقة راديو تويمية أستراليا. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: أهلا بكم. حضر الملف اللبناني في اتصال هاتفي أعلن عنه الليلة بين مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي. وبحسب وكالة الأنباء القطرية فقد جرى خلال الاتصال بحث المستجدات في لبنان وسبل دعم جهود الحكومة اللبنانية لمعالجة التحديات التي تواجه النازحين بما في ذلك تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم. وأعرب الجانبان خلال الاتصال عن ارتياحهما للخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لتعزيز مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها. في الموازاة أجرى الخليفي اتصالا بنائب رئيس الحكومة طارق متري مؤكدا لجهود قطر لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. الأحداث الإقليمية لا تقتصر على الأمن والسياسة بل تمتد إلى خريطة الطاقة. في وقت يحمل رئيس الحكومة نواف سلام إلى بغداد ملف إعادة إحياء خط النفط العراقي عبر سوريا ولبنان، الرئيس سلام الذي أجرى على رأس وفد وزاري اجتماعات شملت الرئيس العراقي ورئيس الوزراء شدد على أن لبنان ماض في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها الولايات التحولات الراهنة ويعزز موقع لبنان ودوره في محيطه الإقليمي.
1: غير إغلاق مضيق هرمز والحرب الأمريكية على إيران أولويات إمدادات الطاقة من حول العالم، وبسرعة تحول التفكير نحو الخطوط البديلة ومن بينها خطوط أنابيب النفط الممتدة من كركوك لبنياس وطرابلس، خط أوقف العمل فيه منذ دخول أمريكا إلى العراق. تريد بغداد إحياءه وكذلك دمشق، وتحاول بيروت منذ فترة أيضا إعادة إحيائه. فما قصة هذا الخط الذي أنعش البلدين حيث مر لسنوات؟ العمل به بدأ في العام 1934 يومها أنشئ لتستقبل شركة IPC البريطانية عبره النفط العراقي من كركوك. تطور في العام 1961 ووصلت طاقته الاستيعابية إلى 900 ألف برميل يوميا قبل أن تندلع الحروب في كل من العراق وسوريا ولبنان ويتوقف العمل فيه. اليوم سؤال واحد يهم، هل يمكن أن تتقاطع مصالح هذه الدول الثلاث فتعود الحياة إلى خط الإمداد هذا من دون أي عرقلة خارجية؟ حتى تتضح الصورة قراءة في واقعها. حالياً تقترح بغداد إنشاء خط من حقول الجنوب في البصرة حيث الإنتاج الأضخم مرورا بمدينة الحديثة في غرب العراق وصولا إلى بانياس السورية. وعلى هذا

0: أساس وقع اتفاق عراقي سوري في واشنطن لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الحديثة بانياس، يرغب لبنان إشراك نفسه فيه، وهو يدرك تماماً ما يميزه من مصب طرابلس وعمق مياهه إلى إمكان تجديد مصفات التكرير هناك إلى مساحة أرض المنشآت النفطية التي تتخطى 3 ملايين متر مربع، على أن يعتمد المسار الموجود لأنابيب IPC من سوريا إلى لبنان. وهذا تحديداً شكل أحد أبرز أهداف مباحثات رئيس الحكومة نواف سلام في بغداد، حيث شدد على أن لبنان ماض بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة، لافتاً إلى أنه يتطلع أن يكون شريكاً فاعلاً مع العراق في صياغة هذه المشاريع الإقليمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار.
1: المطلوب من لبنان بسرعة تحضير ملف، لأنه للأسف لا يمتلك لبنان ملف حول هذا الموضوع حتى الساعة. والإجابة على 3 أسئلة أساسية: أي شكل تنظيمي لهذا المشروع؟ هل بيكون حكومة؟ هل بيكون قطاع خاص؟ 2، ماذا نفعل في منشآت النفط؟ هل يتم بيعها؟ هل يتم تقييمها واعتبارها حصة مساهمة لبنان العينية في هذا المشروع؟ هل يتم إقامة منطقة اقتصادية خاصة؟ هذه أسئلة لازم يتجاوب عليها قبل أي شيء آخر. آخر شغلة، يجب التوجه مبكرا للاتفاق مع سوريا على أن هذا المشروع يمكن أن يقوم على التكامل وليس التنافس مع بانياس.
0: من دون شك هناك تنافس سيظهر على الاستفادة من نقل النفط العراقي إلى نقاط التصدير على البحر المتوسط بين كل من تركيا، سوريا ولبنان، ولكن طبعا قد يكون الراعي الأمريكي الممثل بالسفير توم براك هو الحكم في هذا المشروع. وطبعا جهوزية كل طرف تبقى الأساس، وهنا ثغرة لبنان المهمة، فهو حتى الآن لم يخطو أي خطوة عملية نحو تحضير أرضيته لهكذا مشروع. فهل يمضي لبنان في إعداد أوراقه ومتابعة ملفاته حتى النهاية، أم يخسر الرهان؟
2: كشف الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على نقل لبنان إلى بر الأمان، وأن العمل جار على مقاربة شاملة للأزمة، معتبرا أن الحل ليس بالضرورة أن يكون أمنيا. الشرع وفي مقابلة مع قناة الجزيرة أكد دعمه احتكار الدولة اللبنانية للسلاح ولقرار الحرب والسلم، ورأى أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا. وعن إسرائيل قال الرئيس السوري: نعمل للوصول إلى اتفاق أمني معها بمشاركة مجموعة من الدول، إذا نجح سيمهد لسلام شامل من دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل. الشرع تطرق إلى خطوط النفط.
3: في يعني مشاريع الآن يتم نقاشها ومذكرات التفاهم عليها، اللي هي مشاريع ربط أنابيب النفط العراقي وتصديره من خلال بانياس
4: بانياس كركوك.
3: نعم، ونحن نحاول أيضا ربطه مع طرابلس لتستفيد لبنان أيضا من هذه الحصة الاستثمارية، محطات لتكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية، وأيضا شبكة أنابيب داخلية داخل سوريا ما بين الحقول والمصبات.
2: لبنان يجد نفسه بين خطين: البحث عن طرق إمداد وجبهة الحرب المفتوحة مع إسرائيل. اليوم رافق الجيش اللبناني دخول الإعلاميين والمواطنين إلى زوطر الغربية، مؤكدا أنه يواصل مهامه في الجنوب وينفذها في زوطر وفرون وصريفة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، بينما تواصل إسرائيل اعتداءاتها عبر التدمير الممنهج للمنازل والبنى التحتية وحرق الأشجار، فتعيق استكمال انتشار الجيش وتمنع عودة الأهالي وإرساء الاستقرار في الجنوب.
5: من كومة الدمار تتأمل فاطمة بيتا عائليا تحول إلى ذكرى. من على سطح غرفة نومها تؤشر لك إلى تقسيمات المنزل الشاسع والحديقة التي كانت تجمع العائلة، ولم يبقى اليوم منها سوى صورة العائلة وهذا الكرسي الفارغ.
6: لأنه هون ذكرياتنا وهون حياتنا، هيدا المكان المفضل لإلي أنا. بطلع لما أكون متضايقة ونفسيتي تعبانة بطلع برتاح. هيدي الشجرة هون هيدا عمرها كتير يعني غالي كتير علي، هاي من ريحة ستي الله يرحمها.
5: يدا بيد يحاول محمد وزينب تخطي المحنة، ينظران بأسى إلى منزل زيناه بالشبر والندر، لكن الأمل لا يفارقهما.
7: كل شيء بتعوض،
4: كل شيء راح بيتعوض إلا روحي الوحيدة اللي ما بتتعوض. للأسف ما في شيء بينشال من البيت لأنه فجر بطريقة همجية.
5: حي الظهر في زوطر الغربية حيث نحن متواجدون هو نموذج عن أحياء أخرى نصفت وتبدلت معالمها بشكل كامل، تقطعت أوصالها وغابت عنها معالم الحياة، وحتى المعالم الطبيعية التي كانت تشكل المتنفس الوحيد لأبناء البلدة لم تعد قابلة للحياة بعد الآن. لكن الجيش اللبناني باشر بإزالة الردميات لفتح الطرقات أمام العائدين لتفقد ما بقي من منازلهم بعدما تم الكشف عليها من قبل فوج الهندسة ومسح الطرقات الداخلية للبلدة.
7: ما عرفت بيتي فعلاً امبارح وين، لأنه هيدي حارة كاملة إبادة. 250 وحدة سكنية اللي نزلوا دمار كله، وال 250 التانية اللي بين نصهم بده هرم.
5: كيفما التفت في زوطر الغربية تعاين صور نكبة كانت بعيدة عن الأعين، صواريخ استقرت في بساتين المنازل وأراض محتلة بالنار عند الحد الفاصل بين الزوطرين، وناس منكوبة بالكاد تخرج من حرب حتى تدخل أخرى.
8: 67 حضرنا الحرب، 73 حضرنا الحرب، 83 حضرنا الحرب، 2006 حضرنا الحرب، وهذه 2024 صار في حرب وقف اطلاق النار. جينا زرعنا مش عم يخلونا ننزل نحوش لنعتاش،
4: ما في عنا مي ولا شيء وما في كهرباء. بنحاول انه ندبر حالنا بس لنقول انه والله نمنا ليلي في البيت، انا ما شفتش ما عارفش يعني شو بيصير بعدين.
5: هذه النقطة في زوطر الغربية هي آخر نقطة ممكن الوصول إليها، وهذه المنازل التي ترونها خلفنا في المقدمة هي تابعة لزوطر الغربية صحيح، ولكن ممنوع الوصول إليها، والسبب أن خلفها تماما تبدأ أحياء زوطر الشرقية التي يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الدخان المتصاعد هو ناتج عن حركة لدبابات الميركافا الإسرائيلية. واقع الاحتلال هذا سيجعل العودة النهائية صعبة حتى على هؤلاء الذين صمدت منازلهم لكنها لم تسلم من الانتهاكات والتنشيط.
9: حارتي كلها مدمرة،
10: شاكوس على الكنباية،
9: حارتي كلها مدمرة، خش إلا بيتي وبك إختي بعد نوقفين بس لو مدمرين بكل أحد.
5: هم يصطفون يوميا تحت لهيب الشمس لتفقد بلدتهم منذ فتح الجيش اللبناني الطريق برعايته وبرفقته، فلهيب الشمس أرحم من التهجير ومن محو ذكريات الماضي.
2: في المقابل تنتقد إسرائيل انتشار الجيش في المناطق التجريبية بذريعة أن تحركه بطيء أو تحركه بطيء، ومن الجبهة مع لبنان إلى الملف الإيراني والتحركات في سوريا، تشيع تل أبيب أجواء توتر عشية لقاء نتنياهو ترامب.
11: وقف نار هش مع لبنان يجعل المنطقة أقرب من أي وقت مضى من تصعيد الأمن، لا سيما إذا انفجرت الحرب مع إيران. هكذا قيم مسؤول عسكري الوضع عند الحدود الشمالية تجاه لبنان، مدعيا وجود تباطؤ في تنفيذ اتفاق الإطار المتعلق بنشر الجيش اللبناني في المناطق التجريبية. كلامه هذا تزامن مع كشف مسؤول في قيادة الشمال استمرار العمليات ضد حزب الله.
12: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعه ثلاث ارباع ساعه
13: عجد هالقد؟
12: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوه التوأمية.
13: يا الله شو حلو.
12: الله يسعد لي صباحك ست كلاود، يعني انا اي كانت لي وضعت لي متمول. صباح الخير دكتوره.
13: دكتوره؟ لا كلود وبس وبس يعني.
12: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: حلوة عندك الكتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم التوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي
0: كيس
1: بياخذ العين شو في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه
2: In Sydney, in North Sydney, there's a broken down car on the Warringah Freeway northbound. It's in the left-hand lane just past the Mount Street overpass. The freeway's building southbound toward the Harbour Bridge and Tunnel as well. And at Cogra, a breakdown on the Princes Highway citybound in the right-hand lane at President Avenue. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway citybound before Belgrave Hallam Road just cleared, but delays remain. And a crash on the Hume Freeway citybound after O'Hearns Road still has the left lane closed. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس غائم درجات الحرارة 19 أما على صعيد

0: معكم ديما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. إذا اليوم بحب أرجع أذكر مستمعينا عند الساعة 2 تصور عن الساعة 2 بعد الظهر بس تسمعوا رني توت على موبايلاتكم على الموبايل ما حدا يعطي الهم لأنه رح يكون هيدا مثل تجربة إذا كان في هونيك حالة طوارئ خطيرة أكيد رح توصلكم هذه الدقة فاليوم رح يكونوا يمكن
1: تجربة أيوة في تجربة اليوم عم تقوم فيها الحكومة لتنبيه المواطنين في حال الاقتراب من حدوث كوارث طبيعية أو غيرها وعم بتجرب هذه الأب تشوف قديش في تجاوب قديش ماشي هذا الاب لتحذير المواطنين ساعة 2 بعد الظهر اليوم واللي ما بده يسمع هذا بيقدر يطفي تليفونه ساعة قبل ويدوره ساعة بعد هذا بعد الساعة 2 ولكن شيء مهم عم تقوم فيه الحكومة اليوم للتحذيرات بسبب الكوارث الطبيعية اللي عم بتصير كانت من خلال الفيضانات ومن خلال الحرائق اللي عم بتصير بكتير من المناطق بأستراليا فتمنيات الحكومة من المواطنين انه يتجاوبوا مع هذا القرار
0: هيدا كمان هيدا خبر والخبر الثاني اللي كمان بدنا نذكر فيه انه اليوم مطار غرب سيدني راح يبلش العمل فيه وهيدا كمان خبر ايجابي ولكن محسن بدنا نروح لمحل ما توقفنا بالساعه الماضيه من بعد ما طر عليك مستمعنا العزيز جان اليوم بولين هانسن هل راح تقدر تمسك البلد في حال وصلت على المستوى الاقتصادي راح تقدر تمسك الاقتصاد ام هي بحاجه لدعم الأحرار لحتى لأنه معروفين الأحرار يعني كمان امساك البلد اقتصاديا بشكل أفضل من العمال يلي بيتبعوا سياسة الصرف ولكن السياسة الاقتصادية يمكن الأنجح بيتبعها حزب الأحرار فكيف بتشوف يعني السؤال ردك على سؤاله
1: طبعا سيدي بولين هانسن مثل ما على طول بقول انه هذا الاصرار على تغيير الحياة السياسية باستراليا هو اصرار جدي واصرار كتير من الممكن أن تتقدم أستراليا بكثير من المجالات هلا إذا كانت هي مؤهلة لأن تكون رئيسة حكومة ما بعتقد أنا أنه هي واصلة مع الأحلام إلى هذا الحد بسبب المقابلات اللي بنسمعها من بولين هانسن ما بتقول انه انا بدي اكون رئيسة حكومة استراليا عندها هم واحد هو تحسين وضع المواطن الاسترالي وايقاف الهجرة غير الشرعية اللي عم تجي على استراليا تخفيض أعداد المهاجرين إلى أستراليا لتحسين أوضاع المواطن الأسترالي السكن وغيره والطبابة والمدارس اللي صارت فيها كثافة كتير بكل هذه القطاعات بالنسبة لأنه هل تستطيع بولين هانسن أن تقود أستراليا اقتصاديا ودفاعيا وغيرها إذا كان أنتوني ألبانيزي قدر يقود أستراليا وهذه القيادة هي غير جيدة على كثير من الصعد فلنعطي فرصة لبولين هانسن طبعا مع الائتلاف مع حزب الأحرار اللي أنا بتوقع أنه يكون جدي وسيحصل بالمستقبل القريب أو البعيد شوي طبعا بتقدر تعمل تغيير بالحياة السياسية وبالحياة الاجتماعية بإسرائيل
0: نعم رح نرجع ننتقل بخلال هالوقت هذه المقابلة اللي نعملت مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ونرجع نتابع يعني كمان هيدي الهجمة اللي عم بتكون على جينا رينهارت ممكن يكون لدعمها بولين هانسن واللي يعني كمان اليوم إذا بنطلع بالمفارق بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي عم يتلقى دعم واللي اجتمع مع يعني كمان رجال أعمال
1: متهمين بالاحتيال على مكتب الضرائب بأستراليا يعني هذا موضوع خطير جدا ومبارح بمقابلة تلفزيونية معه رفض أنه يجيب عن سؤال أنه ليش رحت لهوني
0: أوكي خلينا نسمع وكمان المستمعين اللي حابين يعطوا تعليقهم فيكن تشاركونا على 0296530 بانتظار اتصالاتكم ومداخلاتكم نسمع مقطع من هذا اللقاء
2: I want to ask you, PM, about the reports in the Nine newspapers over recent days about a private fundraising dinner. Firstly, did you attend a dinner at the home of Felix Lee in Point Piper?
3: Oh, look, I attend lots of functions.
2: What about this one?
3: I attend lots of functions in lots of places, including last night right here.
2: What about this dinner in Point Piper?
3: I attend lots of functions in lots of places.
2: Why don't you want to answer that?
3: Well, I do. You've just said that that occurred. You know, that's fine. I attend lots of dinners in lots of places, and I don't talk about private dinners. I've held a number this week here in Adelaide as well.
2: Lots of fundraising. This one, the concern is that his father is accused by the tax office of deceiving authorities about funneling huge sums of money from China to Australia. Is that a concern for you?
3: Well, I'm not aware of those issues.
2: Should you have been aware?
3: He wasn't there. I attended a dinner last night with 750 people.
2: I'm not asking about that.
3: But they're the facts, David. I attend a lot of meetings, functions with lots of people, and talking about people's relatives, even removed from that.
2: Well, it's where the money's coming from, PM. Is this going to be looked into, whether there's a red flag here?
3: Well, we declare all of our donations in accordance with the rules. We're transparent about it. I do attend a lot of events, and you know, that is part of the process that occurs engaging with people.
0: يعني ضروري يكون الوالد موجود يعني لحتى يتوجه له الاتهام مثلا انه من خلال العشاء اللي حضروا مع احد رجال الاعمال والدونيشن. فاكيد حتى اللي بتلاحظ انه محسن بنبره صوته صار في هيك ارتجاج
1: طبعا مثلاً. هيدا البادي لانجويج اللي بتبين انه انت اذا كنت صادق او غير صادق باجوبتك, والبوش اللي عمله اللي عم بيقود هذا الحوار هو يعني يشكر عليه لوضع النقاط على الحروف بموضوع المساعدات أو الدونيشن اللي بتلقاه حزب العمال من بعض المتهمين بالاحتيال على التكس. مشان هيك سيد أنتوني ألبانيزي يحاول مثل ما عم بيحاول بكتير محلات وبكتير أماكن أنه يمغمغ الحقيقة وعدم الإجابة بصورة واضحة وصريحة. يعني هيدا بيبين لك أنه عنده نوع من عدم الصدق بالتعاطي مع المواطن الأسترالي وعدم احترام المواطن الأسترالي بكتير من الأمور, وهيدي واحدة منهم.
0: نعم, نرجع هيك لحتى يكون يعني أكيد ختام لقائنا معك محسن هيك مباشر ونأخذ آراء المستمعين.
1: يعني تقولي مبارك؟
0: لا مبارك اللي هي مبارك زيارة مباركة.
1: الله يطول,
0: ولكن بدنا نطلب أكيد من المستمعين لأي سؤال أي مداخلة في عنا أكيد بعد وقت لننتقل لغرفة الأخبار على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638 لكل اللي عنده أي مشاركة. خلينا هيك نختمها بالرياضة. اليوم أستراليا مبايضتها بألعاب
1: طبعاً بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والخجل اللي عم نحسه اليوم نحن بسبب انتقال هذا الحدث الرياضي العظيم من أستراليا إلى بلد آخر, ومن ملبن إذا بدك إلى بلد آخر, بسبب سياسة هذه الولاية اللي ما بتحسيها أنه ما عندها أي اهتمام بتقدم أستراليا. اليوم اللي عم نشوفه أنه هؤلاء الشباب والصبايا عم بيبيضوا وش أستراليا بالألعاب الأولمبية الصيفية, ومنتمنى أنه يفوزوا أكثر بميداليات ذهبية وغيرها.
0: نعم, يعني كمان اليوم نحن على أبواب انتخابات بفيكتوريا.
1: يعني أول شيء في صراع داخل حزب العمال اليوم بفيكتوريا. جاسينتا آلن ربما ستخرج من قيادة الحزب وقيادة الولاية قريبا, ولكن الواضح أنه تقدم استطلاعات الرأي عفوا من قبل حزب الأحرار تبشر بالخير, بأنه هذا النظام أو هذه الحكم بولاية فيكتوريا سيتغير, وربما يكون في ائتلاف إلى حد ما بين ون نيشن وحزب الأحرار لطرد هذه الحكومة اللي ما قدمت لفيكتوريا إلا الكثير من الأعمال الغير مقبولة. نسبة الجريمة مرتفعة جدا، نسبة القتل مرتفعة جدا، سرقة السيارات، تفجير المحلات، في كتير من الأمور المواطن قرف من طريقة الحكم اللي عم
0: بالإضافة للوضع المعيشي الصعب يلي كمان
1: طبعاً.
0: اليوم الغلاء
1: طبعاً
0: الغلاء محاسب عليه حزب الأعمال اللي وعد بولايتين أن يكون في تحسين للوضع المعيشي كرمالها رايحين للأسوأ اليوم.
1: يا هيدا اللي بيبين أنه وكأنه في تناغم بين رؤساء الولايات وأنتوني ألبانيزي حول هذا الموضوع، يعني وكأنه كلهم متفقين على الانهيار الاقتصادي بأستراليا.
0: محسن يعطيك ألف عافية. هيك قبل ما نروح للأخبار هيك كلمة أخيرة، يعني هيك شي موضوع يعني يمكن اليوم ما تطرقنا لإله، أنا راح عم بالي إذا حبيب كمان تضوي عليه قبل عنا دقيقة بس.
1: أول شي بدي أشكر كلود على استضافتك هون بالاستوديو وعلى كل القيمين على هذه الإذاعة، وبشكر المستمعين والإطراء اللي تلقيته من المستمعين، فهيدا شيء كتير مهم لألي وبيعطيني دفع أكتر لإيصال الحقيقة بطريقة أو بأخرى لكل المستمعين.
0: فشو خلقهم كمان؟ لا
1: عم يتشكوا عليك.
0: كان عم يتشكوا علي صحيح. شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمية أستراليا 1638 أيام بريك، ومن بعدها جولة أخبار الساعة 8:30. كنوا معنا وتابعونا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: Tedrick Connor with the top stories. A Four Corners investigation is raising serious concerns about where some Australian food comes from. It's revealed one of Australia's biggest tomato brands and two major supermarkets are selling products that independent scientific testing shows do not match the country of origin on their labels. Forensic testing conducted for Four Corners has revealed dozens of tomato paste and passata products, which claim to be from Australia or Italy, are actually from China. About half of those are sourced from Xinjiang, an area known internationally for its use of forced labour. An alarm will sound on millions of phones across the country this afternoon as the federal government tests the nation's new warning alert system. AusAlert is set to launch in October and aims to keep people informed during disasters such as floods, fires and cyclones. The test alert will be sent to all mobile phones and might not work on ones that are very old. People with safe phones in family or domestic violence situations can turn their phone off or onto aeroplane mode. And German police say a suspect has been shot dead after he allegedly drove a minivan into a crowd near Berlin's Pride celebrations, killing at least one person. The attack happened near Brandenburg Gate and dozens of people were injured. The suspect was previously named as 21-year-old German-born man Abdul Balat, and police say he had a record of Islamic extremist activity. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: واشنطن تقول إن ترامب منح المحادثات مع طهران فرصة محدودة، وتقارير تكشف أن الجيش الأمريكي أوصى بوقف القصف على مضيق هرمز. على وقع تصاعد هجمات المستوطنين وتوسع الحملة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تل أبيب تسمح بدخول القوات الدولية إلى غزة. حرائق الغابات تتمدد في جنوب أوروبا. النيران تهدد مدينة بوردو الفرنسية وإسبانيا تستعد لإعلان حالة الطوارئ.
8: مع مروج إبراهيم.
7: أهلا بكم. قال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايك وولز إن الرئيس دونالد ترامب قرر منح فرصة محدودة وهامش ضيق للمحادثات مع إيران، لكن وولز أكد أن الجيش الأمريكي ما يزال على أهبة الاستعداد، نفيا تقارير عن تراجع مخزونات الصواريخ الاعتراضية.
9: وفقا لما أكده الرئيس ترامب، نحن على أهبة الاستعداد، وهناك المزيد من الأصول العسكرية التي يجري توجيهها إلى المنطقة، لكنه يمنح المساعي الدبلوماسية مع إيران مجالا وبعض الوقت. لقد شهدنا انخراط نشط لكل من عمان وعدد من الأطراف في المنطقة على مدار أسابيع، ولا سيما في الأيام القليلة الماضية.
7: ونقل موقع أكسيس عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنكوم براد كوبر أوصى بوقف القصف الأمريكي في مضيق هرمز بعدما وصلت الضربات إلى الحد الأقصى من فعاليتها. بحسب أكسيس، أسهمت توصية كوبر إلى جانب آراء مستشارين آخرين في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بتعليق الضربات الأمريكية ضد إيران. كما أفادت المصادر لأكسيس بأن كوبر أكد أن الضربات في منطقة مضيق هرمز أضعفت بشكل كبير قدرة إيران على استهداف السفن، وتم ضرب معظم الأهداف المحددة للقصف، ذلك فلا جدوى من استمرار الهجمات بالطريقة التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين. لفت كوبر إلى أنه إذا أرادت الإدارة الأمريكية استكمال القضاء على ما تبقى من الأهداف الإيرانية التي لم تقصف خلال الحملة العسكرية والتي بدأت نهاية فبراير الماضي، لابد من استئناف العمليات العسكرية الواسعة. وكانت شبكة CNN نقلت عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجمات ضد إيران معلقة حاليا بانتظار نتائج المفاوضات بين المسؤولين الإيرانيين والعمانيين بشأن مضيق هرمز. ذكرت الشبكة أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس هيئة الأركان الجنرال دان كين أعربا عن قلقهما إزاء تصعيد الحرب في إيران خلال اجتماع عقده ترامب في البيت الأبيض الجمعة. لكن في المقابل، قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران ستوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف ضرباتها على إيران، مشيرا إلى نقل هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المسؤول الإيراني قال إن هناك شكوكا أكثر من التفاؤل بعد تعليق الهجمات الأمريكية، مضيفا أن الرأي السائد هو أن وقف الهجمات تكتيكي وليس حقيقيا. كان الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق تعليق هجماته على دول المنطقة بعد توقف الضربات الأمريكية. ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن ناقلة نفط انفجرت في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري. كان الحرس الثوري الإيراني قد نشر ألغام بحرية في مضيق هرمز لتعطيل الملاحة الدولية في مارس الماضي، وبعد فتح المضيق رفضت إيران الإعلان عن خرائط الألغام. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال زيارته إلى واشنطن، بما في ذلك الوضع في إيران. أفادت صحيفة دوت أحرنوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه ترامب عددا من الملفات، من بينها إيران، لبنان، غزة، الضفة الغربية، سوريا وتركيا. أضافت الصحيفة بأن نتنياهو يأمل في إقناع ترامب مجددا بضرورة توسيع المواجهة مع إيران. كما ربط نتنياهو انتهاء الصراع مع طهران بإسقاط النظام أو بأن يضعف بما يكفي لوقف برنامجه النووي، وقال إنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فإن ردها سيكون قويا جدا.
9: أعتقد أن الحل يكمن إما في إسقاط هذا النظام أو إضعافه بدرجة كافية تجعله يدرك أنه مضطر إلى إنهاء برنامجه النووي وتغيير مساره، وهذا هو فعلياً ما يحاول الرئيس ترامب تحقيقه، وأنا أؤيد جهوده في ذلك بالكامل. إذا تمكن في تحقيق ذلك من دون العودة إلى قتال عسكري مكثف فلا بأس، ولما لا؟ لكن بطريقة أو بأخرى يجب على الإيرانيين إنهاء برنامجهم النووي، وسواء تم ذلك باتفاق أو من دون اتفاق فلا بد أن ينتهي هذا البرنامج.
7: بين بحر قزوين ومضيق هرمز تتداخل مسارات صراعات مع شبكات الإمداد والتحالفات العسكرية في مشهد يعكس اتساع رقعة المواجهة الإقليمية والدولية. ومع تصاعد الاتهامات الأوكرانية بشأن التعاون العسكري بين موسكو وطهران، تبرز تساؤلات بشأن تداعيات نقل كييف هجماتها إلى منطقة بحر قزوين.
10: التصعيد العسكري يدق باب بحر قزوين، وأوكرانيا تنقل ضرباتها إلى ممر ظل لسنوات خارج الحسابات. فأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف سفن مرتبطة بشحنات عسكرية ذات صلة بإيران لا يمثل مجرد توسع جغرافي للعمليات، بل انتقالا إلى ضرب شبكة الإمداد التي تربط موسكو بطهران في بحر قزوين الذي لطالما كان منطقة خلفية آمنة نسبيا لروسيا وممرا لنقل المعدات بعيدا عن تهديدات البحر الأسود والجبهات البرية. ووصول المسيرات الأوكرانية إليه يعني أن العمق اللوجستي الروسي لم يعد بمنأى عن الاستهداف، لكن الرسالة لا تتجه إلى موسكو لوحدها، فزيلينسكي الذي يتوجه لواشنطن محاولا إثبات تورط روسيا بتزويد إيران بصور أقمار اصطناعية لمنشآت وقواعد أمريكية في المنطقة قد يستخدم هذه الورقة لصالح بلاده في حربها مع روسيا، بعد اتهامات متتالية أشار فيها إلى وجود ترابط بين عمليات الرصد الروسية وضربات الإيرانية، وهي اتهامات سبق أن تناولتها تقارير أمريكية عن تعاون استخباراتي بين الجانبين، تطورات يراها مراقبون على أنها لا تضع إيران في الحسابات الأوكرانية كمجرد دولة تدعم روسيا بطائرات الشاهد المسيرة، بل تجعلها حلقة مباشرة في منظومة عسكرية يمكن استهدافها. أما التوقيت فيكشف عن تحول أوسع في طبيعة الحرب، فكييف لم تعد تركز فقط على القواعد ومستودعات الوقود، بل باتت تستهدف طرق الإمداد نفسها مستفيدة من تطور قدراتها بعيدة المدى والدعم الغربي، في خطوة قد لا توسع جغرافيا ضرباتها فحسب، بل تضيق الخناق على شبكة روسية إيرانية تمتد من بحر قزوين إلى الشرق الأوسط.
7: حذرت وكالة أنباء العمال الإيرانية من أن شريحة واسعة من الطبقة العاملة التي كانت تعيش تحت خط الفقر قبل اندلاع الحرب لم تعد قادرة على تحمل هذه الظروف فترة طويلة، وحذرت من أن استمرار الاتجاه الحالي قد يزيد احتمال اتساع الاحتجاجات والتوترات العمالية مع نهاية الصيف.
11: حين يتلقى شبح الحرب مع جحيم الغلاء تشتعل شرارة أزمة خانقة في المناطق الجنوبية في إيران التي تشهد قلب المواجهات العسكرية، لتتجلى مرارة الواقع في تفاصيل حياة العمال الإيرانيين اليومية. والتحذير هذه المرة جاء من الإعلام الرسمي. وكالة إلنا للعمال كشفت عن غالبية الطبقة العاملة تعيش تحت خط الفقر نتيجة أعوام مما أسمته بقمع الأجور، إذ يقابل العمال بالفصل التعسفي وتخفيض الأجور إلى النصف وحرمانهم من أبسط مقومات العمل كمياه الشرب، بينما يعاني عمال آخرون عادوا إلى المصانع من العمل لأشهر بلا أجور ودون مظلة تأمينية وسط عجز حكومي عن معالجة متأخرات الأجور. هذا الواقع القاسي يترجمه الأرقام الاقتصادية التي...
12: In Sydney at Hammondville, there's been a truck and car crash on Heathcote Road southbound approaching New Warra Road. It's blocked two of the five lanes. And at Hurlston Park, a broken down bus on Canterbury Road westbound in the right-hand lane at Queen Street. In Melbourne, delays after a three-car crash on the Mornington Peninsula Freeway southbound at Balato Road and a crash at Belgrave South on Belgrave Hallam Road northbound at Wellington Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس رح يكون غائم، درجة الحرارة 19، على صعيد ملبن أقصها بتوصل درجة الحرارة لل 15 درجة مئوية.
13: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chaux fondu. Ta voix descendait des balcons fleuris. Le soir,

0: نرجع لكم مستمعينا دائما عبر راديو توامي أستراليا 1638 مع المواضيع اللي حابين كمان انتبعها وأراءكم كمان على الهواء لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأيه وجهة نظره بالنسبة لمواضيع اليوم. بالنسبة لهالهجوم اللي عم بيكون على أثر أثرياء أستراليا جينا رينهارت يلي كمان اليوم لاحظ أنه الطريقة والصورة اللي عم بيفرجوها وهيك فيها كتير من العنف, وهي طبعا اليوم عم بتطالب إحدى المحطات المحلية تابعة للدولة بتقديم الاعتذار. هلأ شو هي السبب؟ قد يكون السبب دعم لبولين هانسن زعيمة ون نيشن, وهيدا الشيء اللي ممكن كمان يعملوا هيدي المقارنة اللي كمان سمعناها بين الانتقادهم لجينا رينهارت أو لبولين هانسن اللي عم بيكون في يمكن دعم لها, وبينسوا أنه كمان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي اجتمع مع أحد أبناء رجال الأعمال الصينيين اللي هو اليوم ملاحق قضائيا بسبب التهرب الضريبي. فابنه يلي اجتمع مع رئيس الوزراء, يعني ما بعرف إذا تبريره كان يعني منطقي رئيس الوزراء بيقول أنه أنا ما اجتمعت مع البي, ولكن اليوم هيدا الدعم يلي عم بيكون من قبل رجال أعمال صينيين لرئيس الوزراء واللي اجتمع مع أحد أبناء الأشخاص الملاحقين قضائيا من خلال التهرب الضريبي اللي هو اليوم كان عم يتحرب من الضريبة. ف يعني للأسف أنه اليوم منتهم جينا رينهارت ومنصورها بأبشع صورة, وبنفس الوقت يعني السبب لأنه هي داعمة لبولين هانسن, ولكن نتغاضى عن الأكيد. كان السؤال كتير ذكي من الإعلامية اللي كمان طرح هيدا الأسئلة على رئيس الوزراء فيما بيتعلق بالنسبة ل اجتماعه مع ابن احد رجال الاعمال الصينيين يلي هو متهم قضائيا يعني فينا نقول انه ملاحق قضائيا بسبب التهرب الضريبي. خلينا نسمع اراءكم على الهواء بالنسبه لحزب العمال وخاصه رئيس الوزراء انتوني البانيزي. للحقيقه بتلاقي في حالة من الغضب على رئيس الوزراء, واليوم عم بيكون في عريضة عم بيوقع عليها آلاف الأشخاص يكون في إسقاط رئيس الوزراء, أو يعني كمان بنفس الوقت يكون في هونيك انتخابات مبكرة نتيجة الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب يلي وصلنا لإله. هل بتشوفوا اليوم مع كل ما وصلنا لإله مفروض يكون في انتخابات مبكرة؟ هل بتأيدوا الانتخابات المبكرة مع كل هالفشل اللي شفناه, إن كان بملف الهجرة, إن كان بملف الوضع الاقتصادي, إن كان بالنسبة لارتفاع نسبة الجريمة, لأزمة السكن؟ اليوم وجه أستراليا اللي حوالي ما بعرف 60% بيشوفوا أنه وجه أستراليا عم يتغير, في هونيك تغيرات كتير بهالبلد اللي عم تصير. امبارح عم نسمع فيديو منتشر على السوشيال ميديا وعلى تيك توك اللي بيبين قدي للحقيقة أستراليا غنية بمواردها, قدي أستراليا اللي تعتبر تاني أغنى بلد بالعالم, ولكن هل يجوز أنه أغنى بلد بالعالم يكونوا عم بيعانوا بعض الأشخاص من حالات الفقر؟ هل يجوز أن أستراليا أغنى بلد بالعالم تعاني أزمة السكن؟ هل يجوز اليوم أنه هيدا البلد يعني طبعا اليوم فيه هالثروات الهائلة كمان أن يدفع أغلى فاتورة كهرباء؟ اليوم باليابان اللي عم يستوروا الموارد من أستراليا واللي نعرف أنه اليابان من أغنى يعني كمان من الدول المتطورة جدا، اليوم ما عم يدفعوا فاتورة الكهرباء مثل ما نحن عم ندفعها هون. تطلع من خلال قرير أنه بأستراليا كمان عم ندفع أغلى فاتورة كهرباء بالعالم، يعني مش قليل يعني الواحد الوضع اللي وصلنا له. هلأ أزمة السكن وقطاع العقارات يلي هو عم يتضرر بشكل كتير كبير، ما بعرف إذا هو عم يتضرر للي بيشتغلوا المستثمرين بهيدا القطاع. إذا منطلع بس لوحدة بفيكتوريا 500 ديفلوبرز يلي سحبوا عرض يعني أنه بيوتهم للبيع اللي هي بالأوكشن، سحبوهم لأنه بالنهاية ما عم بتجيب السعر أصلا، ما في نسبة مبيعات بالأوكشن، ما في حركة الأوكشن كتير ضعيفة وكتير متراجعة لورا نتيجة الخوف من أولا رفع أسعار الفايدي واللي أصبحت اليوم وكأنه مأكدين أنه بنك الاحتياط اللي رح يجتمع الشهر المقبل بعشرة أوغست رح يرفع من أسعار الفايدي. هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم البعض بيشوف أنه هيدا الشيء اللي عم نشوفه اليوم من خلال التراجع بالمبيعات بالأوكشن أو بيع العقارات، لأنه في كتار من المستثمرين ما بدوا يبيعوا بأسعار أقل من ما هني حاطينه أو بأقل من ما هو مطلوب أو بأقل من ما هني اشتروا يعني كمان بنفس الوقت، فكر بالهيك عم بيجمدوا المبيعات وهيدا اللي رح يعمل مشكلة كتير كبيرة. كيف يعني بدها تعمل مشكلة كبيرة؟ لأنه ما بقى في بيوت لأنك تشتري بيت أو يكون في كمان بيوت للأجارات، هيدي رح تخدنا لأزمة جديدة واللي ممكن ترفع أسعار المنازل واللي ممكن يرجع يستفيدوا منها المستثمرين بهيدا القطاع. تجميدة بهالوقت هيدا اللي رح يؤدي لأزمة بأنه ما في كتير معروض، وهيدا بالوقت يلي رح يؤدي إلى رفع أسعار المنازل من جديد. فسياسة سياسة العمال اللي اليوم الفاشلة اللي عم بتدخلنا بمتاهات وعم بتدخلنا بمشاكل جديدة. كرمال هيك اليوم نطرح سؤال، هل أنتو مع إجراء انتخابات مبكرة؟ هل بتشوفوا ضروري أصبح اليوم مع كل هالملفات العالقة إجراء انتخابات مبكرة اللي ممكن تساعد، أم مفروض يكون في الإطاحة يعني كمان بالرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالنسبة لما وصلنا له تغيير وجه أستراليا، وصلنا لمرحلة تغيير وجه أستراليا، هالبلد الغني هالبلد المتطور مفروض تروح هذه الثروات ثروات لمصانع يعني حتى كمان ريفاينري ما يعني مثل ما بيقولوا مؤسسات لتنقية البنزين للمصافي، ما في عم تضطر تروح للخارج لحتى تشتري البترول كمان اللي انت موجود عندك عم تشتري بأسعار عالية. طيب وين عم تروح هيدي الأموال؟ سؤال، وين هيدي الأموال؟ وين هيدي الثروات؟ مين عم يستفيد منها؟ سؤال يعني مشروع. خلينا نسمع رأيكم على الهواء 0296-33-33-0. معنا من جيلفورد سيدني، معنا إياد، صباح الخير.
1: صباح النور، هلا.
0: تعليقك
1: زي يا رب ما تكل علي الصف يا رب زي كل مرة.
0: نعم
1: بقول يا رب ما تسكر علي الخط زي كل
0: لا اللي بدي سكر عليك الخط هلا لك هالصيت اليوم. لا بس توصل الفكرة خلص أنه أكيد بنعطي مجال للغير. تفضل.
1: البنيزي زلمة غلبان مسكين، احنا ليش عايمين على البنيزي؟ هو اي رئيس وزراء بده يمسك استراليا بده يواجه نفس المشكلة. البنيزي مش البنيزي، عمال احرار هاي يواجه نفس المشكلة، والمشكلة سببها النفوذ الامريكي في الاقتصاد وفي المال وفي الغذاء وفي الاكل وفي الشرب. اذا بريطانيا بتاخد 30% من دخلنا ضريبة، ما عرفت شو سببها. أمريكا كتبتها تأكل، خلينا نقول قدها 60%. وطبعاً لازم نعاني ولازم يكون فقر وفي مشاكل ولا شيلوا هالنهود عنا بنصير النهني. ولا بالقلبت أنا بمسك الصراني بمساح عليه لو بس النهود الأمريكا راح عنها. مش البنيزي، ليش البنيزي؟ غلبان البنيزي، البنيزي غير البنيزي. كلهم غلابة، هذول كلهم ناس محطوطين حظ، يعني هذول بس ينفذوا أوامر بريطانيا وأمريكا. الأكل أمريكي، شركات التغذية أمريكية، ما في شركة أسترالية، وولورث، كول، مش عارف، كلهم أمريكا، ماكدونالد، كي إف سي، حياتنا كلها أمريكية، أما التلفزيون، الإعلام، كله أمريكي، كله أمريكي. فقدنا، إحنا فقدنا البيت الأسترالي، كنا بندور عن دور البيت الأسترالي، بندور عنه بالنظور. وين الاقتصاد الأسترالي؟ ليش الأسترالية فتحت حالها فتحة قدام القوة الأمريكية الاقتصادية والمالية؟
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. رح تابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. ما تنسوا الساعة 2 بس تسمعوا هيك مثل زمور على هواتفكم، ما تنقزوا ما تخافوا، لأنه هيدي بأول تجربة رح تكون عنا بسيدني، لأي يعني في حال حدوث كوارث أو مشاكل أو حالة طارئة. ف اليوم رح يجربوا هيدا زمول حتى يعطوكم تنبيه بالمستقبل. فأكيد اللي ما بده يسمع هيدا الصوت الساعة 2 فيكم تسكروا هواتفكم قبل بساعة، بس أهم شيء ما تنقذوا أنه تفكروا أنه في شيء عطل أو في أي شيء هيك مخيف. فبدي أقولكم أنه هيدي تجربة فقط اليوم لتكون لعلم المواطن بحوادث أو كوارث معينة أو حالة طارئة. فكرمال هيك اليوم رح تكون أول تجربة لهذا النظام الجديد. رح نروح لبريك ومن بعدها مكمل سوا مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. خليكم معنا وتابعونا. إذن كمان جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر توأمية، رح تستمعوا لجديد الفنان رامي عياش.

0: انتو حاطين الفون على السايلنت راح تسمعوا الدقة والزمور اللي راح يوصلكم، وهيدا راح يكون التجربة الساعة 2 بعد الظهر، بعد ظهر هذا اليوم. راح نتابع نحن وياكم إذن مع بريك من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مباحثات رسمية بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وناقشت سبل توطيد العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية إلى جانب التباحث في آفاق تطوير الشراكة بين العراق ولبنان بما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، وفق بيان صادر عن مكتب الزيدي. كما شدد الجانبان على ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ودعم العمل الثنائي لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أن سوريا أمام حاجة ملحة للدعم السياسي والاقتصادي، داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة الشعب السوري في المرحلة المقبلة وإلى رفع العقوبات عنها. ورحب غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في دمشق بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة استمرار التعاون الدولي لمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين. ودان غوتيريش بشدة انتهاكات إسرائيل لاتفاقية فض الاشتباك، مؤكدا أهمية احترام الاتفاقيات القائمة والقانون الدولي. تسبب لغم بحري بانفجار في ناقلة نفط أثناء مرور ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذكرت وكالة مهر أن الناقلة المخالفة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق. وحذرت طهران مرارا من أن أي سفينة تخرج عن المسار المحدد من جانب إيران ستتحمل تداعيات ذلك. أشار البابا لوون 14 عبر حسابه على منصة إكس إلى إعلان تطويب بلياس الحويك بطريرك إنطاقية للموارنة من عام 1899 إلى عام 1931، متمنيا أن تترافق شفاعة الطوباوي الجديد المؤمنين الموارنة في جميع أنحاء العالم دائما، ولتنل هبة السلام للشعب اللبناني بأسره العزيز جدا على قلبي. وجدد البابا عقب صلاة التبشير الملائكي في مقر الإقامة الصيفي للباباوات دعوته إلى التفاوض لبلوغ حل سياسي منصف في الضفة الغربية وغزة وحض أطراف حرب الشرق الأوسط على الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى السلام، معربا عن قلقه من استمرار وتفاقم العنف في الأرض المقدسة والذي حصد في الآونة الأخيرة على أرواح العديد من الضحايا المدنيين في الضفة الغربية وغزة. أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى 8 تموز تحت عنوان يوم الفداء ووقفة العز، في احتفال أقيم في قاعة تموز في بعلبك بحضور نواب سابقون، رجال دين، رؤساء بلد.

0: ديات مخاتير قيادات حزبية وفلسطينية اجتماعية، حيث جرى عرض روبورتاج مصور من وحي الذكرى لاستشهاد أنطوان سعادة. الكلمات شددت على أهمية الذكرى التي تجسد وجدان رجل قرر النهوض بالأمة ولم يرتعش أمام الرصاص الذي كان على وشك أن يخترق جسده. وطالب منفذ عام بعلبك حسين الحاج حسن وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الوزراء بإعطاء جميع المواطنين المصنفين ضمن الأسر الفقيرة الدعم اللازم ودعم الأسر النازحة وتأمين بدل إيواء لها، لأنه حتى الآن لم يحصل الناس على حقوقهم. استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفدا من حزب الله ضم النائبين الحاج علي عمار والدكتور إيهاب حمادة، وجرى عرض لاستعدادات وزارة التربية للعام الدراسي المقبل ونقل الوفد الواقع التربوي في الضاحية الجنوبية لجهة ضرورة وجود مبان ومدارس وثانويات لاستيعاب أعداد النازحين من الجنوب. كما عرض الوفد لطلب سريع تسريع معاملات ترخيص جديد لمدارس مرخصة أصلاً وترغب بتغيير مكان عقاراتها. كما استقبلت الوزيرة كرامي القائمة بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، وتم عرض للشؤون التربوية بين البلدين خصوصا لجهة تفعيل اتفاقيات التعاون والعمل على اتفاقيات جديدة. كما طرح موضوع الإفادات للطلاب السوريين والإشكالية التي يمكن أن تواجههم عند عودتهم إلى سوريا لإكمال تعليمهم العالي وسبل حل هذه المشكلة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: سيدني لليوم لا طقس رح يكون غائم، درجات الحرارة 19، ملبن غائم درجة الحرارة بتوصل لل 15 درجة مئوية.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهره وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم دايماً عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام اليوم حسب الفاو استمرار الأزمة اللي ممكن يودي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة أنه البضائع والمنتوجات الزراعية والأسمدة هي اللي بتمرق عبر مضيء هرمز اللي عم تأثر بشكل كتير كبير على ارتفاع الأسعار هذه المواد. ولكن اليوم حسب المعلومات اللي تفيد إلى أنه بالنسبة للمرور شاحنات والسفن يعني هون النفط يلي بتمرق عبر مضيء هرمز، فإذا سفن الشحن خاصة اللي بتنقل النفط يلي هي بتمرق عبر مضيء هرمز، ولكن اليوم مقفل هذا المضيق ووضعه يعني طبعا اليوم إيران يدع عليه، وبالوقت يلي كمان منشوف أجانب الأمريكي اللي رجع كمان يصعد كان خلال الأسبوع الماضي ولكن ترك الباب مفتوح للمفاوضات. فهون المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان على الأمريكيين إتاحة وصولنا لأصولنا المجمدة لكن موفيو بالتزاماتهم. لكن هون عم أشوف يعني كمان برجع بذكر أنه في بعد مجال لعودة المحادثات والمفاوضات من خلال الكلام اللي عم نسمعه، ولكن من بعد ما نشوف زيارة نتنياهو للولايات المتحدة ساعتها بتبين الأمور أوسع وأنضج للمرحلة اللي جاية، إذا رح يكون في تصعيد أم رح يكون في تهدئة ورح يكون في عودة للمحادثات ويفتحوا فرصة لعودة المفاوضات. لكن بين مضيء هرمز اللي بتمرق عبره سفن الشحن يعني طبعا النفط، وبالوقت يلي كمان فيما بيتعلق بالنسبة لباب المندب يلي بتمرق عبره السفن المحملة بالمواد غذائية الأدوات، يمكن كمان كتير من المنتجات يلي بتمرق عبر مضيق أو في باب المندب، وهون قد تؤثر على التجارة بشكل كتير كبير، على التجارة في الدول الأوروبية اللي بتمرق هذه البضائع بباب المندب باتجاه أوروبا من الصين، باتجاه أوروبا من الدول الآسيوية باتجاه أوروبا. وهيدا كمان اليوم في حال تم إغلاق باب المندب أو كان في هونيك استهداف لهذه السفن قد تؤثر بشكل كتير سلبي على رفع الأسعار أو على وصول البضائع إلى الدول الأوروبية، لأنه هيدا المنفذ مثل ما بيقولوا منه الوحيد ولكن اللي ممكن يوفر الوقت إذا بدي يبرموا هيك يعملوا برمة أكيد رح تاخد معهم فترة طويلة من الوقت لحتى يوصلوا البضائع، ولكن باب المندب يلي هو عادة تمرق من خلاله أو عبره السفن الشحن الخاصة بالمواد الزراعية الأدوات أو يعني هون كل شيء متعلق ب يمكن كمان المواد التجارية أو البضائع التجارية، ولكن هرمز يلي هو فقط بيكون في أكترية السفن الشحن اللي بتكون خاصة بالنفط. فرح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا لنشوف يعني خلال هالأسبوع إذا رح يكون في جو من التهدئة ويكون في إلى حد ما يعني وصول لتفاهم، لكن بعد الأمور بعدها كتير معقدة مثل ما سبق وذكرت. بدنا نشوف زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيف رح تكون نتائجها. هاجم رئيس الوزراء نتنياهو عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني واللي أكد عزمه لتوجه للمدينة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شوفوا التحدي اليوم رغم أعلان ممداني عدم ترحيبه بزيارته، وبيجهد ذلك بعد ما وصف ممداني رئيس الوزراء بأنه مجرم حرب وأكد أنه غير مرحب فيه في نيويورك، فيما اتهم نتنياهو بالتحريض على الكراهية وإثارة الانقسام ونشر الخوف. نتنياهو بمقابلة كانت مع فوكس نيوز بشأن ممداني أنه بيحرض على الكراهية ومن المفترض أن يكون عمدي لجميع سكان نيويورك. هون يلي كان اعترف ممداني أنه ما في عنده صلاحية يعني لحتى يمنع نتنياهو أو من إلقاء القبض على نتنياهو، وهذا كان صرح فيه برغم أنه كان هدد بفترات سابقة، ولكن موقف الرئيس الأمريكي اللي حكي أنه ما رح يسمح بإلقاء القبض على نتنياهو. لليوم نتنياهو مصر على التحدي ومصر على كمان رد على ممداني من خلال توجهه إلى نيويورك. نسمع رأيكم على الهواء لأي موضوع عم يمرق به مشوارنا، فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 02-965-330. بالنسبة لحرائق الغابات يلي عم تحاصر جنوب أوروبا وعم تهدد مدينة بوردو الفرنسية، هالحرائق اللي اندلعت نهار الأحد بضواحي مدينة بوردو الفرنسية القديمة الواقعة بقلب مناطق كروم العنب، في حين عم تحاول فرنسا وإسبانيا السيطرة على هذه الحرائق واللي أجبرت مئات الألاف على الهروب. كانت غريبة هالصيفية وهالسنة الاشتداد الحرارة وارتفاع درجات الحرارة والحرائق اللي اندلعت بالدول بعض الدول الأوروبية. آخرها كان امبارح شفنا اللي اقتربت الحرائق الغابات من ضواحي مدينة بوردو. أجلت السلطات حوالي 200 وأجلتهم حوالي 220 ألف شخص بفرنسا، أكثر من 75 ألف بإسبانيا، أجلتهم من منازلهم وأمرت حوالي 30 ألف بالاحتماء بأماكنهم بفرنسا. يا عمي بفرنسا يعني ولا مرة سمعنا أنه عم بيكون في هالحرارة العالية أو هالحرائق اللي السنة كانت للحقيقة غريبة. بفرنسا اجتاحت الحرائق شبه جزيرة كاب فيري على ساحل المحيط الأطلسي، وهي وجهة سياحية شهيرة وانتشرت عبر المناطق المحيطة بمدينة بوردو. عم بيسعى رجال الأطفاء لمنع النيران من الوصول لعاصمة المنطقة. هون توما كازاناف رئيس بلدية بوردو اللي قال الحريق على بعد 15 كيلومتر من المداخل الرئيسية للمدينة. وزير الداخلية الفرنسي اللي بيقول واللي صرح عنا حريق خارج عن السيطرة ويتجه نحو المدينة، الوضع العام خطير جدا ونحن بموقف ما شهدناه من قبل، لا توجد خطط لأجلاء سكان بوردو البالغ عددهم 850 ألف نسمة، لكن بيقول أن السلطات رح تواصل تقييم الوضع بهدوء وواقعية. نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 أي تأيام. إذا إسرائيل اللي وافقت على مخطط دخول مجلس السلام إلى غزة، وأخيرا صادق المجلس المصغر لشؤون السياسية بإسرائيل الكابينت على المخطط اللي بيسمح بدخول مجلس السلام والقوات الدولية المتعددة أجنسيات لقطاع غزة، وهذا بحسب إسرائيل هيوم. والمسؤول الإسرائيلي بيقول أن وافق على منح هذه القوة حصانة بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية الإسرائيلي على أن تعمل بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي، أنه دائما لازم يكون تنسيق مع الجيش الإسرائيلي بالمناطق الخارجية عن سيطرته. رح نتابع إذا نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 أيام. سؤال طرحني اليوم، هل بتأيدوا إجراء انتخابات مبكرة؟ نتيجة ما وصلنا لقلو هون في أستراليا بسبب عدم معالجة كتير من القضايا والملفات المطلوبة من الحكومة العملية، اليوم عم بيصير في عريضة، توقيع العريضة عم بتطالب بإجراء انتخابات مبكرة أو الإطاحة برئيس الوزراء وتغيير، يعني أكيد هيدا جو سياسي اللي أصبح اليوم عم بيعاني منه المواطن اليوم، من غلاء المعيشي لارتفاع أسعار الكهرباء، طبعا اليوم أزمة السكن، لأزمة الهجرة، لارتفاع أسعار الفايدي. فاليوم كمان ضرب بعض القطاعات خاصة قطاع العقارات يلي تضرر بشكل كتير كبير. من أيمتى نسمع نحن بالأوكشن أنه في هونيك من المستثمرين اللي سحبوا عروضاتهم يعني للمنازل، أنه عادة بيكون في عرض لمنازل بالأوكشن، ولكن حوالي 500 منزل اللي انسحب بالأوكشن بفيكتوريا لوحدة 500 منزل. فنحن أمام أزمة حقيقية من خلال هيدا التراجع بأسعار المنازل والإجراءات اللي عملتهم مؤخرا الحكومة، وهيدا ما بعرف إلى أي مدى يعني كمان رح يضرب الاقتصاد، لأنه منعرف كتير منيح أنه هون بهيدا البلد بيتكل بشكل كتير كبير على القطاع العقارات لتحريك عجلة الاقتصاد. فإذا انضرب يعني كمان هيدا القطاع، يعني معناتها رح يكون عنا أزمة سكن، أزمة سكن، لأنه نحن نعرف أنه زيادة عدد السكان وعدد المهاجرين اللي رح يوصلوا، وهيدا الشيء اللي رح يفرض واقع جديد، لأنه كمان نحن على أبواب رفع سعر الفايدة الشهر المقبل بشهر أب. نتوقف عند استراحة ومنتابع من بعده.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: عودي من جديد لكم مستمعين راديو تؤمي مع اتصالاتكم على الهواء ومداخلاتكم على مواضيع اليوم. معنا اتصال من جورج زول سيدني. معنا جورج, صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلود ولكل المستمعين, ومن حيكي ومن حي كمان استاذ محسن وحضرتك على الاستضافة الصبح واللي كانت جدا جدا غنية أكيد بحضوري ببرنامجك وبأستاذ محسن اللي نحن منكدر له كل محبة وتقدير لأنه فعلا كلامه صائب ومبني على معطيات جدا يعني إلى أساس.
0: نعم, شكرا لك جورج نيابة عن زميلي محسن أكيد, وإن شاء الله يكون أكيد قدرنا بخلال هالفترة الصباحية قدرنا وصلنا بعض الأفكار وكمان سمعنا بعض الآراء, يعني كيف عم يتفاعل المواطن اليوم مع كل هالملفات الشائكة والمعقدة هون عنا في أستراليا, خاصة يعني الوضع المعيشي والاقتصادي اللي ركزنا عليه صباح اليوم. بكل الأحوال شو عندك تعليق جورج؟ هل بتشوف اليوم ضروري صار الوقت يعني لإجراء انتخابات مبكرة من خلال هذه الأزمات اليوم القائمة؟ هل هذا السؤال اللي طرحناه على المستمعين, هل بتأيدوا إجراء انتخابات مبكرة؟
1: لك شوفي, بس لاستطرادا يعني للكلام اللي قلتي, لك مهم كتير يكون عندنا أشخاص مثل أستاذ محسن وغيره يعني يحكوا بهالمصداقية وبهالوعي لحتى يصير في وعي شامل, خاصة لنواجه هذه المشكلة مبدئيا يعني اللي معروف كل الخبراء الاقتصادية. وسبق أنا يعني كان عندي بالصدفة لقاء مع أحد من يعني وقال لي من هالأربع سنين نحن راح نعيش أزمة اقتصادية كتير كبيرة, أكيد ما فينا ننطر مثل ما قلت حضرتك خاصة بهالتقرير اللي قلتيه إنه كيف خاصة سوق الإعارات والبيوت يعني مش بس كمان السوق, هذا السوق يعني كل المجالات عم تأثر الوقت الحاضر, بس ما فينا ننطر نحن كمان إنه هذا الوضع ينهار ويصير في ركود 4-5 سنين مثل ما الخبراء عم بيقولوا عم يتوقعوا يعني وعم ياخذوا احتياطاتهم, خاصة إنه عم نلاقي حزب أمي واحدة عند هيدا يعني هذا الارتفاع الأول بنسبة الأصوات. هالشي بيدل إنه ما في رضا يعني على سياسة الحكومة الحاضرة أو سياسة الأحزاب اللي هي عم تتحكم بالقرارات بالبلد. هذا الشيء أنا بقول أكيد سياسيا كمان بحتم إنه يصير في تغيير بالنظام, ما فينا ننطر إنه يصير في هذا التدهور كله, لا يصير في انه ديمقراطيا كمان يصير في حكومه جديده لحتى تجرب تنقذ شو بتقدر تنقذ لحتى ننتقل لفتره جديده. انا هذا اللي بشوفه يعني هذا الشيء ضروري لازم يصير, مش احنا لا ما عم نمزح ولا شيء.
0: نعم.
1: شيء ضروري بالسياسه لما حزب فجاه يبلش شعبيته تطلع والمزاج الوطني يتغير او مزاج العالم يتغير, معناتها انه هذا الحزب الحاكم في شيء لشو بدنا نتركه بعد
0: سنتين.
1: هذا سياسي. إذا بدك نرجع شوي للشرق بس كمان بطريق بموجة سريع جدا, عم بيصير أكيد الحرب رح تضل مستمرة بإيران, وهذا مش من عندي أنا يعني هذا دول عم ترسم مخططات يعني حصار إيران صاروا معروف قداش, وإيران عايشة بعزلة, هي عزلة حالها, وخاصة هلأ الشيء اللي عم بيصير يعني أنه عم تقصف على الدول العربية. أنا اللي بتفاجئه إذا ربطوا بلبنان مثلا إنه نحن كحكومة لبنانية يلي ما عم تقدر تاخد قرار جدي يعني بيروحوا على أمريكا تنهار بصير يحكوا كيه كلام ما نحتوي حزب الله وحزب الله تركوا علينا وصلح حزب الله يخيي, هذا الكلام جربتوه كتير وما بقى يمشي. تاني شيء كيف بتكون إيران تقصف الدول العربية وبترجع تطلب مساعدات وتعمره بجنوبها أو تجيبه مساعدات للدولة اللبنانية؟ كمان ما رح يمشي يعني انه كمان بتحسي جو الحرب مستمر.
0: اكيد,
1: بس حتى نقدر نقرب الفكرة اذا تلاحظي دولة اسرائيل اذا سرى مثلا 50-60 سنة هي عايشة بحالة حرب من اول ما خلقت الدولة, هيدا الجو اللي عم بيحاولوا الأمريكان وغير الأمريكان حتى تستقر المنطقة يوصلوا استقرار فعلي للمنطقة، إنه رح تتعودوا على هذا جو الحرب، أكان دول عربية، أكان خاصة نحن بلبنان كمان عايشين ومنعرفها، إنه هذا الجو جو الحرب رح يضل إلى حين الوصول إلى حل ثابت يلي هدن اللي عم يخططوا له صاروا
0: سلام على إسرائيل
1: ومعروف
0: يعني والانضمام للاتفاقات الإبراهيمية. خليك معنا جورج لحتى نتابع معك. معنا سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
2: صباح النور لإلك لمستمعين كلام مدام كلود لضيفك الكريم.
0: يا هلا صباح النور
2: مدام كلود. الموضوع مش موضوع الحكومة، موضوع الحكومة مشكورة عن اللي عملته، يلي خرب العقارات مدام كلود والسوق هن السماترة اللي هن الريل استيت والإنفستز، هن اللي خربوا السوق ورفعوا الأسعار وخربوا بيوت العالم. شو عملت الحكومة؟ الحكومة علقت لهم التاكس وعلقت لهم الضريبة الإضافية ونست العقارات من قيمتها، يعني القيمة المضافة اللي هم يشملوها من تاني خلوا المشتري الجديد الأول يعني فاست هوم باير يعني يقدر يتنفس ويشتري بيت بأرض.
0: طيب بس هذه الخطة اللي وضعتها الحكومة كانت ناجحة برأيك؟ اليوم عم بتبين لا أنا عم بيبين تقاريك كيف ناجحة كيف ناجحة بوين قلت لي؟
2: لا أتقلك كيف؟ لأنه لو تركوا الموضوع على ما هو عليه أنه عم يعملوا 75% ربح من قيمة العقار اللي عم يبيعوه والإنفست عملوه على المحل تيشتري ما عم يخلي الفاست هم باي يشتري، هون توقع المشكلة يا مدام بلوت.
0: طيب
2: من شان هيك الحكومة دخلت.
0: طيب خليني بس خليني أقول لك شغلي، أنه اليوم هيدي عم نحكي على صعيد الأوراق والتقارير اللي بتقول أنه اليوم المشتري البيت الأول يلي هني تضرروا كمان، لأنه اليوم عم نشوف الفايدة اللي رجعت ارتفعت من جديد وكمان في توقع أنه ترجع ترتفع من جديد الشهر المقبل، فاليوم بياخدوا على سعر وبيرجع كمان. ما هيدا بيبين قديه فعلا عم بيكون في ضرر على مشتري البيت الأول اللي عم يرجعوا يتخلوا عن بيوتهم أو عم يبيعوا المنازل اللي اشتروها.
2: يا مدام كلود
0: تفضل.
2: اليوم هيدي اللي عم تحكي عنها مدى حال الدولة، اليوم في أزمة عالمية، أزمة اقتصادية مرتبطة بالكرة الأرضية بكاملها. نحن شفنا شو صار بأمريكا، خليك معي، شو صار بأمريكا، ضربوا العقارات نزلت، بكندا نفس الشيء، بنيوزيلندا نفس الشيء، واليوم بأستراليا. اليوم الوضع الاقتصادي مش مرهون على أستراليا فقط، الفايدة عم ترفع لعند الوضع الاقتصادي العالمي منهار، وهيدي العملية لازم تكون بهالطريقة هيدي لترجع تنزل البيوت لمستواها الطبيعي. واللي عم ينحكى انه نحن الوضع رايحين للأسوأ ومحتمل 7-8 سنين لقدام، لانه الوضع الاقتصادي العالمي كله مضروب على بعضه البعض.
0: طيب اوكي، اليوم عم نشوف في كتير من المستثمرين يلي سحبوا عرض المنازل بالأوكشن، 500 منزل يلي انسحب من الأوكشن.
2: ما عندي خبر شو حتصير فيهم يا مدام كلود.
0: شو اللي رح يصير؟
2: الحكومة حتعمل فيهم؟ الحكومة طلعت قرار هور الجمعة، أي مستثمر بيحط بيته للبيع وبيرجع بيسحبوا بدهم يزيدوا عليه الضريبة 25% فوق الضريبة القديمة.
0: حلو، يعني هاي بده يقتلوا كل الاستثمارات عنا في أستراليا، يعني كأنه أنت عم تقولي أنه هيدي خطوة جيدة وإيجابية. ما هيدا قتل الاستثمار، قتل الاقتصاد. خلينا نسمع جورج. أوكي خليك معي سعيد.
2: ما بدون المستثمر يستغل السوق ويدعو ترفع الأسعار كليا والعالم عم يختري ببيوته. الهار الجمعة اللي مرقت الحكومة أعلنت قرار أي بيت مستثمر بيحطوا بالأوكشن كله عم يتراقب برجع بيسحبوا 25% إضافة على 50% اللي عم يخدوها.
0: عظيم. خلينا نسمع جورج، شو تعليقك جورج على اللي تفضل فيه سعيد؟
1: لا أنا ما بوافق. هلا ما عندي معلومات عن قرار الحكومة اللي عم يفضل حدثه فيه، بس أنا اللي بعرفه، أنا مثلا من أول ما جيت على البلد مثل 30 سنة بفهم إنه سوق العقارات وغيره كل 10 سنين بدوبل سعره. هذا اذا بتحسبي هلا من اول ما جينا مثلا، نحن جينا وقضينا وقت المنطقه كان الزي فيها اسعار البيت كانت ما يعادل 200,000. اذا بتلاحظي هلا بعد 30 سنه مضبوط السعر بعده مضبوط. بس الموضوع مش هون، لا فينا نقول في تضخم ولا بنقول انه من وراء انه ريسيشن او شيء، كله مضبوط، في له تاثير. بس ولكن الدوله بشكل خاص مش لازم بس تنتكل على الخصخصة، يعني عم تجي شركات لبرا من برا أو داخلية هي اللي عم تقوم بالعمار. لا، لازم الدولة نسبة للإنفليش السكاني وعدد أو تزايد عدد السكان، لازم هي تقوم بمشاريع لحتى للشباب أو لكل بحاجة لمساكن تكون هالأسعار تقريبا تناسب وضعهم الاجتماعي.
0: نعم.
1: وضعهم المادي
0: كمان. نعم، شكرا لك جورج من جورج هول سيدني، وسعيد من باراماتا سيدني. بنتقل بخلال هالوقت لاتصال معنا فريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود، إليك وللمستمعين.
0: يا هلا، صباح النور
3: مدام كلود. مش بس الحكومة المركزية مسؤولة عن الوضع هذا اللي نحن في بلديات، حكومات محلية هي المفروض فيها تحل هالمشاكل قبل الحكومة المركزية، والحكومة المركزية بتكون فاشلة إذا هالبلديات والحكومات المحلية محلتها. هلا حتى اللي نحن نصلح الوضع أول شيء والانتخابات، وأنا مع إنه الانتخابات بلش بكير، لكن بشرط إنه تعديل أول شيء قانون الانتخاب وتعديل الجنسية وإمكانية إنه أنت تعرف، وأنا بعرف إنه في 15% بتروح أصواتهم لبرا، وفي 15% كمان إنه رفعوا العتب عنهم بالتصويت وبيبقوا نحو 70% من التصويت. فأنا بتأمل إنه كل رئيس حكومة وبالأقلام إنه هو يرشح العناصر تبعه ضمن اللائحة الوحدية، رئيس حكومة مع الاثنين أو ثلاثة اللي بيطلع للجيرة انه يكونوا منتخبين ويكون باللون، لانه بعد في ناس ما يمكن يكون مثلي مثلهم، انا مش احسن منهم، انه لحتى اللي يعرفوا هاي الورقه لمين وهاي الورقه لمين، بدل ما حدا ويخلصونا من هاي الورقه اللي طولها متر. هذا رئيس حكومه، هذا مش رئيس حكومه مدام.
0: شكرا لك على المداخله اللي راح اتابع معكم مستمعينا. بدي اياكم تسمعوا لما أدلى فيه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أثناء مقابلته، وخاصة عن لقائه بأحد رجال الأعمال الصينيين اللي بيو متهم أو ملاحق قضائيا بسبب التهرب الضريبي. اسمعوا يعني كمان اليوم يعني كنا يعني الانتقادات اللي عم تتوجه ل جينا رينا هارت اللي هي أثرى أثرياء أستراليا، واللي هي داعمة لبولين هانسون، واللي عم يشوف في حملة عم تكون عليها، الصورة اللي عم تنوضع فيها عبر إحدى المحطات التلفزيونية التابعة للدولة، اللي عم تحطها بصورة كتير بشعة فيها عنف، وهيدا الشيء اللي اليوم هي عم تطالب بتقديم اعتذار رسمي من قبل المحطة، لأنه هيدا الشيء بيأذيها وبيضر فيها. فهيدا يعني اليوم بسبب ممكن يكون بعض بيشوف أنه بسبب دعمه لبولين هانسون ويمكن بكتير من المجالات فعم ينتقدوها. اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بس انطر عليه أسئلة بتتعلق بالدعم والدونيشن اللي عم بيكون من قبل مستثمرين صينيين، ووالد الشخص يلي اجتمع معه هو ملاحق قضائيا. نسمع الطريقة والأسلوب والتهرب رئيس الوزراء من السؤال بهيدا الخصوص. اسمعوا شو حكي رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
4: I want to ask you, PM, about the reports in the Nine newspapers over recent days about a private fundraising dinner. Firstly, did you attend a dinner at the home of Felix Lee in Point Piper?
5: Oh, look, I attend lots of functions.
4: What about this one?
5: I attend lots of functions in lots of places, including last night right here.
4: What about this dinner in Point Piper?
5: I attend lots of functions in lots of places.
4: Why don't you want to answer that?
5: Well, I do. You've just said that that occurred. You know, that's fine. I attend lots of dinners in lots of places, and I don't talk about private dinners. I've held a number this week here in Adelaide as well.
4: Lots of fundraising. This one, the concern is that his father is accused by the tax office of deceiving authorities about funneling huge sums of money from China to Australia. Is that a concern for you?
5: Well, I'm not aware of those issues.
4: Should you have been aware?
5: He wasn't there. He wasn't there. I attended a dinner last night with 750 people.
4: I'm not asking about that.
5: But they're the facts, David. I attend a lot of meetings, functions with lots of people, and talking about people's relatives, even removed from that.
4: Well, it's where the money's coming from, PM. Is this going to be looked into, whether there's a red flag here?
5: Well, we declare all of our donations in accordance with the rules. We're transparent about it. I do attend a lot of events, and, you know, that is part of the process that occurs engaging with people.
0: مثل ما سمعتوا رئيس الوزراء اللي واضح جدا تهربوا من السؤال بشكل مباشر، السؤال اللي كان طرحه الإعلامي عن هذا يعني الدونيشن اللي هي طبعا من الدينا اللي كان مع أحد رجال الأعمال الصينيين، واللي مثل ما سبق ذكرنا بيو هو كان ملاحق قضائيا من خلال التهرب الضريبي، اللي بيقول أنه رئيس الوزراء أنه أنا يعني ما كان موجود الوالد أثناء العشاء، ورجع كمان تهرب أنه أنا هوني موجود لدعم سكان أدلايد، ودايما كان يكرر الجملة أنه أنا حضرت عدد كتير كبير من الإيفنتس والمناسبات، يعني كمان شارك ب كمان كتير من الغدوات والعشوات ممكن يكون، لكن كمان صرح أنه نحن دايما كنا نعمل تصريح يعني بكل الدونيشن يلي كانت تردنا، ولكن بصراحة ما جاوب على السؤال بشكل مباشر بشكل واضح ومباشر. كان واضح التهرب عدة مرات من السؤال المركز بالنسبة لهالرجل يلي اجتمع معه، واللي هو رجل أعمال صيني، ووالده متهم ب يعني كمان مثل ما سبق ذكرنا بالتهرب الضريبي. فهون ما سمعنا جواب، أنه بس أنه ما كان موجود بالعشاء، بس هيدي الكلمة اللي قالها، بس أنه ليه وشو الهدف والدونيشن والمساعدات ما أعطى أي جواب. وكان واضح تهرب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من الإجابة بشكل مباشر. ثروات الأغاني Australia. New music. 2ME Australia.

0: رح نشهد مفاجآت بالانتخابات المقبلة. كله وارد. قد تكون انتخابات شبيهة بالانتخابات اللي كانت مفاجأة وقت فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولايته الأولى على هيلاري كلينتون اللي كانت بكل استطلاعات الرأي تعطي تقدم لهيلاري كلينتون، ولكن النتيجة اجت معاكسة جدا. فما بعرف إذا نحن عنا هون بالانتخابات المقبلة رح يكون عنا نفس الشيء، لأن إذا نطلع بالنسبة لاستطلاعات رأي جديدة بتقول وتشير إلى أنه حزب ون نيشن ممكن يحصد ما يصل إلى 66 مقعد بالانتخابات المقبلة. خبير استطلاعات الرأي بمؤسسة ديموس بولستر جورج هاساناكوس بيقول أن الحزب قد يتمكن من تشكيل الحكومة. تصوروا يعني وين كنا وين صرنا. حزب ون نيشن يلي قد يحصد ما يصل إلى 66 مقعد بالانتخابات المقبلة حسب استطلاعات جديدة للرأي، واللي بيّنت يعني أكيد هل تقدم الكبير اللي عم تحصل عليه زعيمة ون نيشن وحزب ون نيشن. وهون الخبير بالاستطلاعات اللي أكد يعني أنه ممكن الحزب يتمكن من تشكيل الحكومة مع هالمقاعد يلي ممكن يحصدها بالانتخابات المقبلة. فهون على الحكومة وعلى الائتلاف، على حزب العمال وعلى كمان حزب الأحرار أنه ياخدوا بعين الاعتبار هذه الاستطلاعات الجديدة للرأي. وهيدي بتبين على حالة غضب اليوم عند المواطن الأسترالي بسبب الأزمة المعيشية وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب وكتير من المشاكل يلي عم نشهدها هون بأستراليا. السؤال اللي برجع بطرحه قبل الأخبار، هل بتوافقوا على إجراء انتخابات مبكرة؟ هل بتشوفوا أنه هيدا هو الأصح اليوم؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. رح توقف عند استراحة من بعد جولة أخبار الساعة 10. تستمعوا لألعاب الراديو 2ME أستراليا. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: تأكيد من جنوب أستراليا تسجيل حالة إصابة بفيروس الـ H5N1 لدى طائر بري على أحد الشواطئ القريبة من المدينة، وسجلت أستراليا حتى هذه اللحظة 20 حالة إصابة بين الطيور البحرية. حسب المسؤول بالـ RSPCA أن الفيروس لم ينتشر إلى الحيوانات الأخرى، لكن دعا الجميع إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي طيور نافقة أو مريضة. في جنوب أو في شمال سيدني وجهت إلى امرأة تهمة السرقة من عدد من المحلات السوبر ماركت والمتاجر، وذلك بعد سلسلة من الحوادث اللي وقعت على مدى 3 أشهر. سيجرى بعد ظهر اليوم الساعة 2 أول اختبار لنظام النظام الوطني الجديد لتحذير من الطوارئ والكوارث في أستراليا، حيث ستتلقى الهواتف المحمولة تنبيه ورسالة نصية كجزء من التجربة عند الساعة 2 بعد ظهر اليوم. للمرة الأولى سيتضمن تعداد السكان بـ